بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون اليوم ممثلهم الجديد في البرلمان، ومع ارتفاع درجة الحرارة وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون صباح اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. ووفق بيانات نشرتها هيئة الانتخابات، تتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا. في شأن وطني آخر، أفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب سخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن شخص من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البتونية. وكشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى بأن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب الـ10 الأولى للوفاة عالميا وفي تونس. ورغم التحديات الكبيرة، تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعملية التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومة التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعة في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوية المنازل ليلا. وزارة الصحة دعت أيضا إلى تجنب المجهود البدني الشديد خلال فترة الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. نبهت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن من بين علامات الخطر المرتبطة بالتعرض المفرط للحرارة هو الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد والتشوش أو فقدان الوعي أو التقلصات العضلية المتكررة. وأوصت في سياق ذاته أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يتم نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر رقمين 190 أو 198. وشددت وزارة الصحة على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. دوليا، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. والقيادة المركزية الأمريكية تقول أن قوتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب. دبلوماسيا، نفذت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جوليا القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن نووي. والحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قال إن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: Jawhara FM Music Non

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فغيره الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم.

توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ لحد 28 جوان 2026، الموافق 13 من محرم 1448 للهجرة. إشارة توقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد المشوار كالعادة في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: نهار الأحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: الستة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. نصبح عليكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو من جد ديما من الماتينا الويكاند من توا حتى لتسعة متاع صباح. رافقوكم وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل، مع أخبارنا متابعاتنا ومجموع الخدمات اللي تستنيوها في المشوار الصباحي هذا على جوهرة فم. الدنيا وما فيها صبحية جديدة ونهار جديد، إن شاء الله مبروك سعيد بتاريخ لحد 28 جوان 2026. ديجا لحالي دوم، ديجا شهر جوان فيسا ما تعدى، دونك نحضروا روحنا ناس الكل وربي يحيينا بخير باش نستقبلوا شهر جويليا. دونك يا مرحبا بالناس، يا مرحبا الكل اللي تسمع فينا، يا مرحبا بتوينسا صيفة، يا مرحبا زيدا بتوينسا اللي باش يروحوا من الخارج ان شاء الله تري تري بيانتو، اللي نقول لهم مرحبا بكم في بلادكم ومرحبا بكم بين اهلكم وماليكم. احنا موعدنا بالنسبه لليوم باش يكون بناشي من خلال مجموعه الخدمات والفقرات اللي تعودتوا بها والموسيقى البنينه زيدا اللي من خلالها نوعوا لكم في إيقاع الصباح، نوعوا لكم في إيقاع الصبحية والنهار الجديد هذية. والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني معالج ترافقنا في التنسيق العام، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وسنة مهنية ترافقكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية دي ما تكون مع سيدة فيروز، بعد شوية تامر حسني، ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي هي لنفغمة.

0: تامر حسني عيني يا بتحبك. وصلنا ل 36 دقيقة في الماتينال ويكاند توت سويت لانفوغاما. انفوغاما كل عادة موعدنا يتجدد كما كل نهار أحد معك يا بسمة السعيدية. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: نهارك فل سنة، صباح النور عليك، على يسمع فينا كل، نصبح عليك وعلى منال وكل من يخلط له صوت جهرة فهم لقيت هذا. نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز الأخبار اللي باش ناخذها بالتفاصيل إن شاء الله في نشرة السبعة. اليوم عنا انتخابات في الكبارية لاختيار ممثل جديد في البرلمان، بالطبيعة متساكني المنطقة هذه باش يكون لهم موعد مع صناديق الاقتراع على امتداد النهار كامل لحدود 6 نتاع العشية، بطبيعة باش يختاروا ممثل جديد في البرلمان. مجلس نواب الشعب كان شارك في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية في القاهرة على امتداد النهار اللي فاتوا. في أبرز أخبار العالم، أمريكا تشن ضربات جديدة، والحرس الثوري يرد، الخارجية الإيرانية بدورها تعتبر الهجمات الأمريكية الجديدة خرق لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، الكويت بدورها تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق سفارات الإنذار في البحرين. في أبرز أيضا أخبار العالم، بن غفير الوزير الصهيوني المتطرف يعتبر الاتفاق الإسرائيلي الموقع مع لبنان مؤخرا اعتبره خطأ فادح. جيش الصهيوني يعلن تصفية عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان. وفي فرنسا عدد الوفيات هربا من موجة الحر يصل إلى 74 شخص مع الأسف غرقا هاربين من الحر. هذايا أبرز العناوين بطبيعة نرجع لها بالتفاصيل في نشرة السبعة متاع الصباح.
0: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على فونغو. هذايا أكيد متابعتنا باش تهتم وتهم الشأن المحلي والشأن العالمي. أكثر تفاصيل إن شاء الله على رأس الساعة. احنا مشوارنا يتواصل تتسويت بالموزيكا في الماتينال الويكاند. احنا معكم حتى للتسعة، خليكم معنا. أخبارنا متابعتنا يستنوا فيكم، وموزيكتنا زيدة اللي تتواصل تتسويت من عنده هي ميونس تعلق قلبي. بعد شوية محمد الجموسي ووائل جسار.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

على حالك والجساري. وصلنا ل 46 دقيقه في المتينة الويكاند. اهلا وسهلا، مرحبا بكم اذا تو خلطتوا تسمعوا فينا وسورتو في الصبحيه على بكري تبدا الحركيه. ينعم فما بالك حركيه نهار الاحد اليوم بركه، واحنا في الصباح جايين معناها لاحظنا اللي فما حركيه حتى في الطريق، معناها دونك ربي سهلها قدامكم مستمعينا وربي يفتح بيبان الرزق في وجوهكم. ونهار الاحد رغم اللي هو يوم الراحه الاسبوعيه كما نقولوا الرسمي في تونس، فيه برشا شوار، الناس اللي هابطه للشط هي موجودين وريناهم بعينينا، ونقول لهم ان شاء الله تعديوا صبحيه مزيانه. اللي هابط للاسواق الاسبوعيه باش يقضي على روحه زاد ان شاء الله يروح بقضيه مليانه، واللي عنده ديبلاسمون ويحب يعملوا في البرود ونقول لهم زاد ربي وصلكم سلامات. احنا بعد شويه في المتينة الويكاند السبعه بالضبط باش يكون الموعد مع بسمه سعيديه من خلال تحرير وتقديم النشره الاولى للاخبار، تستناوا بعدها النشره الجويه وتطورات الجويه لطقس اليوم 28 جوان. ديجا كيفاش باش يكون الطقس سورتو انه ثلاثة ايام اللي تعديوا يعني فيهم دنيا الطقس سخون والدنيا سخونه، دونك باش تواصل السخانه هذه والا لا؟ نعرف الناس اللي تفهم في الرطوبه باش تجاوبني ديجا، اما ميسيلش اكثر معطيات وتفاصيل محينه بعد شويه باش تسمعوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنساوش موعدنا مع الفرحه وعيد الميلاد، فيقوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده، وابعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصلوا على كوم ميساج على 85 990، وخليونا احنا زاد على طريقتنا نهنيوه بالمناسبه السعيده هذيا، وهذا يكون ديديكاسنا سبيسيال لمواليد 28 جوان. سينو نكملو توت سويت بالموزيكا من عند يوري مرأتي بعد شويه رامي عياش.

0: Joana Velha. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. انتخابات تشريعية جزئية في الكبرية لاختيار نائب جديد في مجلس نواب الشعب، وتجدد الضربات بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد في مجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستنظم إثر شغور المقعد النيابي بعد وفاة النائب صالح المباركي. وستفتح أبواب 17 مركز اقتراع أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد ولأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. وتتكون هذه الدائرة الانتخابية دائرة الكبرية من 8 عمادات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن، فيما يقدر عدد المسجلين الحاليين بها ب 59,580 ناخبا. شارك وفد من مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 24 و 27 من جوان الحالي. وضم الوفد سوسن مبروك نائب رئيس مجلس والنائبين فخر الدين فضلون وغسان يمون. البرلمان ذكر في بلاغ نشره مساء السبت أن المؤتمر يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، حيث ألقت سوسن مبروك كلمة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة التي أكد فيها أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية الشقيقة واستهدافا لمقدراتها الاستراتيجية وأمن شعوبها. بودربالة جدد في كلمته أمام المؤتمر الدعوة للعمل على إلزام الكيان الصهيوني المحتل بوضع حد لجرائمه وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وعدوانه المتواصل على الضفة الغربية المحتلة وعلى كل الأراضي الفلسطينية، مجددا تضامن تونس مع الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وفي اليوم 11 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 121 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي بدوره لخمسة مواقع ساحلية جنوبي إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها لناقلة النفط كيكو بمسيرة إيرانية. رغم ترحيب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وعدد من أركان حكومته بالاتفاق الإسرائيلي مع لبنان برعاية أمريكية، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بهذا الاتفاق واعتبره خطأ فادحا، مشككا في قدرة لبنان على تجريد حزب الله من أسلحته. من جهته شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وكيان الاحتلال، واصفا إياه بأنه سقطة مريعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. للتذكير، كل من دولة الاحتلال الصهيوني ولبنان وقعا برعاية الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. الاتفاق وحسب روبي

0: يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن في المنطقة. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد استهدافه عنصرين من حزب الله واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ بمنطقة النبطية في جنوب لبنان. ختاماً، أحصت السلطات الفرنسية 74 حالة وفاة غرقاً منذ تاريخ 18 من جوان الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية في مقابلة مع جريدة لباريزيان، مشيراً أيضاً إلى أن هذه الوفيات وقعت بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرح بها وغير خاضعة للمراقبة كالأنهار والبحيرات والبرك، خصوصاً مؤكداً تسجيل حالات غرق في مسابح خاصة أيضا. عشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني.
1: مع سالم هاني
0: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة إف إم. جوهرة
2: إف إم. السبعة وثمانية دقائق في المتينة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توتسويت نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 28 جوان 2026، يتميز الطقس بسحب قليلة، ثم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات، لكن السحب هذه دون فاعلية. الملاحظة الكبرى أنه اليوم درجات الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا. البحر باش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وبالنسبة الرياح هي من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الملحوظ أنه درجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بالأيام الفارطة، أقصاها 39 درجة بالشمال، دونك توصل حتى لل 40 درجة بالسواحل الشرقية وبالوسط، ف 42 ف 44 درجة و 45 درجة بأقصى الجنوب. هذه القراءة الأولى في التطورات الجوية لطقس اليوم. بعد سوية عام انتوا نقدم لكم اخر التحينات بيان سور ديما في متابعة للنشرات المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

0: 23 دقيقة في الماتينال ويكند. توت سويت موعدنا اليومي مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير مواليد 28 جوان، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده وهديه امنينا لكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. اي سورتو اللي باش يكونوا معنا في الديريكت في قوم عيدك اليوم كما امل الاسبوع اللي نقولوا لها صباح النور. اهلا وسهلا،
2: صباح الخير،
0: صباح النور يا لالا، وان شاء الله كل عام وانت حيه.
2: يعيشك
0: لاباس عليك يا مولا.
2: الحمد لله يعيشك.
0: الحمد لله. شعامله فيك سخانه التاكسي يا امي؟
2: الحمد لله سخونه وكاو.
0: وهني نسمع ما شاء الله في صوت الصغار ناشطين وقاموا بكري. ربي يفضلهم يا لالا.
2: يا عايشك يا
0: حمودي. تفكروك الحبيب والعزيز عليك ولا ما زالوا؟
2: اي
0: شكون؟ اسمعني قل لي شكون اول شخص من دائره المعارف نتاعك اللي قال لك جويز انيفرسير؟
2: بابا. ربي يفضله لي وربي يطول في عمره.
0: ربي يفضله ان شاء الله. اي شكون بعده ترى؟
2: تهو مازالوا البقية،
0: مازالوا كي نقولوا
2: البقية البطاري صغار ما يعرفوش. الراجلي مازال راقب هكاو.
0: دونك باباتك سيد احمد هكا ولي؟
2: اي.
0: والوالده شنو اسمها؟
2: سعيدة.
0: ربي يفضلها يا لالا.
2: يا عايشك يا رحم والديك.
0: عيد ميلادك اليوم وقالت لك جويوز انيفرسير وان شاء الله كل عام وانت حيه.
2: يا عايشك عايش اختي ربي يفضلك.
0: ومعها باباتك احمد اللي يقول لك زيد ربي يفضلك ويخليك لنا يا اموله.
2: يا عايشك يا ربي يفضله هما وربي يفضل لي ماما وبابا ويفضل الاولياء الكل.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا
2: يا عايشك.
0: يعطيك الصحه وان شاء الله لك سعيد.
2: يا عايشك باي باي.
0: شكرا. نتعداو لسي سمير عبد العفو نقولوا له مرحبا. اهلا وسهلا.
3: عالسلامة ونهارك زين وكتش على نهارك زين.
0: يعيشك سي سمير وانتي باللمثل لبس عليك سيدي.
3: عايشك يبارك لك.
0: عام جديد يا أخويا وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله.
3: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك.
0: اي انتي متفكروا التاريخ مكش نسيه.
3: لا كيفاش واحد ينسى تاريخه هو.
0: والله ساعات يا سي سمير ننسي ورا.
3: لبس لبس ما عندنا شكون يفكرنا.
0: صحيتك عندنا شكون يفكرنا.
3: هيا
0: اني باش نقول لك الاسم وانت كمل الباقي. اميره
3: هي الكل هذيك.
0: هي الكل
3: هي روحي هذيك.
0: طيحت عليهم الكل سي سمير.
3: والله الكل. وبعد اش تجي عاد المعلمه؟
0: شكون المعلمه؟
3: دلال زوجتي.
0: ربي يفضلها يا سيدي.
3: عايزة.
0: وربي داوم عشرتكم ان شاء الله في الخير.
3: عايزة.
0: اللي بعثت المساج هي بنتك اميره اللي قالت لك يا بوبا راني نحبك برشا وربي يطول عمرك وربي فضلك لينا.
3: اي عايشك وان شاء الله ربي يحال صغيراتها وربي يفرحنا
0: ان شاء الله يا ربي اجمعين ان شاء الله.
3: عايزة.
0: شكرا ليك سي سمير وان شاء الله تبارك سعيد. يعطيك الصحه سيدي. دونك نتعداو توت سويت للفوت شباب. يلا ليكي باي اختاروا لي رقم خلي نشوفوا شكون باش يلبس المونجيلا ونقولوا له صحه صحه المونجيلا من اهداء جوهره فيم. امل الاسبوع يختاروا لي رقم واحد. دونك ان شاء الله الف مبروك يا امل. مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم ان شاء الله تلبسها بالصحه يا لالا وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مواليد 28 جوان.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
4: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: نهار الأحد من 6 إلى 9 ماكينة الويكاند مع سالم هاني.

0: 639 ماكينة الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة في الماتينة الويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. من الأحداث اللي كانت مميزة الحقيقة وصارت يوم أمس في ولاية المهدية، يلزمنا نرجع على الملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية. البعض باش يقول لي ما هم في عطلة صغار، لا، فما نوادي تبقى ناشطة وتقدم المنتوج متاعها طعام دراسي كامل دونك في بداية العطلة الصيفية. دونك هذيك علاش البارح دار ثقافة برجيش من ولاية المهدية احتضنت فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الرقحية المدارس الابتدائية، وين شاركوا أكثر من 18 مدرسة ابتدائية بالجهة وأكثر من 30 عرض فردي وجماعي. الحقيقة الأجواء كانت جميلة جدا، وخصوصا الحماس الكبير اللي كان عند الصغيرات أنهم يقدموا أعمالهم المسرحية قدام الجمهور اللي قاعدوا يتدربوا عليها مدة طويلة جدا. دونك الملتقى هذية صارت فيه مشاركة عند 10 عروض مسرحية، 6 عروض موسيقية و17 مشاركة فردية، على خاطر نورمالمون البداية متاع المهرجان أو الملتقى هذية كانت مخصصة للفنون الرقحية والمسرح أساسا، وبعديك اتطورت ودخلت زيدا العروض الموسيقية والمشاركات الفردية اللي روحت بين القص والألقاء، بوين وزارة التربية قالت أنه مختلف الإبداعات متاع التلامذة يلزمها تتوج على الركح قدام الجماهير، والموسيقى والكورال زيدا كان موجود بطبيعة بالطابع متاعه الخاص. دونك حاجة جميلة جدا، وهذية في التشجيع لكم انتم الاولياء اللي تسمعوا فينا لقيت هذايا، كي تلقاو النوادي موجوده في وسط المؤسسات التربويه نتاعكم شجعوا صغيراتكم انهم يشاركوا فيهم، راهو جميل جدا انهم يعرفوا المثابره ويعرفوا العمل باش يوصلوا اخر العام يقدموا المنتوج نتاعهم. راهو اكل التمارين هذيك اللي تصير بصفه دوريه وبصفه اسبوعيه، راهي هذيك اللي تنمي شخصيه الصغير وتخليه يكبر على الحلم ويكبر على حاجه انه عنده هدف يحب يحققه، انه يصبر على الهدف هذاك ويخدم له طيله عام كامل. الحقيقة طاقة الأطفال الإبداعية راهي مزيانة برشا وراهي كبيرة برشا، وين تلقى البيئة الداعمة والحاضنة الإيجابية أكيد باش تلقاو نتائج ممكن تكون مبهرة في بعض الأحيان وممكن تكون فوق حتى التوقعات. هذاك علاش حابين نوجه تحية الحقيقة لكل الإطارات اللي خدمت بالنوادي هذوما واللي عملت مجهود كبير برشا انه الملتقى الجهوي للفنون الرقحيه بالمدارس الابتدائيه يكون ناجح. والف مبروك زاد للمتوجين، حتى ولو انه يعني التتويج يبقى ديما رمزي، لكن باهي برشا انك تعلم صغيرك الصبر وانه يستنى نتيجه العمل نتاعو. وحاجه ياسر مزيانه انه نعلموهم زاد انه الفنون راهي جسر من جسور التواصل وراهي قاطره زاد للتنميه ولتنميه الفكر والابداع الفكري عند الصغيرات. فالف مبروك للمتوجين، وان شاء الله يا ربي النوادي هذوما يبقوا ديما ناشطين في المؤسسات التربوية، على خاطر مهم جدا انه نروحوا على انفسنا، مهم جدا انه نبعدوا على ضغط القراية من خلال حاجة مؤطرة، حاجة منظمة ويكون عندها هدف واضح طيلة العام الدراسي الكل. اكيد بعد شوية زاد باش تلقاو معنا متابعات واخبار اخرى في الماتينال ويكاند. نقول لكم مستمعينا خليكم معنا، نعملوا بوز جديدة مع الموسيقى، وبعد شوية زاد باش يكون الموعد اكيد مع قسم الاخبار في قراءة لابرز المقالات الصادرة في الصحف التونسية الالكترونية والورقية، واستنوا معنا اخر التحينات بالنسبه للطقس اليوم اللي نعرف عندكم الاحساس اللي هو طقس سخون اللي الدنيا غاطه فما رطوبه عاليه. اكثر تفاصيل باش تقراها من المصدر بعد شويه اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تنظم المعرض التجاري بيسوسا فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسا دول.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي
4: تسمو مع الأحد من 6 إلى 9.

0: Revue de presse.
1: صباح النور، مرحبا بكم من جديد. لقاية هذه نعمل طلع على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية والتفاصيل معك يا بسمة. مرحبا من جديد.
2: صباح النور سنة، أهلا وسهلا بكم باللي خلتوا يسمعوا فينا لقاية هذه. خلتوا على أبرز العناوين والمقالات لليوم لحد نبدأ بالشروق اللي عنونت المحاسبة مطلب مشروع. هذا كلام رئيس الجمهورية خلال إشرافه على موكب تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي مؤخرا. أيضا على صفحة 3 من شروق، وزارة الصحة تقدم لائحة من النصائح والفحوصات المجانية للمقبلين على الزواج. كيف كيف باش تقراو برشا نصائح وإجراءات وقائية طالب بها وزارة الصحة، خاصة للتوقي من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة بصفة خاصة لكبار السن. في الوقت هذايا فما برشا توصيات صادرة عن وزارة الصحة في هالموضوع. من الأخبار الأخرى، أكثر من 14 ألف مريض في تونس يخضعون إلى تقنية تصفية الدم. ديون ستيك توصل إلى 7356 مليون دينار حتى تاريخ 23 جوان الحالي. الديون هذه غير مستخلصة لدى مختلف الحرفاء، المؤسسات العمومية وأيضا عدد كبير من المؤسسات الخاصة. على صباح نيوز رجعت لتصريح رئيس الحكومة عندما أشرفت على الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار مؤخرا في البلاد، وقالت إنه الاقتصاد الوطني يظهر قدرة على الصمود رغم تعقد السياق العالمي. كما تقرأوا مقال على صباح نيوز عنوانه فضيحة متكاملة الأركان، الموضوع هذايا يحين مباشرة على مشاركة المنتخب في مونديال 2026، والمحاسبة اللي يحكيوا عليها يظهر لي هنا هو مربطها، وهذايا ملفها الأساسي اللي يلزم فيه تطبق وتنفذ. نختم بالشعب نيوز اللي حكيت على أصحاب الشهايد المعطلين عن العمل اللي طالبوا بتنفيذ القانون عدد 18 دون تأخير أو ترحيل لهالمشغل المهم متاعهم إلى السنوات قادمة. هذه أبرز العناوين في جرائد اليوم لحد.
1: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. أكيد أكثر التفاصيل في كل الأخبار والمجالات اللي أنتم تفركسوا عليها ومهتمين بها مستمعينا نجموا تقرأوها على موقعنا www.jawhara.fm.net مع قسم الويب وقسم الأخبار. تلقوا رواحكم ديما على باج وتنجموا تبعوا كل الأخبار بيانسيوغ على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. نبدلوا الاختصاص توتسويت ونعملوا طلع على الصحف الورقية والإلكترونية شنو حكيت في السبور. وليد الجزيري مرحبا بك، إن شاء الله نهارك سعيد.
3: يومكم سعيد، مرحبا بكم. باش نبدأ منين ختمة بسمة تحدثت على المنتخب، باش نبدأ بالمنتخب. موقع الصباح بعد خيبة المونديال الجزيري وشمام يغادران المنتخب. النادي الإفريقي رخصة استثنائية للشامخ وشواط. الترجي يتعاقد مع مدير فني بلجيكي للشبان. موقع الصريح أمين الشرميتي يعتذر عن رئاسة النجم. إيرفي رينار يواصل مع المنتخب حسب الصريح بأربع شروط واضحة: أولا تقييم شامل لمشاركة المنتخب في المونديال، ثانيا عقد طويل ما حبش متاع عام ولا عقد طويل، ثالثا عدم التدخل في مهامه الفنية، رابعا ضرورة تحلي الجمهور بالصبر وعدم ضغط شروط هذه ذكرتهم الصريح. نمشيو للشروق، الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير تحت عنوان الكراسي قبل المنتخب. بين ثم نقرأ في الشروق بين الحزن والاعتزاز، ديلن براون يختتم المونديال بكلمات مؤثرة. براون في تدوينه له عبر عن إحباطه الشديد من النتائج، واضح عبر عن هو اللي بعدها اللي ما كملهاش خير، وشعوره بالفخر والاعتزاز خاطر لعب ثلاثة نهائيات متاع عالم متالية. هي ما تولت حاجة شخصية، معناتها المفيد أني لعب ثلاثة مونديالات.
1: ماك تعرف هو في الكاريير كل واحد وأهدافه. معناتها
3: شوف الخبر ذاته، وبعد الخروج المبكر من نهائيات المونديال الاتحاد الأورغوان يلغي الطائرة الخاصة بالمنتخب، وهذا ما أجبر اللاعبين للعودة عبر الرحلات التجارية كل حسب وجهته.
1: باهي
3: إيه، لكن هما توجهوا على طائرة خاصة. ما تجاوب ليش ما قصوش للأمريكا يتوى كل واحد من جيبه باش يخرج.
1: هي هذا علاش قلت لك
3: من جيبه
1: خليه يتصرف هو.
3: ما تش حسب المقال معناتها كل الملاعبي في المطار
1: يلوش. شو سبب القرار هذا؟
3: خروج من الدور الاول. اي خروج من الدور الاول معناتها نحات الطائره الخاصه.
1: مرحبا تفهمني عاد.
3: كل ملاعب يمشي للمطار يقص على جيبه.
1: معقول علاش ليه؟ ماذا ينجموا بطبيعة
3: عندهم فلوس
1: كلام تو هذا هذا شنو اللي عندك اليوم في السبور بريس؟
3: قبل بعد نصف ساعة على جوهرة سبور 8:30
1: بالضبط. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحة، نستناوك ملا بأكثر تفاصيل ومتابعات من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا بالنسبة لليوم اللي هي جوهرة سبور.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: نمشيو بكم لآخر التحيينات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم لحد 28 جوان 2026. الأحساس متاعكم في بلاصتو مستمعينا، الطقس سخون، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة، ولو أنه السحب بشكون موجودة ما هي سحب قليلة وبش تكون أكثر كثافة بعد الظهر، لكن دون فاعلية وحضور السحب بش يكون بأغلب الجهات. درجات الحرارة كما أشرنا في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة مع ظهور الشيلي واللي بش يتواصل تقريبا حتى بعد 5 متاع العشية. البحر بش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وهذه نتيجة للريح اللي بش يكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وسرعتها توصل ل 30 كيلومتر في الساعة، لكن تكون الريح ضعيفة فمعتدلة ما تفوتش ل 15 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق، وتثير الريح زادة الدواوير الرملية بالجنوب. دونك البحر بش يكون ملائم لكل الأنشطة البحرية اليوم، تستمتعوا إن شاء الله بنهاير لحد وإن شاء الله تعدي ونهير مزيان رفقة العائلة رفقة الأصحاب الأحباب، وإن شاء الله ديما فرحانين ومتونسين مع جوهرة فم الدنيا وما فيها. أنا بحب

ثمانية وتسعتاشون دقيقة في الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا للي توا خلطوا يسمعوا فينا. مشوارنا يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح وتوتسويت باش نقدموا لكم البون بلان اللي يتزامن مع اليوم 28 جوان 2026. الحقيقة هي لفتة كريمة جدا بمناسبة إحياء ذكرى 40 يوم لوفاة الدكتور خليفة الشاطر. دونك هو المؤرخ المتخصص في التاريخ الحديث والمعاصر. البادرة هذه تجي من المكتب الجهوي لجمعية الوفاة للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمستير. دونك اللقاء هذايا باش يصير بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمستير كما قلت لكم اليوم. دونك 28 جوان جلسة خاصة برئاسة الدكتور عادل بن يوسف بمناسبة مرور 40 يوم على وفاة خليفة شاطر المؤرخ والباحث الأكاديمي والأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والرئيس الشرفي للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمستير. دونك كي نحكيو على تاريخ الراحل والفقيد دونك خليفة شاطر نحكيو على دكتوراه مرحلة ثالثة من جامعة السوربون عام 74، دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام 81، الدكتوراه الفخرية لجامعة مونبوليي بفرنسا عام 96 وجائزة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس عام 97. تولى تدريس بجامعة تونس في التاريخ الحديث والمعاصر من عام 72 حتى كما نقول تاريخ وفاته، وعين مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات عام 78، مدير المعهد الأعلى للتوثيق من 87 ل 96، مدير عام لدار الكتب الوطنية التونسية من 97 ل 2002، ورئيس لجنة استشارية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي. دونك هذا موعد الحقيقة ولفتة كريمة بمناسبة مرور 40 يوم على رحيل الدكتور خليفة الشاطر ربي يرحمه إن شاء الله. وأكيد اللقاء باش يكون ثري جدا بين الناس اللي عاشرته والناس اللي تعرف المسيرة أمتاعه أكيد واللي نجموا يقتديوا بها الباحثين في عدة مجالات. دونك واللي باش يواصلوا المشوار وياخذوا المشعل أكيد. دونك عمره ما كان الرحيل هو نهاية المشوار، بالعكس وينجم يكون مصدر لإلهام الباحثين كما قلت في البحث الأكاديمي وفي التاريخ وفي العلوم الإنسانية بصفة عامة. فيعطيهم الصحة الحقيقة نادي الأجيال على اللفتة الكريمة هذه. وتنجموا بيان سور انتم اللي تسمعوا فينا وقرب من المستير وتحبوا تحضروا لقاء كما هذه، نقول لكم مرحبا بكم بمقر نادي الأجيال بالمنستير بشارع المجاهد الأكبر بالمستير. كانت هذه متابعتنا الثقافية بالنسبة لليوم. أكيد متابعات أخرى تلقاها معنا في المتينة الويكاند. فقط للإشارة فإنه لقاء هذي بشيكون تحت عنوان لقاء الحنين ورد الجميل للفنان التشكيلي رضا دحمان. هذي زادة موعد ثقافي بشيكون اليوم بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. دونك اليوم لحد 28 جوان انطلاقا من 5 متاع العشية. فمتابعة طيبة لكم الكل، وأكيد باش تمتعوا باللوحات اللي بشيكون معروضة بالمناسبة هذي اللي هي لوحات تعبر على تراثنا التوينسة ونمط العيش عند التوينسة بلمسة الفنان رضا دحمان. لقاء الحنين ورد الجميل فنان تشكيلي مبدع في مجاله ولوحاته الحقيقة هي لوحات ناطقة نجموا تستمتعوا بها كي تكونوا متواجدين بدار ثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية. هذه كما أشرت متابعتنا الثقافية. متابعتنا مازالت متواصلة في الماتينال ويكاند. بعد شوية بشكل موعد رياضي مع وليد الجزيري وهذا 8:30 من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبور. خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: صباح النور صباح الورد. البارح في مقر ولاية سوسة صار اجتماع لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور عدد من الشخصيات والوجوه الرياضية والإدارية من بينهم الدكتور عبد الجليل البراوي، السيدة زهرة إدريس، السيدة عثمان جنيح، معز إدريس، فؤاد قاسم، محمد إبراهيم، أحمد القفصي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، إلى جانب عدد من اللاعبين السابقين كما أيمن البلبولي وأمين شرميتي. ومن بين الاقتراحات تكوين هيئة تسيرية يترأسها أمين شرميتي اللي طلب مهلة للتفكير لكنه اعتذر عن رئاسة الهيئة التسيرية للنجم الساحلي.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بعد غدوة 30 جوان تنتهي عقود كل من زياد الجزيري وخليل شمام على المنتخب الوطني، ورسميا الجامعة ماهياش باش تجدد عقود كل من زياد وخليل، وهيك باش يغادروا المنتخب. اليوم الصباح آخر مقابلات الدور الأول للمونديال، يعني لعبنا وشفنا 72 مباراة منذ يوم 11 جوان. دور الأول كان فيه 48 منتخب ترشحوا، 32 منتخب وانسحاب، 16 منتخب بينهم تونس، 10 منتخبات إفريقية شاركت في المونديال، هذا رقم قياسي، 9 منتخبات إفريقية ترشحت للدور الثاني، منتخب وحيد ما تمكنش من التأهل هو المنتخب التونسي. بالنسبة للنتائج، كرواتيا تربح غانا 2-0، انجلترا تربح بنما 2-0. انجلترا كرواتيا غانا يمشيوا للدور الثاني. اليوم الصباح كولومبيا البرتغال التعادل 0-0، اقل تنقيط في المباراة بين 22 ملاعب يحسب موقع فلاش سكور لرونالدو اللي تحصل على 6.1 من 10، ومردود ممتاز للكونغو الديمقراطية اللي فازت على أوزبكستان 3-1. كولومبيا البرتغال والكونغو تأهلوا للدور الثاني. الأرجنتين فازت على الأردن 3-1. ميسي كان كما كان متوقع بديل المباراة على بنك الاحتياط، يدخل في المباراة في دقيقة 60 يسجل الهدف الثالث، في دقيقة 80 ميسي يصبح هداف المونديال الحالي ب6 أهداف، ميسي يصبح الهداف التاريخي للمونديال ب18 هدف، ميسي يصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل في 7 مقابلات متتالية في المونديال، سجل في ثم النهائي الدورة الفارطة، في الربع النهائي، في النصف النهائي، في النهائي، وسجل في الدور الأول في 3 مقابلات الحاليين. بعدها مباراة تعجيبة وغريبة بين الجزائر والنمسا اللي وفات بالتعادل 3-3، دقيقة 90+3 التعادل 2-2 بين الجزائر والنمسا، يعني الجزائر تلعب الدور القادم ضد سويسرا، والنمسا في مباراة صعبة جدا تلعب ضد إسبانيا. دقيقة 94 رياض محرز يسجل الثالث للجزائر، شفنا دهشة للجمهور الجزائري، حتى نرجعوا بعد شوية الحفيظ الدراجي زاد كأنه ما حبوش الهدف الثالث هذايا، علاش؟ لأنه الجزائر كي تبدأ متقدمة 3-2 وهذايا اللي حصل، باش تلعب دور 32 مع الإسبانيا في مباراة صعبة جدا. ثم في دقيقة 96 النمسا تعدل، ترجع الفرحة للجمهور الجزائري، 3-3 هيك الجزائر باش تلعب ضد سويسرا والنمسا تلعب ضد إسبانيا. تعرفنا على كامل برنامج الدور 32، يعني اللي يخسر توا يغادر المونديال. اليوم الثمانية أول مباراة في الدور 32، كندا تلعب ضد جنوب أفريقيا، ما فهمناش حاجة، كندا تنظم المونديال، لكن المباراة باش تتلعب في أمريكا في لوس أنجلوس في أمريكا بداية من 8 متاع الليل. غدوة الاثنين البرازيل اليابان، ألمانيا الباراغواي، نهار 33 جوان هولندا المغرب، الكوت ديفوار النرويج، السويد فرنسا، الأربعة غرة جويليا المكسيك الإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، الخميس 2 جويلية أمريكا البوسنة، إسبانيا النمسا، الجمعة 3 جويلية البرتغال كرواتيا، الجزائر سويسرا، مصر أستراليا، الأرجنتين الرأس الأخضر، والسبت 4 جويلية كولومبيا غانا. 72 منتخب أو 72 مباراة في الدور الأول، 48 منتخب، 3 منتخبات فقط حققوا العلامة الكاملة، يعني 3 انتصارات متتالية، المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، منتخب وحيد ما سجل حتى هدف هو بنما، أحسن خط هجوم ألمانيا، هولندا، فرنسا، كل منتخب سجل 10 أهداف، أسوأ خط دفاع تونس قبلت 12 هدف، معها العراق زاد في نفس المرتبة، المرتبة الأخيرة قبلت 12 هدف، أحسن خط دفاع المكسيك، إسبانيا ما قبلوا حتى هدف.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: الترجي الرياضي التونسي اعلن تعاقده مع المدرب البلجيكي جويل كوراي لتولي الاشراف على الاداره الفنيه للشبان بعقد مدته 3 سنوات. الموعد اليوم على الجلسه العامه التقييميه للشبيبه القيروانيه اللي باش يتم فيها تلاوه التقريرين الادبي والمالي. هي الجلسه كانت مفروض تكون انتخابيه لكن غابت الترشحات لرئاسه عضويه الشبيبه. وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
0: تسمعوا نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 8:45 دقيقة على موجتنا. دونك المشوار كالعادة أسبوعي وقار مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. توت سويت
1: علم الشيء. علم الشيء
0: اليوم لحد 28 جوان. دونك قبيله شويه سمعتوني نحكي مستمعينا على شهر جوان اللي تعدى اكسبريس اللي اوفيسيلمون كهو. اذا دخلنا في غره جويليا وشهر جويليا نقولوا الناس الكل بحول الله في عطله, وكي تجي العطله الصيفيه زاد تجي وتظهر برشا ظواهر وبرشا سلوكات اللي تتزامن مع الصيف. الحقيقه هي اللي باش نحكي عليها وسيله النقل هذه هي عايشه معنا راهي صيف وشتاء, اما في الصيف بالذات الحس نتاعها يكثر والنتائج نتاعها زادت تكثر
2: وخيمة مع الأسف.
0: وإحنا نحب الناس الكل تصيف مرتاحة البال وتكون سلامات وتعدي صيفية آمنة. نحكيه على وسيلة النقل الدراجات النارية تحديدا, حضورها في الشارع لا بأس به, مكثف تقريبا كم عددها كم عدد السيارات. دونك التأمين على الدراجات النارية هذه متر كيفاش باش يكون, كيفاش يقول فيه القانون, كيفاش لازمنا نتصرفوا ونتعاملوا معهم. باش نخلي لك المجال بيان سور في علم الشيء تعطينا كل المعطيات اللازمة. مرحبا
2: ومرحبا سناء, صباح خير ليك لكل السادة المستمعين الفريق العامل معنا هذا الصباح. الحقيقة ارتأينا كما قلها معناتها نحاولوا باش نحكيوا على هالموضوع هذاي الحقيقة اللي أرق برشة توانسة واللي الحقيقة أحدث عديد المشاكل. تعرف سناء عنا 1.8 مليون دراجة نارية, وكان نقول لك قداش من دراجة نارية ماهيش أسورية وماهيش مأمنة تقعد بها. تعطيني تراه رقم السنة
0: إذا هما مليون
2: وثمانمائة ألف دراجة نارية موجودة في تونس.
0: مليون وخمسمائة ألف ما همش مأمنين.
2: 90% 90% والرقم هذاي أعطتهن الجامعة العامة للتأمين الفيتوسا. أنت كتشد الاسيرونس متاعك تتلقى كلمة فيتوسا الفوق هذيك الجامعة العامة للتأمين تقول لك 90% من الدراجات النارية ما هيش مأمنة. أما ياريت هالاستعمال متاع وسيلة النقل هذاي هو استعمال سليم واستعمال تبقى الإجراءات القانونية. تعرف فما نوع من الدراجات النارية اللي جايين من الهند ومنيش نذكر الاسم متاعه باش ما نشهروش, يركبوا عليه في أربعة من الناس, عبارة على سيارة يركبوا عليه في الصغار, يركبوا من غير خوضة من غير إجراءات سلامة. أخي أنت توك تبدأ تسوق أخي مش تتفجع في الأخر تلقى واحد وراك يمشي على عجلة واقف يا رسول الله يمشي على عجلة كان يطيح يموت كان يضرب حد لا فما لا تعويض لويلو. علاش؟ لأنه الدراجة النارية غير مؤمنة. كي نقول 90% من الدراجات النارية اللي موجودين في تونس راهم مش مؤمنين معناتها ما فيهمش أسيرانس, معناتها لا قدر الله يصير حادث الشخص اللي يسوق في الدراجة النارية ذاك يتحال مرتين, يتحال من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية ويولي هو يدفع الغرامات رأسا, وعادة هم من فئة الشباب لتالي لوالي كما قولها ولا عنده ما لتالي لوالي كما قولها

0: الدراجات النارية فما الحل؟ وصحيح رأوا شركات التأمين قاعدة ترفض في تأمين الدراجات النارية لكثرة الحوادث المرتكبة بالدراجات النارية. وفي وقت من الأوقات فما شويحنا قام عليها حتى الاقتصاد التونسي قبل هي فرنسية الصنع، جات في بعض الحالات شركات تأمين ما ولات نظرا للقدم متاعهم وكل ما عاش تأمنوا في وقت له، هو قانونيا شركة التأمين ليس لها أن ترفض تأمين الدراجة النارية أو هو الشويحنات هذه اللي تهالكت واللي ولات غير صالحة في بعض الحالات باش تمشي في الجولان عبر الطرقات. الحل ما هو؟ وقتها مشكات الخالدي ردت كتابيا، وفما حتى نلقاو الرد من الكتابي متاعها في الموقع الإلكتروني متاع مجلس النواب، قالت لهم شركة التأمين ليس لها أن ترفض تأمين الدراجة النارية، واعطت زوز أنواع الدراجات النارية اللي مقتنات قبل جانفي 2025 ولا ما فيهاش كارت جريز بطاقة رمادية. هذيك يتم تأمينها طبقا لتعريفة يحطها المكتب المركزي. إذا رفضت شركة التأمين في ظرف 10 أيام تأمين الدراجة النارية، أنا عندي دراجة نارية مشيت لشركة التأمين قلت بربي إيش نحب نعمل أسيرانس على ما يأتي، معناتها نعملش حادث، نضربش حد، نطيحش أنا كذا، يقول لك لا ما نعملكش، أنت تعمل مكتوب كتابي في ظرف 10 أيام في صورة ما إذا شركة التأمين لا ترفض التأمين فإن المطلب يحال إلى المكتب المركزي بالعاصمة اللي حدد التعريفة اللي باش يقع بها التأمين، ويلزم شركة التأمين أن تؤمن تلك الوسيلة.
1: أما لهنا ما ترهاب شنو اللي نعلقوا ملا مش على عقلية المواطن، مش نعلقوا على سلوك وقانون شركة التأمين.
0: أكيد هو توا شركة التأمين هي دي ما نقول الطرف الأقوى في العقد، لأنه فما طرف ضعيف هو اللي يكتتب عقد التأمين، وأنا وانتي ولا عنده دراجة نارية ولا عنده سكوتر ولا عنده معناتها سيارة ولا شاحنة، وفما الطرف القوي هو شركة التأمين اللي يفرض عليك شروط معينة. انت سنة ولا أنا كنمشي للسيرانس يبعثوا لي الساعة SMS قولي راهو للسيرانس متاعك توفى مثلا في شهر جويلة يجهز للسيرانس متاعك. بربي وتتكش مرة يا سناء قلبت عقد التأمين وقريته،
1: هذاك أول مرة الحقيقة صار
0: أول مرة لكن صدقني الطريقة اللي مكتوب بها عقد التأمين كتيبة جويدة ياسر، ثم في بعض الحالات تقلق، معناتها تلقى عديد البنود، وتلقى في بعض الحالات لا قدر الله يصير حاجة تجيك شركة التأمين تقول لك لا أنا كان عينتك راك قريت عقد التأمين راك مأمن بالنسبة لك أنت كسائق الدراجة النارية ولا سائق السيارة في 1000 دينار فقط، معناتها أنت كي تركبني أنا معاك ولا قدر الله يصير حادث أنا نخو تعويض، وأنت كسائق معناتها السيارة ما تاخوش تعويض، تاخو تعويض بسيط للغاية حتى لا قدر الله صار أضرار كبيرة. وهذا يراه خطأ شائع وخطأ موجود، وشركة تأمين فرضته على من يكتتب عقد التأمين. احنا كي نرجعوا لموضوعنا وهالمعضلة هذه متاع الدراجات النارية، لأنه الدراجات النارية وكان كانت تستعمل للغايات اللي جات منها وكانت تتهز في عباد بطريقة قانونية، الدراجة النارية راهي تهز شخصين ما تهزش 4 و5، وبالتالي سيد الكريم وقت لسيادتك أنت حتى ولو شركة التأمين أمنت لك الدراجة النارية ويصير لك حادث، إذا نلقاو أنك هزز ناس على وسيلة غير معدة لذلك، أو أنه التأمين يشمل شخصين وانت هازز زوز صغار قل لي والله ما قيتش حتى وسيلة، ما عنديش الله غالب ما عنديش الركب صغاري ونحب نمشي للبحر وكل، لا قدر الله ضربت الكهرباء في الأثناء وإلا انتحت انت وزلقت وصار أضرار، فإنه شركة التأمين تستثنيك من الضمان لأنك انت استعملتك الوسيلة لغير غير معد لذلك. أكثر من ذلك أنا أمنتك أنت وأمنت مرافق معاك لكنك خالفت شروط العقد وهزيت عليها عباد، وذاك علاش أغلب شركات التأمين لا تؤمن الدراجات النارية اللي كما قلت 90% من الدراجات

0: التنارية في تونس غير مؤمنة. بربي خليني نعطي حق لعوان الأمن، ما أنت خاطر أنا الحقيقة أمس توقفني أحد السادة الأعوان قال لي بربي علاش تحكي سنة، بربي يحكينا على الموتوات وحكينا راه والله معضلة، معضلة كبيرة وما نجمناش نسيطر عليها. صحيح راه باش نقول وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، عون أمن عون مرور قبل فما أعوان مرور طاردت دراجات نارية غير مستوفى للشروط القانونية وغير مؤمنة، وقدر الله ما شاء فعل طاح السوق في الدراجة النارية وانتقل إلى عفو الله تعالى. هو يمشي للجبانة وعون الأمن يمشي للحبس، قولها بكل صراحة.
1: وإحنا شما وصلنا
0: للغالب تو المطاردة ما عادش تصير، ما عادش تو ما عادش صايرة مع قبل
1: أما تصير المراقبة، تصير المراقبة المستمرة،
0: مفروض تصير مراقبة مستمرة. أما أنا ريت بعيني، ريت بعيني أنه عون أمن يستوقف دراجة نارية ما توقفلوش، ما تقفل وما فيهاش رقم منجمي أنت باش تنجم بعتلي تعرضها على المنظومة وتعرفها مالك شكون وكذا. والدراجات النارية اللي كبيرة ياسر وكبيرة الحجم، ساعات سعة الاستوانة تفوق سعة الاستوانة متاع الدراجة اللي يستعملها العون الأمن للقيام بمهامه، وبالتالي لا يمكن لملاحقته ويقوم بالفرار ويمنع ومنعت المطاردة نهائيا. ولا إذا وقف لك ونجمت تراقب له أوراقه فبها، وإذا قيت الأوراق متاعه غير قانونية فإنك تحجزها في المستودع البلدي وتسلم له وصل، وبعتلي المواطن يمشي لشريك تأمين يحاول باش يأمن الدراجة النارية. التأمين هذا كراه ما يعفيكش من الفترة السابقة اللي هي غير مؤمنة، لكن التأمين باش يكون ساري من تاريخ اكتتاب عقد التأمين. توا قانونا معناتها يلزم تتدخل وزارة المالية، لأنه الجامعة العامة للتأمين وكل رئيس سلطة الإشراف هي وزارة المالية، في إلزام شركات التأمين بكون المواطن وقت اللي يتوجه لهم ليؤمن الدراجة النارية متاعه يلزم يقع الاستجابة، ما يقعدش يستنى 10 أيام حتى ساعة ترفض شركة التأمين باش يمشي للمكتب المركزي باش يحدد له تعريفة، وبعد تالي بالتعريفة هذيك يلزم شركة التأمين باش تأمن الدراجة النارية. وذاك علاش توا العديد من العباد اللي هاربين من التأمين واللي توا في ساعات قضايا في المحاكم متاع دراجات نارية ارتكبت حوادث مرور وأحدثت سقوطا بدنيا للمتضرر وكذا، في نهاية الأمر ما تلقى حد شيء المتضرر معناتها كلها سامحوني في عظامه ولا سقاط، لأنه دراجة نارية غير مؤمنة وإنسان متهور يسوقها. وكل إنسان المتهور، أنا أمس حضرت على 3 حوادث متاع دراجات نارية، واحدة بحر السبيطار فطومة برقيبة، واحدة على الفلاز، وواحدة في شيرت سقانص، وأكثرهم أكثرهم دراجات نارية من نوع معين، واللي يسمعوا فيها يفهموا فيها مليح راهو اللي يمشيوا في 120 وأكثر وصحاح ياسر ويهزوا عليهم في عباد 4 و5 ولكن بدون تأمين وبدون كذا. والظواهر هذية والله العظيم زوارنا من التوريست وحتى من الإخوة الجزائريين كيراو فيهم يقول لك شبيه البلاد هيك.
1: وفما فما في سلوكات أخرى متر سامحني كان قطعتك، في علاقة بنقل أنت خطر قبيلة قلت جملة مهمة، قلت المعدة لنقل الأشخاص، فما دراجات نارية تتحول لنقل السلع والبضائع،
0: لنقل البضائع.
1: ولهنا سؤالي تسأل كيفاش يعني تصير التوازن والتأمين وسلامة الشخص اللي يقوم في دراجة نارية ديك،
0: ما تأمنش
1: وإلا يعملوا لها عربة مجرورة ملتالي وتولي العرب 3 و4 جالي.
0: غلط غلط، راهو شوف فما نوع من الدراجات اللي هي معناتها مهيئه لنقل البضائع، تسمى هذيك عباره على سياره نفعيه، فوتور اوتيليتير. السياره النفعيه تامينها خاص ماهوش كيما تامين الدراجه الناريه. احنا نهزوا الدراجه الناريه نهزوها للحداد ونعملوا كابين ونهزوا عليها البضائع الكل، لا قدر الله صار لك حادث راهو فما استثناء ضمان ما يغطي لك حد الحوادث، وما حتى شريك تأمين ما تدفع لك حتى مليم لأنك خالفت شروط العقد. وذاك علاش أنا دعوة لكل إنسان بشكل تتبع عقد تأمين يقرأ الشروط العامة للعقد اللي موجودة في أسفل العقد، مش في البوليس داسيرونس، مش في الوريقة.
1: راه
0: النهار اللي تكتب أنت باش تعمل عقد قل له أعطيني دريج، نقرا شنو العقد باش بعتلي ما تتفاجئش. راه فما عباد تفاجئت وسواق سيارات انه عمل الحادث وحده ما خذا حتى مليم، خذا ألف دينار، ألف دينار، وهو صار له أضرار وكذا. المرافق متاعه صار له سقوط نسبته 12%، خذا قرابة 10,000 دينار، باعتبار أنه المسؤولية المدنية غطات المرافق وما تغطيش سائق السيارة. نفس الوضعية بالنسبة للسواق الدراجات النارية. بربي الظواهر هذه اللي قاعدين نراوها في الصيف بربي قلوا منها، لأنها راهو العواقب متاعها وخيمة للغاية. ويبارك فيكم شركات التأمين والبنك والمكتب المركزي والجامعة العامة للتأمين والهيئة العامة للتأمين تقفوا معناتها كما قلها وقفة حازمة إزاء شركات التأمين التي ترفض تأمين الدراجات النارية. راهو تأمين الدراجات النارية ضروري في تونس. نهار لا تلقاه أنت يستعمل في الدراجة النارية لغرض آخر غير غرض نقله ونقل المرافق متاعه، أو أنه هز عليها ناس أكثر، أو أنه قام باش مشى بعجلة برك في الواحد شنو قالوا يقول يكبري يكبري بها.

0: يكبري يكبري ويكبري بها وينجم لقدر الله يتسبب في مآسي وحوادث. وكما قلت أنت إن شاء الله سيف آمن وإن شاء الله العائلات ما تتنكبش في حتى أي فرد من أفرادها جراء حوادث المرور. رانا الأوائل في حوادث المرور, ردوا بالكم رانا الأوائل. راو احنا 2026 ميزال موفاش وقاعدين نسجلوا في حوادث خطيرة وفي عائلات بأكملها, اخرها الحادث متاع جبس, عائلة كاملة مشات صحيح. عائلة كاملة مشات صحيح. والحوادث توا تطورت كما تطورت الجريمة, لأنه هو في نهاية الأمر حادث المرور شنو هو؟ جريمة, لكنه جريمة غير قصدية. أما كي تولي معها ظروف أخرى وكل تنجم تتحول إلى جريمة قصدية, لأنه ديما يقول لك الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ. أما أنا كي نعمل حوايج اللي تساهم في حادث مرور تنولي متعمد, أو أنه نشرب المشروبات الكحولية ونمشي نسوق ونضرب إنسان نقتله بعتالي نتحال من أجل القتل على وجه الخطأ والسياقة تحت المشدد بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية. أخي هو مش عارف أنه كيفش يشرب في وتيل من الوتلة وبش يروح من الحمامات لتونس ولا من سوسة للمستير ولا سوسة للمهدية, أنه موش بش يكون مسيطر على الوسيلة متاعه. في بعض الحالات يلزم تشديد في العقاب. وضعي دعوة حتى للسادة رؤساء الدوائر الجناحية اللي قاعدين يحكموا في حوادث المرور اللي هي تحت تأثير المشدد بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية, أنهم يتشدوا الحقيقة في العقاب, يتشدوا في العقاب باش يكونك العقاب هذاك رادع لك الشخص هذاك والزاجر لشخص آخر, أما أنت ممكن تسول له نفسه أنه يسوق تحت تأثير حالة كحولية.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول, يعطيك الصحة على الإضافة ديما في علم الشيء, ومعاك ديما نوصل لختام موعدنا من الماتينال ويكند بالنسبة لصبحية اليوم لحد 28 جوان. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الستة حتى التوا, التحية توصلكم من عند ليكيب الكل, سعاد في التنسيق العام, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, منال تخيل في الإخراج التقني, يعطيكم الصحة, وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ما تبعدوش بعيد تو تسويت موجز لآخر الأخبار تقدم هنا بس مسعيدي. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة. تم أمس تنفيذ حملة ميدانية شملت شارع فرنسا، باب الجبل، الطريق السياحي، شارع النخيل وكامل منطقة بلدية سوسة، وذلك تحت إشراف وحدات إقليم الأمن الوطني بالجهة وبمشاركة مصلحة الترتيب والتنسيق بالبلدية. وقد أسفرت هذه الحملة عن ردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الفعلي للمخالفات المسجلة في إطار تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام وضمان سلامة المترجلين ومستعملي الطريق. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد 4 فلسطينيين، أحدهم طفل متأثرا بجراحه بنيران قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، وستتواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو علاقاتها الدبلوماسية معها، ووصفت القرار بأنه عدائي ولا أساس له. وكانت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو قد أعلنت الجمعة الماضي قطع العلاقات مع فرنسا، متهمة إياها بدعم شبكات تخريبية وإرهابيين في وقت تواجه فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمردا متشددا قادما من مالي. تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، وترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى مع قرابة 1500 قتل.

0: تيل و50,000 مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية بالتوافد على الدولة المنكوبة. قالت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان في كوريا الجنوبية أمس إنها أرسلت احترازيا مقاتلات إلى الأجواء بعد أن اقتحمت أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي. يذكر هذا الحادث بحادث مماثل في نهاية 2025 احتجت عليه سيول وطوكيو فيما تحدثت الصين وروسيا آنذاك عن طلعات دورية مشتركة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: جوهرة FM
1: تسمع أوتوموتو
3: من نص نهار لسياتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد أينز إكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
6: La boîte vocale de Jawhara FM 73-24-3000.
7: Best of. Best of.
8: السلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة. نهني حفيدي بالباك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق، وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم، ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياة قلبي وفرح.
9: عسلامة يا جورن، حبيت نهني للناجحين في البكالوريا، إن شاء الله ربي معهم بنجاح وتوفيق، ولا منشحوش كنترول، إن شاء الله حظ أوفر. زال يا ربي إن شاء الله تونس دي فرحانة، إن شاء الله ألا تعب ولا قري ولا شقي، ربي نجحهم ولا متخرجين إذا كنتي، إن شاء الله يقعوا خدمة. أنا زي نقول الدولة إذا خدموهم هذوما اللي قعدوا 5 سنين. بالنسبة للباك يا حسن، كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريريري وجو كبير.
10: أول بولوك مقرفة بالله، جاء وقت الشهرية بالضبط عملها بالعاني يعني بشري، ناس كل تقعد مغرف حق معاهم يودي يخطوا شوية وفاش ياخذوا 3.5 ملايين ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم. يا مقاعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد، أو الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين. الوقت البنك ايش نعملوا بها؟
11: السلام عليكم جوهرة فهم، بالله الله هذا بتاع الإدارات هذه نحب أبوه من باش توصل تصور طول سيرفيس زمين بتاع سوسة بتاع حمام سوسة مشو طول جود 11 غير درجة ثم يقولك الماكينة سكرت سي ماش نقبل حد شيء ماش نقبل برا أرغى الماضي ساعة ونص ما عندها شنين مش نين الحكاية طول الإدارات نزلنا طول متخلفين للدرجة نزلنا طول استعبدوا فينا ما فهمتش معناها إدارة تسكر في بلاي سخرة تكر نص نهار ونص ويرغى الماضي ساعة ونص مش معناها يجيك ل 11 ويقولك أخوي سكرت سي
12: ولاية الكيف تستغيث أو بالأحرى جبال سبوش يستغيث. عليش أحنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين. في 2026 عباد ما زالت تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين، ومرأة ولا راجل عمرهم في 57 سنة ما زالوا يجيبوا في البادل الماء حتى البهايم اللي يجيبوا عليهم في الماء باش تموت من العطش.
8: جوهرة FM مرحبا بكم، ربي يبارك لكم في المجهودات الزرد وفاه. ربي أي نحب نتوجه برسالة لكل من عنده سلطة، كل من عنده سلطة من بعيد أو قريب، انتصاب فوضوي في الطرقات، راهو اختر على العباد، راهو لهذا معناها عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا، سواء مواد بلاستيكية، سواء مواد تنظيف، سواء يحطوا فيهم من برا على التروتوارات، وهذا مش مخفي، ظاهر للعيان، قاعد يشوف فيه الكبير.

0: ماشي معك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: وتمتع.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أخشيماك. أخشيماك تجيكم كالعادة بجديد والمتميز في عالم الهندسة المعمارية والديكور. بيان سور اليوم باش نحكيو على حدث متميز صار في جربة، هو ملتقى الفاعلين في البناء، وين تم عرض أحدث التقنيات في عزل الأسطح والجدران من قبل المختصين. نحكيو الشراكة ما بين اي 35 بوليبات وأفك. اليوم باش نحكيو زيدا على كيفية الحصول على رخصة البناء للمقيمين بالخارج. دونك ركزوا معنا مليح اليوم باش نعطيكم ليزاستيوس باش ما تاخدوش برشا وقت باش تحصلوا على الرخصة متاعكم. وأخيرا وكالعادة نصائح معمارية في اسئل الإكسبير. معكم أسماء الجربي مهندسة معمارية، وكالعادة نبدأ بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجع لكم تتسوي.
3: مش هنكمل أنا عارف من الأول، مهما نطول هتكون آخرتها إيه. كنت متعود إن أسمع وأفوت،

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: أرشي معك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.

0: مرحبا بكم نسكل. اليوم عنا ملتقى الفاعلين في البناء في جربة. خونسانك شركة فتية تأسست 2025، بدأت تخدم 2025، تهتم أساسا بالعزل في كل ما يخص البناء، العزل كسوسوار في الأسطح، في الأسقف، في الجدران. في الفكرة اللي تبنتها إيترانسانك أو التوجه نتاعنا هو توجه دولة ككل، توجه يدعم البناء الإيكولوجي أو البناء الأخضر. احنا إيترانسانك ربما حاولنا نجيب حلول جديدة في مجال العزل بالطبيعة في البناء المستدام. اليوم هذا أول لقاء لنا في 2026، حبينا بعد 6 شهور خدمة نعملوا لما نشوفوا وين وصلنا مع الإيترانسانك، حبينا نلموا كافة أطراف الفاعلين في البناء. الهدف ككل من الملتقى هذا، أول حاجة باش نزيدوا نعرفوا بالحلول اللي قاعدين نوفروا فيها، زاد التحسيس بأهمية الحلول هذه في البناء المستدام. ثانيا علاش لا، معناتها تبادل خبرات، حوار، نقاش.
1: وديرنيرمون خذينا براءة الاحتراف في الأسقف الشبكية. أسقف الشبكية هي سقف نقولوا احنا دالة من غير بودرات، وتمدد تمشي المسافات طويلة برشا حتى بين البوتوات توصل حتى 15 متر، وتوفر الأسقف نتاعنا توفر عزل حراري وعزل صوتي ممتاز جدا، وتوفر اوبتيميزاسيون، توفر تقليل في استعمال المواد كيما السيمان، كيما البيتون، كيما الحديد، اللي هما عندهم تأثير على البصمة الكربونية تأثير كبير برشا. هما أسقف عندهم امتيازات عدة. أول حاجة التكلفة تقابل كيف ولا أقل من الأسقف العادية، اللي هو كريتير تريز امبورطون بالنسبة لأي واحد باش يبني. ثاني حاجة العزل الحراري والعزل الصوتي، اللي هما معناها عندهم تأثير مباشر على فاتورة الكهرباء، خاصة كيما نقولوا او موين تيرم واللي رونتابل. وثالث حاجة معناها ريسبكت مطابقة للتطورات والليزيكجيونس نورماتيف في العالم وتري بيانتو في تونس. أنا كإنجينير وعندي توا خبرة في الدومين، ننصح بالأسقف هذه اللي هي الامباكت نتاعها أكور تيرم وموين تيرم ولون تيرم، والديريت في نتاعها خير بارشا من الأسقف اللي التراديسيونيل.
2: مرحبا، محمد طاهر حشيشة، ديريكتور انوفاسيون ماس جروب، الممثل اليوم بالشركة بوليبات. ماس جروب هو اليوم من أهم الفاعلين الاقتصاديين في مجال الألمنيوم، غراسا لينوفاسيون ولي سوليسيون انوفونت. وغراسا لي سوليسيون انوفونت ماس جروب إلا كري بوليبات اللي إلا انتجري لي سوليسيون تاع لي كوفر تينيل وخمت فيهم منذ 10 سنين. في العوام الأخيرة بوليبات إلا كري ان سوليسيون بور لي دار ريتيكيلي pour en polystyrène. والسوليسيون هذه حاولنا مع الأخيان كيف ما أفاق نلقاو ان سوليسيون كي بو ريبوندر او بيزوان تاع المارشي التونسي دو بوين دو في كو و سيكوريتي و انفيرونمون pour les dalles réticulées. والحمد لله فما عباد كيف اي 35 اللي امنوا بينا وامنوا بالمشروع وعاونونا في الانتجراسيون دي برودوي هذايا في المارشي. وغراس دي سيمينير كيف من هذوم مش نحاولوا نعرفوا بالبرودوي نتاعنا ونوصلوه للعباد. ومرحبا بكم وبارك الله فيكم.
0: مش وحدنا نجمو نخلطوا الشيء هذايا، راهو تضافر جهود الناس الكل، الثقه المتبادله ما بين الناس الكل، ما بين المهندس، مكتب الدراسات، المقاول الفني والحرفي، كلنا نطمح الى تحقيق هذه الاهداف كما قلنا بالثقه المكتسبه ما بيناتنا.
3: راهو المهندس هو صاحب الرؤية، مكتب الدراسات هو الضامن لحلول التقنية، المقاول هو شريك التنفيذ، والفني والحرفي هو اللي يخلينا الدراسة متاعنا تتحقق والمشروع متاعنا ينجح.
2: الشركة متاعنا مختصة في العزل للبناءات، نعتمد في ذلك على حلول جديدة ومبتكرة جبناها ودخلناها معنا في المارشي التونسي متاعنا متاع الباتيمون. عن طريق الشركة متاعنا بدينا عنا أكثر تقريبا توا عامين، بدينا بأول بروجي ونجحنا فيه والحمد لله. استعملنا فيه العزل في الأسقف معناها الخفاف كعزل معناها على البلانشي العادي، وفما معناها الفكرة هذه لقد رواج وخرجنا من الشانتي هذاك معناها تجربة مفيدة وعملناها على الشوانط متاعنا الاخرين معنا حاولنا ان ننجحوا وعملنا نواه معناها متاع علاقات ما بيناتنا، والعلاقات هذه مبنيه كانت اكثرها على ثقه بيناتنا وبينات اغلبيه المتداخلين في قطاع البناء اللي تعاملنا معهم، ومن ثم الحمد لله كان النجاح وخرجنا لبرشا معناها ولايات كيما بنزرت كيما تطاوين كيما جندوبه، مشينا برشا بلايص لتونس ونجموا معناها ونكونكلو للعامين متاعنا الاولانيين الحمد لله كانوا معناها تجربه ناجحه. توا معناها اونفي لاسيستونس نتاع لي بروجي، مرحبا بكم الناس الكل معناها اللي يستحق اي نصيحه ولا زاد اللي يستحق معناها باش يبعث لنا نوجهوه ونرشدوه معناها باش نعطيوه الحل الامثل للعزل، ونعرفوا اهميه العزل معناها في المردوديه الطاقيه للمبنى، المبنى نتاعنا يولي يستهلك اقل طاقه دونك الكونسوم معناها الفاتوره نتاعنا شيء اقل نتاع الاستهلاك.
4: بالنسبه لل تجربة متاعي خاصة نجم نقول تجربة ماهاش كلي تجربة متاع جبت جاي برودوي وجربته، لا خاطر هي اكسبيريونس السينرجي اللي صاير الكل بيناتنا. انا واحد من الناس الحقيقة نطلب من الزملاء باش يمشوا معناها في الصنص هذايا وما يصعبوهاش، يعني ما نقولكش انا نبقى نخدم مستانس بالتكنيك هذيك وشنو باش تعطيني هالبوليستيرين وشنو باش يضيف لي كذا. العالم قاعد يتطور وعباد تبني في ديار في جمعه من زمان معناها لي باروا كلهم بوليستيرين بالجرياجي معناها سبيسيال امبواتي كذا، اون بلوس التكنيك هذه حتى ما نحكوش ايزولاسيون نجمو نحكو حتى ستركتورال خفيفه معناها خفيفه ما تقلقش ياسر ايتيليزاسيون للخدامه وللصنايعيه سهله. المشاكل اللي عندنا في الوردي توا انا من الوردي كان يتخدم على قاعده حبذا، اما انا واحد من الناس عندي ليه معناها عندي عليه احترازات خاصه لو كانت تصير انفلتراسيون الوردي ما فيه مشاكل كبيره دونك ليترونسان خدمنا معاهم وان شاء الله مازال باش نخدموا معاهم في ساتيسفي معناها لي بروجي اللي تخدموا الحقيقه حتى المقاولين اول مره يتصعب عليه وكل، لكن بعد لا باس معناها ان فوا خدم مره سيفيني فهمت باش.
5: من الناس الاوائل اللي خدمت البوليستيرين مع شركه اي 35 وكل شيء ولا حاضر نجيبه فيه حاضر نخدمه فيه. الاشكاليات اللي عندنا كل حكينا عليهم للشركه قاعده تسهل لنا في الماموريه، كل شانتي كنا كل شانتي تسهل لنا اكثر فاكثر الحمد لله بالوقت الحاضر لا باس، خدمنا معاهم 8 9 شوانط معنا بالمرتاح. الاشكاليات الكل الحمد لله تجاوزناهم ان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله.
6: تجربتي في الخدمة هذه جربتها برافو حاجة طيارة أحد أخف وقت أخف يد عاملة برشا برشا برشا على الأخر على الخدمة العادية على الوردية ربح أقل شيء ربح في الخفة حتى في التلسكوبي تدي في النهارين وين تطلع في البوتريرو في الواحد الخفاف طلع فيه خدمة عادية في مش حتى حاجة معناها اللي بس تقلق ولا لو تلسكوبي ولا عندك الريق ولا عندك بلاصة متفرش تلسكوبي هما دورش معنا لكن كله ربح زاد. أنا خدمت بها 17 متر على 14 متر الحمد لله معناها كلت لي أقل وقت فيهاش رطب بيه مرلوطة تبين فما حتى شيء تحب تعمل جبس نجم تعمل تحب تخليها ليك نجم تعملها ليك.
7: لحد من 9 إلى 10 أرشي معك مع أسماء جربي مع أسماء جربي على جمعة FMTV. شوف أسماء وتمتع

0: أرشي معك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FNTV. شوف أسماء واتمتع.
2: برشا ناس يسألوا فينا كيفاش النجم نتحصل على رخصة بناء في تونس كمواطن تونسي مقيم بالخارج. أول حاجة يلزمنا نوضحوا حاجة مهمة برشا، إنه مادامك مقيم بالخارج تقعد ديما تونسي، دونك باش تتحصل على رخصة البناء في تونس كمواطن تونسي مقيم بالخارج لازمك تحضر ملف إداري واضح تقدمه للبلدية المعنية كيما أي ملف بناء يتصب في تونس. دونك الوثائق المطلوبة عادة تكون أولا مطلب رخصة بناء اللي تعمروا وتوقعوا، وتنجم زادا تعمل وكيل اللي نجم يكون موجود في تونس يوقعوا في بلاستيك. ثانيا شهادة الملكية متاع الأرض، يعني تعمل نسخة من الرسم العقاري وإلا عقد الملكية. ثالثا مثال من الرسم العقاري يعني لو تيتخو فونسيي يزم يكون جديد وما يفوتش 3 شهر من اللي خرج. رابعا مخطط الموقع لو بلان دو سيتواسيون اللي يبين مكان الأرض، وإكستري دو بلان دو لوتيسمون بيان سور إذا كان اللوتيسمون إلي أبروفي. ثم مثال هندسي اللي هما لي بلان اركيتكتورال، ولهنا تعمل مهندس معماري اللي المهندس المعماري هذا يلزم يكون مرسم بجدول المهندسين المعماريين ويحط في الملف الفني نتاعو لي بلان ديكزيكسيون بلوتو لو بلان ديكزيستون اللي موجود اذا كان انت باش تعمل اكستنسيون، والا المخططات الهندسيه اللي باش تتحط مع الواجهات نتاعها المقاطع واللي لازم الكل. اذا كان بيان سور التيران تاعك من الوكالة العقارية كيما لافهاش لازم زادا كيف كيف تكون عندك اكستري دو بلان دو لوتيسمون من لافهاش. شهادة خلاص الأداءات البلدية نقولوا احنا زبلة والخروبة، دونك يزم تثبت انه خالص الضرائب المحلية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج، واهم حاجة توكيل بروكوراسيون اذا كان باش يقدم الملف شخص اخر موجود في تونس في بلاستيك. اهم حاجه في الملف لازم يكون مضبوط وممضى من طرف مهندس معماري. لازم تكون مده الدراسه كيما نقول لكم تنجم تكون من شهر الى 3 شهور حسب البلديه، وتنجم تكون اصلا اكثر من هكا. بعض البلديات تطلب 5 نسخ، فما بعض البلديات تطلب اكثر من ذلك ونسخ متعدده من نفس الملف. واذا كان الارض في منطقه فلاحيه او محميه الاجراءات بيان سور تكون مختلفه ومختلفة تماما، مرتبطة بنشاط الفلاحي إذا كان أنت باش تعمل دار لفلاح وإلا مخزن معدات فلاحية، وإلا إذا كان باش تعمل استب لتربية الماشية، وإلا باش تعمل ساغ. يلزم تحترم الشروط وهي المساحة الدنيا للأرض حسب الجهة بيان سور. يلزم نسبة البناء تكون محدودة، ولازم يكون عندك نشاط فلاحي فعلي. لهنا يلزم يكون بيان سور بالنسبة للنشاط الفلاحي اللي باش تبني فيه أنت دار تاعك يزم يكون فما ترخيص من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، يزم يكون فما شهادة في الصبغة الفلاحية للأرض، لازم تكون فما موافقة من وكالة التهيئة باش بيان سور تحاول البلدية تتصدى للبناء العشوائي. ونحاولوا احنا باش نحافظوا زادة على البناء اللي باش تبنيه الغادي من الهدم او الخطايا المالية. لهناك العادة يزم نفكركم اللي الدوسي متاعكم يزم يكون مع معمول من طرف مهندس معماري هو اللي يعاونك بيان سور باش تصب الدوسي نتاعك دون لي ريغل دو لار من غير مشاكل ومن غير تعب. مازلنا كاملين في النصائح في أرشيماك، خليكم معنا هنا رجع
3: لا بدنا

0: 10 أرشيماج مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: اليوم بدلنا في جربة خلينا نحكي شوية على العقارات في جربة باش نهزكم ونشوفوا بعض الأسعار لشراء الأراضي وشراء العقارات، وزادة خلينا نعمل طلع على الكري وسوم الكري في جربة في 2026. خلينا نبدأ أولا بأسعار شراء الأراضي في جربة. ما فماش سعر واحد أكيد وثابت، السعر دي ما يتغير حسب قرب الأرض من البحر وحسب إذا كان هي سكنية وإلا في الحية، وبيان سور حسب الموقع متاعها. فكرة عن الأراضي الفلاحية مثلا البعيدة عن المناطق السياحية، سوم الأرض تقريبا من 40 إلى 120 دينار للمتر المربع. الأراضي السكنية في المناطق العادية تقريبا ما بين 120 إلى 250 دينار للمتر المربع. أرض في المناطق المطلوبة كما ميدون وإلا غيرها القريبة من البحر من 250 إلى 500 دينار المتر المربع. الأراضي المميزة جدا اللي فيها إطلالات بحرية ومواقع استثمارية قوية تتجاوز 600 دينار للمتر المربع. مثلا إذا كان عندك بعض القطاع مثلا كما فما دونك عروض موجودة حاليا سور انترنت، دونك تلقى أرض 978 دينار المتر 978 متر مربع معروضة بحوالي 450 ألف دينار، أي حوالي 460 دينار للمتر المربع. إذا كانت خام باش تشري دار، دونك كيف كيف في جربة بشكل عام السوق واسعة وواسعة

أكثر. وأكيد تلقاو برشا برشا برشا ديزانونس اللي موجودين، وفما اون تري غراند فاريتي بالنسبة للشراء في جربة. بالنسبة بيان سور للكراء، دونك إذا كان نحكيو بالشهر، إذا كان شقة صغيرة يعني نحكيو اس بلس ان ما بين 400 إلى 700 دينار شهريا، إذا كان اس بلس 2 وإلا اس بلس 3 ما بين 700 إلى مليون 1200 دينار شهريا، إذا كان منزل مستقل يعني نحكي على حوش جربي ما بين 1000 إلى 2500 دينار شهريا، وفيلا بالبيسين انطلاقا من 2500 دينار شهريا. إذا كان بيان سور باش تجيو تصيفوا في جربة وتحبوا على حويجة صيفي وصغيرة، دونك نحكي على جويلية وأوت، هذه تقريبا الأرقام المتداولة. S plus 1 صغير 70 إلى 150 دينار في اليوم، S plus 1 دونك اللي هي مش داني ستوديو صغير بالكل، يعني مش S، يعني S plus 1 بلوتو 250 إلى 250 دينار إلى 120 دينار في اليوم. S plus 2 كما قلنا تقريبا نفس الأسعار، منزل وإلا حوج جربي متوسط ما بين 200 إلى 500 دينار يوميا، وفيلا مع بيسين في منطقة سياحية وإلا قريبة للبحر ما بين 400 دينار يوميا إلى 1000 دينار يوميا. وانتم شنو رأيكم؟ أنا قالوا لي فما تقريبا 300 رخصة بناء تتعطى في الشهر في جربة، يمكن حتى أكثر من هكا، يعني c'est une zone en pleine expansion وبرشا ناس يحبوا يبنيوا. فننتظر بيان سور شنو رايكم، هل العقارات بالنسبه لكم انتم غاليه في جزيره الاحلام والا لا؟ شكرا لكم تابعتونا اليوم في أرشيماغ، نتقابلوا كالعاده في بون بلان سبت الجاي، وفي أرشيماغ نفس الموعد من 9 ل 10 في برمجه جديده بيان سور سيفسنا. خليكم معنا.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. جدير بالتذكير أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بين 19 و21 من جوان الجارية. يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس اليوم الأحد إلى 17 مركز اقتراع من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني الجديد من بين 5 مترشحين، وفق تصريح رضا الجيزاني رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات تونس واحد للزميل ماهر الصغير.
4: احنا عندنا 17 مركز اقتراع فيهم 23 مكتب، يعني 17 مدرسة اليوم مستنسين ينتخبوا فيهم الناخبين، فيهم ثم 60,000 عدد الناخبين المسجلين، هم 60,111 ناخب مسجل الانتخابات بعد التحيين الأخير للانتخابات التشريعية الجزئية، 60,111 اللي هم مدعوين اليوم وندعوهم بهذه المناسبة أنهم يتوجهوا لمراكز الاقتراع للتصويت لأحد المترشحين الخمسة اللي هم 5 مترشحين اللي تم المصادقة على ترشحاتهم وقبولهم بصفة نهائية واللي هم يخوضوا غمار الانتخابات اليوم، 4 من رجال وامرأة اللي هم المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية.
3: دوليا، قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ممارسات وسلوك الإدارة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية مجحفة، وأكدت حدوث مباحثات فلسطينية أمريكية تهدف إلى المطالبة بالتراجع عن القرارات التي فرضتها الإدارة الأمريكية بحق السلطة الفلسطينية، نافية في ذات الوقت أن يترتب على هذه المحادثات أي تنازلات سياسية. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الإدانة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة في تماد خطير. قالت إنه يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل هو نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة البحرين. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم الأحد عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت بدورها الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. ختاما، أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى اليوم باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان جميلية. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: جوهرة اف ام تي في. كواليس المونديال.
1: العشرة وستة دقائق، مرحبا بكم في كواليس المونديال. البداية بفرحة لاعبي المنتخب الجزائري بعد التأهل للدور 32، وتشاهدوا معنا على جوهرة تي في فرحة الملاعبية الجزائريين. فيديو من تأمين مبعوث جوهرة فيهم ناجح المجدوب اللي حضر المباراة، وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الجزائري بالتأهل للدور 32. وناجح المجدوب زاد تحدث مع الجمهور الجزائري، نسمعوا المشجعة الجزائرية هذه شنو قالت على تأهل المنتخب الجزائري.
2: فرحانين بزاف وجينا اون فامي، جينا من شيكاغو، وي دروف 7 اورز، رانا فرحانين بزاف. 1 2 3
1: هذه فرحة الجمهور الجزائري. وباش نرجعوا للمباراة، لأن مباراة غريبة وعجيبة، حفيظ الدراجي معلق المباراة كأنه تفاجأ بهدف رياض محرز. نعرفوا الدقيقة 92 2-2 بين الجزائر والنمسا، الجزائر تلعب مع سويسرا في الدور 32، النمسا تلعب مع إسبانيا. رياض محرز وقت سجل الهدف الثالث والجزائر تقدمت في نتيجة 3-2 في دقيقة 94، دهشة الجمهور ودهشة حتى حفيظ الدراجي، معناتها لأنه الجزائر في صورة أنها كملت المباراة رابحة 3-2 باش تجي مع العملاق الإسباني في الدور 32، وهذا اللي ما حبوش حفيظ الدراجي. هات نسمعوا وقت سجل رياض محرز كيفاش كانت ردة فعل حفيظ الدراجي.
3: كرة أخرى في العمق، هيلا رياض، الخديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة. معناه أن المنتخب الجزائري في المركز الثاني سيواجه إسبانيا وليس سويسرا. الثواني الأخيرة من عمر المباراة، وسط دهشة كبيرة. التوزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة، وغول، هدف التعديل للمنتخب النمساوي الذي يعود إلى المونديال ويتأهل في الأنفاس الأخيرة في سيناريو غريب وعجيب. نعم، 3-3 صارت النتيجة الآن، المنتخب النمساوي يعود ويتأهل رفقة المنتخب الجزائري. قبل ثواني كنا راح نلعب مع إسبانيا، صدقوني بأننا في قررت نفسي كنت نتمنى المنتخب النمساوي يعدل النتيجة من أجل أننا نلعب أمام سويسرا وليس أمام إسبانيا.
1: لاحظنا حفيظ الدراجي قال كنت نتمنى أن المباراة توفى بالتعادل وقت رياض محرز سجل الثالث، كأنه ما حبوش الثالث حفيظ الدراجي. على كل المباراة هي بعد تقريبا ما قل من دقيقة من هدف رياض محرز النمسا عدلت، وكما حبوا الجزائريين وكما حب حفيظ الدراجي كما حبوا أنه بالتعادل. هذا الجزائر باش تلعب ضد سويسرا والنمسا تلعب ضد إسبانيا. عبد الحميد، الصورة اللي بعدها صورة هدايا الصحفي الأرجنتيني إنريكي ماكيا ماركيز، 91 سنة عمره، إنعم 91 سنة، مواليد 1935، متواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يواصل تغطية المونديال. نشوف الصورة اللي بعدها، في المجموعة حضر 18 مونديال منذ مونديال 1958، والصحفي الأرجنتيني هذايا واكب 18 مونديال، أول مونديال حضره عمره 23 سنة في مونديال 1958. هذايا في الندوة الصحفية اللي سبقت مباراة الأردن، معناتها نهار الجمعة حضر للندوة الصحفية وسأل سكالوني، قالوا مباراة المنتخب الأرجنتيني تأهل، هل أنه ميسي باش يلعب أساسي ولا على البنك؟ سكالوني قالوا لا، باش يلعب، باش يكون على البنك ومش باش يكون أساسي. وسكالوني مدرب الأرجنتين من دوب وفاة الندوة الصحفية هبط وعمل صورة مع الصحفي الأرجنتيني هذا كما قلت 91 سنة عمره، ومازال عنده الذكريات ومازال يعرف الملاعبية، وما شاء الله عليه حتى في يسأل في النادي الصحفية سؤالات منطقية. وشوفوا الفرحة والابتسامة متاع سكالوني مدرب الأرجنتين وقت سأل الصحفي هذا اللي عمره 91 سنة كما قلت، واكب 18 مونديال، أول مونديال واكبه 1958، معناته من بيلي الميسي وهو في المونديال هذه اول بطاقه اعتماد للصحفي هذه وقتها بالنوار بلون معناتها باللون الاسود والابيض في مونديال 1958. هذه البطاقه نتاعو في مونديال 1958 ثم حاضر في كل 18 مونديال على التوالي. هذا ميسي والبش تصريح حسن العيدروس في الصحفي او معلق المباراه من بين سبور يقول له تعب منك التاريخ يا ميسي. هات سامي نسمعوا هدف ميسي.
4: ليو من ركلة ثابتة ستنفذ ليونيل ميسي من أجل هدف أرجنتيني ثالث. ليو ليو ليو ألم تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟ رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة هنا يا السارية في شباك.
1: تعب منك التاريخ يا ميسي، يعني كل ميسي حطم كل الأرقام القياسية، اللي هو الهداف المونديال الحالي، هو الهداف التاريخي للمونديال ب 18 هدف، هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم اللي سجل السابع مباراة على التوالي في كأس العالم. بصراحة تاريخ كبير ليونيل ميسي، أحسن لاعب إلى حد الآن في المونديال. وليد الجزيري كان في تقديم كواليس المونديال.
0: كواليس المونديال
5: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
7: تهيئتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كما كل نهار حد في فقرة طنطنس نحكيو على الأرقام. ورقم اليوم هو 1399 دولار، سنعطيكم أرقام بملايين الدولارات ولا بمليارات الدولارات. اليوم لهنا نحكي على رقم اللي هو 1399 دولار. على شنو نحكي؟ نحكي على التقارير الأخرانية اللي خرجت واللي تقول اللي كونوا شركة أبل قاعدة تواجه في ضغوط كبيرة باش تدزها إلى رفع أسعار تليفوناتها اللي نستناو فيهم في شهر سبتمبر القادم من سلسلة الآيفون 18، وهذا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين. هذا بالطبيعة حسب ما نقل عن الرئيس التنفيذي السابق للشركة تيم كوك. أسعار بعض المكونات الأساسية نقوها زادت بطريقة غير مسبوقة، شيء اللي باش ينعكس مباشرة على المستهلكين وقت اللي باش تخرج التليفونات الجديدة كما قلنا في سبتمبر 2026. نحكيه على أكبر مصدر للزيادة جاي من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي يعني الدرامة ووحدات التخزين. وتقول التقديرات اللي تكلفت الذاكرة بسعة 12 جيجا اللي قاعدين يستخدموا فيها في تليفونات البرو باش تزيد من نحو 39 دولار إلى 145 دولار. تكلفة وحدة التخزين السعة متاحة 256 جيجا بيت من 13 دولار حتى 51 دولار. دونك هكا التقديرات الأولية تقول اللي كانوا سوم تليفون الآيفون 18 برو ينجم يبدأ من 1299 دولار، لكن إضافة وتحسينات جديدة على أنظمة الكاميرا والمكونات الداخلية باش تدز السعر نحو 1399 دولار. من المتوقع اللي باش تكون سعر نسخة البرو ماكس أغلب برشة من 1399 دولار. تيم كوك يحاول ينقص شوية من الوطأة متاع هالتسريبات هذه متاع زيادة سوم الآيفون، ويقول اللي كونوا الشركة حاولت لفترة طويلة باش تمتص هي الزيادات وحماية الكليونات متاعها من الأثار متاعها، لكن يقول اللي كونوا استمرار ارتفاع التكاليف جعل رفع الأسعار خيار يصعب التجنب بتاعه في المستقبل. ولهنا بدأ بشوية بشوية يحاول يعدي الفكرة هذه للفان متاع الايفون اللي كونوا راهو التليفونات اللي باش تهبط في الخريف هذايا راهي باش تكون أغلب برشا من اللي هبطوا عم ناول. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس في لامن.

0: برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاية حد يا رب يكون بالراحه والسلام عليكم. ان شاء الله زيدا اتمتعتوا بفقراتنا، اتمتعتوا زيدا نقولوا احنا الحوصله كامله على الرياضه كوب دي موند وما قالت الي النتائج وزيد فوق هذا الكل. اي قد بيتي نقط روحوا ولا ما روحوا شيخي؟ قال لي روحوا.
3: لا روحوا.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير. موزيك جينا في موعدها اللي الحقيقه تكون فيها المقاربه بين الفن وبين زادة الغسيت، على خاطر زوز فنون الكوجينا والفن ما يبعدوش على بعضهم الموسيقى معناها. دونك خلينا ملمومين الناس الكل، هو نهاير سخون شويه اليوم لمحاله، زادة نهاير بحر محليه نجم بحره كنا نلقاو دي غسيت سهلين هكاك يكونوا في متناولنا الناس الكل. سمي ذويري في الإخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. خلينا نقولها هي، خلينا نسيق بلا
3: باش
2: بسيئة شايفة
3: ladies first.
2: أهلا وسهلا،
4: صباح النور،
2: شحويلك أروجة؟
4: الحمد لله لباسة، الحمد لله عايشك، الحمد لله حمك سخنة وبرة
2: سخنة وبرة لا عدهوني الرواحة
4: لا هوني الرواحة البرة
2: به. اليوم جيتنا وأكيد عنا غسيت مزيانة شوية أخرى مش نلقاها معاك.
4: بيان سور وي،
2: اعطيهم افون غو شنيا الغسيت.
4: عندنا بيتزا من غير عجنين
2: اي،
4: ولا حتى تمسها بيدك جمله وانت تحضر فيها
2: ولا تنفخ عليها.
4: تنفخ عليها تحضر
2: وي تري بيان. يلا تستناو البيتزا اليوم اللي تنجموا تزوها معكم للبحر اذا كان ناويين تمشيو تعملوا غطسه. ما سايب علينا متنا اذا كان ماشيين البحر مش لازم متن.
4: والله هي
2: مارغريت نعملوها
4: اني نعطيكم البات اللي هي تقعد معاك هشوشه طريه.
2: اعمل ايش تحب من بعد
4: وانت اعمل ايش تحب.
2: شيف بونجور.
3: بونجور،
2: شنو حوالك؟
3: صحه بخير الناس كل الحمد لله لاباس. كاو عاد مع السخانه هذه مع البحر مع الـ مع مع القروان مع مع برشا حاجات
2: تخاف
3: منها. تعرف
2: اكيد خاطر كانت البارحه جمعيه فن طهي الجميع في زياره الى دار المسنين بالقيروان. الحقيقه كان جو حلو برشا، كانت نكهه اخرى، كان تلاقي اخر. هذا شويه اخرى باش تحكي لنا عليه شاف
3: ان شاء الله.
2: حلمي
3: شاء الله.
2: اكيد ومجموعه وخيالنا زاده الشيفان اللي كانوا مرافقينك ولفته كريمه جدا. مش ما تكونش مره بركه، ان شاء الله ديما تكون ديما الحقيقه
3: أكيد.
2: من خلال مختلف شرائح المجتمع، يعني كل قدير وقدر والمجتمع المدني ديما واقف معنا. جدد كيف كيف عنا موعد مع بي ام بي اليوم مع الشيف كيف كيف حسن الشيف التركي اللي اليوم باش يحكي لنا فما حويجة جديدة هكا باش يجيبها معاه. تعرفوا عليها الناس كل مع بعضنا اكيد. اما بنينة بنينة بنينة بالحق وتو نشوفوها من بعد مع الشيف حسن وباش نعرفوا زادة كيفاش تقعد قبل 24 ساعة تتبع الدجاجة والفحة هذا الكل مارينات نتاعها فلا. دونك هذا باش نقولوا زادة تلقى فقرة دلة روحك اليوم مع الدكتورة إيناس سليم. اليوم باش تقول لنا صحيح هو شهير الصيف وشهير الفواكه الكل وشهير الماكلة البنينة وشهيرك المقلي. اليوم اخترت باش تحكي لنا على الفواكه كيفاش باش ناكلوها، شنيا اللي يلزمنا ناكلوها ووقتاش ناكلوها، هذا الكل نلقاوه شوية أخرى مع دلة روحك. يلا بوسات كبار وخليكم مع الموسيقى.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم سعيد. يلا تستنوا في نقولوا احنا غسيت اليوم، غسيت لحد حتى كنت تحب تقترح غسيت اليوم، تحب تكلمنا على 36 300 ألف، تنجم تكلمنا، تربح معانا اكيد، تربح معانا فطور بنين برشا من بي ام بي غستو كافيه القنطاوي. خلينا نمشي مع اريج اليوم. الغسيت اهلا وسهلا مره أهلا اخرى وسهلا.
1: غسيتنا اليوم هي غسيت البيتزا اللي من غير عجنين بالحق، وماكش بلا باش تمس بيدك لا باش تحل بالقلقال لا حتى شيء. سهله برشا. البات نتاعنا باش تكون كاس حليب دافي، كاس ماء عليها خميره خبز، وتزيد عليه زوز مغارف فارينه ورشه سكر، تخليهم يتلمهم هكا بالفوي، تخليهم يرتاحوا ربع ساعه، تلقاها سيبوت نفخه، تزيدها الفارينه والزيت وتلمها بالسباتول وتحط عليها شويه زيت وتخليها ترتاح. لهنايا شنو الحاجه المهمه؟ كعمليه المد والطي. تمشي لها فك كل ربع ساعه لمده 3 مرات، تمد العجينه وتحطها على بعضها هكا وتغطيها. سيبو، بعد تلقاها عجينه فيها معبيه بالهواء، اي تمدها تحطها في البلاتو، تتحل معاك فاسيلمون لا قلقال لا شيء. تحط عليها الصوص نتاعك اللي تحب، تقعد لك هشوشه حتى جمعه
0: به. والمسين نتاع العجينه وهي كيكة، خاطر ماهيش مش متوعدتك في يدك، دونك لازم يديتك ديما بالزيت ولا بالسميد ولا
1: كي تجي تعملك المد والطي مشات يعني يديك بشويه زيت.
0: حلاها المد والطي، المد والطي قسما بالله فكرتني في الايقاظ وفي
1: الخليج. ريت هي من بعد كي تكمل الزيتاب نتاعها باش تولي تنجم تشدها وكل شيء. جوست انت باش ترش البلاتو، معناها البلان دو ترافاي نتاعك بشويه سميد وتخدمها، ماهيش باش تقلقك.
0: شو السميد اللي تحط فيه انت، متوسط ولا احرش؟
1: الزوز يمشي والزوز ما يقلقش.
0: متوسط واحرش،
1: اللي يحبك تقرميشها يعمل متوسط، اللي ما يحبش يعمل ارتب.
0: ارتب شنو رايك شايفه مخي؟
2: ارتب ولا هو الارتب؟ هو الارتب الحقيقه يطوع يطوع يطوع خير. اي الارتب خاطر مكسر، نقولوا احنا الجران نتاعو مكسرين، وحتى في الفيرمونتاسيون من بعد يطوع، يعطي طوع، يعطي طوع اكثر كيما الفرينه. كيما الفرينه يعطي، يعطي طوع اكثر اكثر من الاحرش.
0: داكوغ،
2: فوالا سي بون. باهي مزيانه، مادام شاف
0: زكاكك
2: عاوره نتاع سيف ورابيد وما نستاهلش حاجه كبيره.
1: كان تحبوا نكمل لكم لاستيوس نتاع الصوص، نكمل لكم
0: عندك المجال.
1: اوكي، بالنسبه للصوص نتاعي سهله برشا. زيدا كعبتين طماطم، قرين فلفل، بصله صغيره وثلاثه سنات فيهم، نحطهم في الاشواق تك تك تك يدوروا، نحطهم على شويه زيت مع مغرفه طماطم، صب عليهم الماء، جيك صوص تهبل. بيان سور زيت بازيليك، كليلو زعتر، وتهنى
0: محلاها. والحقيقه والله نتاع اليوم تو خفلف، هي تو مع السخانه ما تاخذش ربع ساعه
2: ولا بالضبط
0: باش تطلع.
1: ميم با صدقني، الكل كل درج اموا تعمل لك المد والطي، كل درجين المد 3 مرات كهو
0: مد وجزر،
1: مد والطي، مد وجزر ما قلت ليش تعبير اخر.
0: حلو حلو المد والطي، معناها نحلو
2: تجبد تجبد وتحط،
0: هذاك يتسمى المد والطي. اي تري بيان. لا لا
2: كبيره،
0: طورنا طورنا،
1: لا تعجل فيها سخانه وعروقات لا شيء.
0: سامي تروح تو طول تخدم هذه، راك تنجم في شيء في شيء، المهم المد والطيره. محلاها الغسيت، محلاها كيف موليتها العيقه خفيفه زيدا. دوك اريج مشكوره برشا، نلقاك على الباج نتاعك
1: تستي باي اريج.
0: تستي تسمع وقتاش باش لبسوها التبليه شايفه؟ وقتاش تلبس تبليتنا؟
2: في اول فرصه ان شاء الله،
0: اول فرصه
2: ان شاء الله.
0: اللي يجي الموزيكينا تابع الجمعيه. ان شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل اكيد عجبتكم الغسيت. يلا شويه اخرى باش نمشي ونحطوا الرحال في مدينه القيروان بدار المسنين بالقيروان، ونعرفوا الاجواء اللي كانت البارح. يلا موزيكا.

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا، ينعم هو البرنامج اللي يجيكم كل نهار احد من 10 لل 11. تيم موزيك جينا مازال يكبر وباش يزيد يكبر، دونك خليني نقول لكم ديما راهو مع احلم غيلان وتيم موزيك جينا. انا عملت لكم ترانزيسيون هنا. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله من اسعد الايام. كنا قبيله مع اريج حكينا على الغسات سهله برشا، البيتزا اللي تنجموا اليوم تخدموها قبل ما تخرجوا للبحر ولا وين باش تمشيو، حتى متاع شويه زاده في العشيه ماشيين تقعدوا على ابو جعفر ولا خارجين هكا. انا نحكي على سوسه بيان سور، حتى احنا موجودين توا على البحر، واغلبيه الناس اكيد مادام ثم نجحت فما برشا امتحانات معناتها وصلت للاخر نتاعها، نجحوا صغيرات دونك مشاو للبحر. هذاك علاش نحكيو شنو تنجم تهز معاك. بي انت مشيت للقيروان البارح سي شيف؟
1: فك السخانه فك السخانه مش من القروان.
0: شو معناها تو مش حديلك الجهويات
1: تما هي بتاع
0: هي بتاع الاخبار، هي النشره النشره الجويه اي جهويات جويه.
1: فهمتني
0: قالك
1: بثواب
0: ان شاء الله عبدو فذيه برانشي مع متبرانشي معك قالك بثواب
1: ان شاء الله. دونك قلنا خلينا نمشيو نعملوا زياره صغيره في تلال الدار المسنين في القيروان. الحقيقه هي مازالت كي تعملت جديده الدار المسنين، كي عملوا لها رينوفاسيون جديده تو عندها 6 اشهر ملي صارت الرينوفاسيون. قلنا خلينا نمشيو نطلعوا عليهم الابانه وامهاتنا في تلال اللي موجودين غادي ما فيها باس. والله فما باس الناس يقولوا لنا انتم توا جمعيه نتاع فن طهي ونتاع كذا، اش دخلكم في الحكايه هذه؟ قولوا لهم لا أيوة. بالعكس راهو نورمالمون اي جمعيه كانت واي مجتمع مدني كان فهمت لازم يشوف ولازم يحكي معاهم ولازم يحكي معاهم ويقدم لهم شويه هدايا ويبدل لهم شويه جو دونك في الاطار هذا قلنا خلينا نمشيو للغادي ونقابلوا الاطار اللي موجود غادي فهمتني، ونشوفوا فهمت ليش فماش ما فماش في غادي وكل شيء. عملنا شويه كادوات الحقيقه فهمتني، مشكورين جماعه ولاد الجمعيه كل اللي ساهموا اللي تبرعوا.
0: كيف خذوا لك الكادو بتاعك تاع المره الاخرى عملوا اريج
1: التطوعيه
0: صحيح ولا
1: لا
2: والله كانوا قالوا لي راني عملت لهم جاتو، عملت لهم حاجات.
0: لا هو شيف
2: مره جايه كلمني شيف.
0: شيف هيشمي.
1: لا المره هذه اشراق الحقيقه اللي عملت. يعطيها الصحة. تعرف في الترونسبور وكل ما نجموش مع السخانة وكل ما عملتها هي. اللي تعملتها هي في
0: التريست. الاشراف تعمل سالي سكري.
1: تعمل كل شيء.
0: يعطيها صح باتيسكي معناها
1: وتعمل.
0: ما شاء الله على الاشراف نقول لك تحية كبيرة برشا.
1: دونك الحقيقه فهمت لك كل حد جابش عنده ولاد الجمعيه زاد كل اللي حضر واللي ما حضرش الحقيقه الناس كل ساهمت والناس كل عطات والناس كل عملت مجهودها معنا الحقيقه فهمتني. والحمد لله تعدت جو حلو برشا، تعدت عشويه حلوه برشا
0: في كده
1: معاهم فهمتني.
0: عطينا شويه قاعده مزيانه
1: قاعده مزيانه زاد في القروان غادي فهمتني ولا
0: الحمد لله يا رب.
1: تعرف احنا جونا في الجمعيه جو عائلي اكثر منه معناتها هكا قد نظام وكذا، دونك جو عائلي جو نتاع عائله وحد مع بعضنا اخوات مع بعضنا الحقيقه فهمتني.
0: عائله مع بعضينا
1: الحمد لله
0: تري بيان. انا كي من هكا الحقيقه دي زاكسيون كي من هذوما ما ينجموا كان يفرحونا قلوبنا، ما ينجموا كان يخليونا ديما نقولوا محلاهم العباد الكل. زاد انت شايف راهو من خلال تو تبارك الله كارنيه دغيس نتاعك من خلال موزيك جينا زاد في ليزانفيتي ما شاء الله، وبخلاف ما عندك انت ما شاء الله من الحقيقه من اسس في الطبخ وفي لي شيف، دونك نجموا هذوما الكل تنجم تعمل لنا اكسيون كبيره برشا قدها وقدود. نعرفك شيخ حلمي
1: ان شاء الله نخموا في حاجه كبيره
0: تتعمل كي من هكا الحقيقه ما تنجم كان تفرح الناس. خليني من خلالك انت نقول زاد بربي نحكي على التوريزم، نحكي توريزم كولينير نتكلم، راهو لفته باهيه من وزاره السياحه زاد لمختلف هذه الجمعيات الحقيقه كما جمعيه فن طهي للجميع. انا الحقيقه تخدم في خدمه كبيره برشا على مستوى المدن التونسيه والولايات التونسيه واللي تحب تستحفظ على التراث الطهوي اللي موجود، دونك ماذا بينا نشدوا على ايديهم ما فيها باس راهو كي ندعموهم على خاطر هذوك وجه البلاد. وكلني
1: ان شاء الله
0: لبنين نرجع لك
1: والله العظيم
0: ولا ليه؟
1: اي وان شاء الله احنا موجودين وعلى الذمه، واي حد متلي يستحقنا يلقانا موجودين.
0: شكرا لك عيشك يا شيخ، ديما نعرف الحقيقه ديما قلبك كبير، وديما الجمعيات هكا في خدمه المجتمع، وخاصه كي نحكيو على المسنين نتاعنا، نحكيو على ناس قدمت للبلاد وعطات للبلاد وعملت عائلات. حبوكم برشا برشا راهو، وديما راكم في قلوبنا، وان شاء الله ديما ثم تظاهرات معاكم على خاطر ولادكم وبناتكم واخواتكم يجيوكم. اختم لي.
1: والله حبيت نشكر سي وديع ترودي والجماعة كل غادي فهمت الله، ولا السيد المدير فهمت الله بلال الكافي اللي فريمون معناتها هما اتاحوا لنا الحقيقه الفرصه فهمت الله، وكانوا متعاونين برشا الحقيقه معنا
0: الحمد لله.
1: معنا متعاونين برشا، وسهلونا كل شيء، واللي تحبوا تفضلوا الحقيقه فهمتني، حشمونا اصلا على رواحنا حبيت نشكر زاد كيف اعضاء الجمعيه فهمت الله على تعاونها معنا.
0: هذوكم ولاد الجمعيه توا قالوا لك رانا احنا ديما معاك قلبا وقالبا. شكرا لك يا شيف حلمي، ديما الحقيقه ديما بجديد. دونك شويه اخرى باش نمشيو مع بي ام بي، باش يجينا البنة والماكلة العزيزة الغالية. وزاد هاني قلت لكم راكم قد ما باش تكلمونا اليوم وتعطيو اساميكم السعاد كيكة، تنجموا تربحوا معانا فطور بنين برشا، والا تبعثونا على 85 990، تكتبوا ام كيما موزيك جينا. شوية اخرى زاد باش تلتحق بينا الدكتورة ايناس سليم، الحقيقة ولا تيسر تخلينا نتوحشوها، بدينا نتغشوا راهو شوية، اما ما يسالش كي تجي مش مشكلة نتبردنا. يلا شوية وراجعين.
3: وجه القمر

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: سي في سنة مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا، تلم 8 أعواد وأربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي موزيك جينا.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا زاده. مرحبا، خليني اقول لكم اللي هو نهاير مبروك اليوم اللي جات فيه الدكتوره ايناس سليم. شنو حوالك لاله؟
1: بس يعيشك يعيشك.
0: بسم الله ما شاء الله، خليك في تونس نلقاك في ستوكهولم.
1: لا مازلنا ما وصلناش.
0: خليك في تونس نلقاك في بين الفراعنه. فرعونا
1: مالاش نعملوا، كاعو نخدموا على روحنا
0: ونكون فرعونا
1: ونمثلوا تونس ونقدموا في العلم وديك
0: عليسة. عاد احنا عليسة،
1: احنا لكل احنا لكل. عليسة انفاس منها نفرتيتي ونشوفوا شكون ينجح.
0: ونزيد لها كيف كيف مشينا لمصر وشفناه نفر
1: مرحبا بك، قلت عيلة مع بعضينا.
0: عيلة مع بعضينا. مرحبا بك اولا ساعة، يعطيك الف صحة على هالمواكبة الكبيرة ياسر فلا فريمون. لي سيمينار هذوما اللي موجودين ولا نحكي على لي فوروم كل شيء حاجه المنتديات كل بيان
1: ديما فما ديليغاسيون تونيزيان ما شاء الله عليها من مدن اي فوالا من مدن تونس الكل دي اكسبير كانوا موجودين ومثلوا تونس احسن تمثيل.
0: خلي اللي يقولها ديما الحقيقه راهو مش من لا شيء ولا من عدم، راه كي باش نحكي ونقولوا طاقاتنا الحقيقه اطباء. كي نحكي في موزيك جينا ما نجمش ما نحكيش على الاطباء وعلى يقدموا في تونس وعلى زاد البحوث واللي متواصله ديما لي ريشيرش سيانتيفيك ديما موجودين وديما موجود التطور. دونك هذا عرجنا عليها وحكينا عليها. دونك راهي الدكتوره ديما موجوده مع خيانها وديما الحقيقه يناضلوا من اجل اسم تونس في المجال الصحي. دونك اليوم قلت لي شنو باش نحكي لك، قلت لي نحكي لك على الفواكه كيفاش ووقتاش وقداش كيفاش ناكلوه. واحد يقول لك معصورين، الاخر يقول لك ناكلها كعيبه نبدا نقربش، الاخر يقول لك نحي لها قشرتها. نحكي لك في المتعارف عنا جينيرالمون في المجتمع والنصائح هذا يا دكتوره. والكلنا ولينا تشات جي بي تي وكنا نحكي وقال لك هكا وقال لك هكا.
1: ومثالش مانيش ضد الانسان باش يتعلم ويقرا كل شيء، ما ديما ياخذ من برشا بلايص ويحاول ديما يثبت في الريفيرونس اللي ياخذ منها. معناتها احنا توا في عالم مفتوح، ما تنجمش تقول له ليه ما تقراش ولا دونك ديما نقرا ونثبتوا في الريفيرونس والمعلومه صحيحه اللي ناخذوها ولا لا. الموضوع نتاع الفخوي اكيد احنا اللي تبعوا في جوهرة اف ام مشاهدين ولا مستمعين ولا اللي يتبعوا سبيسيالمون في ليميسيون الحلوة هذه موزيك جينا اكيد سمعونا برشا مرات حكينا على الغلة. اي مالغري سا انا نرى اللي سي امبورطون كون باش باقي نعاودوها سورتو في البيريود هذه بيريود الصيف اللي هي معروفة بيريود الغلة. برشا عبيد يقول لك اسمع انا في الصيف ما نحبش ناكل هاكا، ناكل الغله وكحو نشرب ماء وناخذ غله علاش هاكا فيها فيتامينات وباهية. اسكو الفكره هذه صحيحه ولا ماهيش صحيحه؟ اسكو صحيه ولا ماهيش صحيه؟ دونك هذاك علاش قلت سي امبورطون نعاودوا نحكيو على الغله. بالطبيعه مانيش باش ندخل في لي ديتاي نتاع فوائد الغله خاطر قلنا نعرفوها من ناحيه الفيتامينات من ناحيه السوائل من ناحيه لي فيبر، دونك حاجه لازمه. ولكن كيما حكينا مرة اللي نفس الأطعمة اللي تنجم تكون فيها فايدة لو كان ما نعرفوش كيفاش نستعملوها نجم تولي حاجة مش باهية. دونك الغلة أول حاجة أكيد نافعة ولكن بكمية معقولة. شو معناتها بكمية معقولة؟ وخليني هنا ندخل في لي ديتاي. سيتادير كي أنا نقول عندي الحق في بورسيون نتاع غلة في الوجبة ديجا سافودير عندي الحق في مرتين ثلاثة في اليوم. مانيش باش ناكل على طول النهار وفي كل وقت. والعبيد اللي تحب تنقص في الميزان ماذا بها تبعد على الغله في الليل. دونك باش ناخذوا غلتنا في الصباح في القايله في العشيه زاد النجم، دونك هذوما الكل ممكنين بكميه معقوله اللي هي تقابل 15 جرام سكريات. واللي هي شنية باش نسهل على العبيد ما غير لا ميزان لا حد شيء، اللي هو تطلع كعبه تفاح متوسطة أببخي 150 جرام، اللي هي تطلع كعبة نزاس كعبة خوخ ولا زوز صغار الزوز مشمش فواغ ثلاثة الفخيز ثلاثة أربعة كعبات، هذه في الوجبة حاجة منهم. بهي السؤال ديما الكبير هو عند الليع والبطيخ، خاطر فما عبيد حتى اللي عندهم السكر يقول لك انا ما نجمش ناكل الليع والبطيخ خاطرو حلو. اي بان كعبة التفاح فيها سكر قد هاد الغنية هذية معناتها فيها سكر
0: هكا سيمي قال عمل هكا ما حبش يقول لك حد شيء.
1: خاطر الموضوع مهم هو عمل لنا هكا
0: قال لك ردوا بالكم
1: انا ردوا بالكم مش نحكيو على الدليع والبطيخ وحتى ميوزيك. دونك الدليع والبطيخ راهو كي نقولوا برج دليع بلغتنا احنا معناتها ثلاثة أربعة تروف متوسطين راهم قد كعبته فيه معناتها ماهوش احلى خاطر راهو دلع والبطيخ فيه 90% سائل مي دونك بالعكس حاجه باهيه في الصيف ايه؟ اما زيده ما نكثرش مانيش باش ناكل صحفه نحط فيها بريسك دلع والا ايه؟ بطيخه كامله والا عاد الزوز دونك كل يدي نتاع تحط صحفه وشويه منه وشويه منه الفو ايفيتي

0: امبل بالدقله على خاطر باش تفيسه باش تصلح لنا نسبه السكر وتعطينا الياف اتسيتيرا، ولكن في ايامتنا العاديه راهو الغله نجمو ناكلوها قبل، نجمو ناكلوها في الوسط، نجمو ناكلوها في الاخر مع الديجستيون اللي هي ديجا باش تدوم نص ساعه. دونك اوني دون لي طون كلكو سوا قبل ولا في الوسط ولا في الاخر. السؤال الاخر اسكو ناخذوها سائله والا ناخذوها كعب؟ سورتو تواصيف يقول لك لين خير حاجه سائله وكل شيء، ماهوش غلط خاطر باش يقعدوا لك الفيتامينات، ولكن نردوا بينا لو كان انا نحب نحافظ على الميزان نتاعي وما نحبش نسمن ولا نحب نضعاف، ايفو ميو تخليوا الغله كيما هي مش معصوره، على خاطر كي تاخذها معصوره تولي سرعه الامتصاص نتاعها تعلى. دونك دون سو كا بلوتو تنجم تمشي في الميتابوليزم نتاعك كونه يتخزن شحم. دونك ديما نخيروا حاجه اللي تخلي المعده والامعاء يمتصوا بشويه بشويه، وذيك يعاوننا باش نحافظوا على ميزان معدل.
1: به ميزان معدل هذا، الناس اللي تعمل في الدايت اللي عندها ريجيم مثلا تعمل دايت وما تعملش داس، ايش باش نعمل؟
0: يلزمهم يتغرموا وقيت باش يتغرموا توا.
1: خليني نسعى نهنيك تو دابور على الحقيقه، على ما شاء الله على لي سبيسياليتي اللي انت فيهم الكل. دونك خلينا نقولوا موعدنا موعد الحفل نتاعنا.
0: الوغ كلمتين في ساعه اللي عندنا حفل ان شاء الله نتاع اخر السنه نتاع ليكول دانس نايت اللي هو باش يكون نهار 3 جويليا في مسرح لواء الطلق سيدي ظاهر ابارتيغ من 7:30 نتاع العشيه. الحفلة دي اسمه The Journey، يعني بالعربي رحلة، هي رحلة بين الأعمار، خاطر باش تلقاو صغيرات من الأربع سنين 3.5 سنين حتى كشي كبار معناتها. دونك الكلهم مغرومين، الكلهم خدموا برشا على رويحهم في وسط العام هذايا، فيهم اللي هزوا شامبيونا دو تونيزي، ودونك فرصة باش تجيو تفرجوا عليهم في البريستاسيون نتاعهم اللي هزوا بها الشامبيونا، دونك قدام أوليائهم وأصحابهم وكل. نهنيهم هما أول وحيد على الخدمة اللي خدموها هما لي كوتش نتاعهم، خاصة اللي هما نجموا يوفقوا ما بين الاكتيفيتي هذيا اللي هي رياضة وغرام وكل، وما بين الدراسة نتاعهم، وعنا عبيد نجحوا في الباك سنة من بين التيم ذا هذوما. دونك نهنيوهم زيدا. مهم ياسر راهو صغارنا يكونوا مغرومين في نفس الوقت برياضة، يكونوا مغرومين زادة في الكونتاكت مع العبيدة اللي كيفهم، وفي نفس الوقت يتلهيوا بقرايتهم. دونك هذا الكل نهني زادة اللي يعاونونا في الحفل هذية، ومن بينهم جوهرة افيم اللي هي بارتنير اوفيسيال افكتيفمون. سنحتاجو باش تجيونا وتتفرجوا علينا، ما تنسيوش الموعد نتاع
1: 3
0: جويليا نهار الجمعة 7:30 في سيدي الظهر.
1: شكرا ليك. دونك فصل قصير دكتورة، وباش نمشيو ديريكتومون مع نحكيو على ريستو كافيه الحقيقة شباب برشا، اسمه
0: بي ام بي
1: نتعديو للبي ام بي. يعطيك الصحة، هذاك اللي حبيت نقول. يلا فصل قصير وراجعين.

0: متى متى
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. موزيك جينا على الدنيا وما فيها، كما كل نهار حد من 10 لل 11 محليها الدنيا، كي يكون بالك ويسع محليها الدنيا، كي تكون تعرف تتبنن محليها الدنيا، كي تكون تعرف تتكلم محليها الدنيا، كي تعرف تيقو بالخاطر. وهذيك علاش احنا راهو البلا هذيا شباب برشا من بي ام بي الغيستورون، خاطر باش يجمع لك هذايا الكل، يخليك شيخ، يخليك عايش الجو، يخليك تضحك للناس، يخليك تتعلم تكون وجهك ديما مطلوق. احلاها هي الماكله، نعم بتوصل لك. ايه شيف ماهر، اهلا وسهلا. شنو رايك في التقديمه دي؟ اي يا شيف، تبيع البلام من توا سيب شي على روحه. شنو احوالك شيف؟
2: والله الحمد لله.
1: اي بيه، احكي لنا على البلا اليوم هذايا شبي برشا اللي من بي ام بي. نحكيو على ريستورو كافيه، نحكيو القنطاوي، نحكيو سنيت القنطاوي، ما نجموش نسميوه بلايص خلينا معروفين الحقيقه. ثم كيوسك هو القدام، اما قبله هو بشويه لو تسميوش الكيوسك يقول لك احلام تصب ليش. تفضل. اي
2: سيدي مرحبا بكم. عندنا البلا ذي الماجوق،
1: اي
2: هذا بلا انا شرقي 100%.
1: اي
2: متكون الكونات نتاعو اللحم مفروم بطبيعته مفوح،
1: اي
2: تفويح هذاك خاص هذاك بطبيعته ما فيش، مع الترو فرماج والشامبينيون والحاجات اخرى حسب الطلب نتاع الكليون. انا باش تزيد مثلا بصل، تزيد بحر شويه، تزيد كذلك حسب الكليون شنو يحب، شنو يحب، خاطر نحضروا بالوقت احنا، انت تطلب واحنا نحضروا بالوقت. هذاك المعجوقه باللحم، معجوقه بالبولي بالدجاج، انت شنو تحب، كل واحد شنو يحب، مع الكارنيتير نتاعها كامله وكل وحاجه ممتازه على الاخر.
1: تري بيان. باهي التتبيله هذه نتاعها قداش تقعد يتبل مثلا الحم ولا الدجاج ولا
2: اللحم بطبيعته يتفرم يتحا يتفوح، التفويح هذاك خاص بطبيعته هذاك يبقى ديما هذاك سر المهنه هذاك ما نعطوشو خاطر يبدا خاص بينا احنا وكل واحد وتفويحته ما عندناش، اما احنا عندنا تفويح خاص هذا معروف.
1: تري بيان. أنا مش تقول عليها، بقول لك تقول عليها بيان سور هذاك السر البينة، لكن تقعد قبل 24 ساعة هكا ولا ليه ولا أقل شوي؟
2: لا أقل شوي، أقل شوي. فهمتني فهمتني.
1: عندني وليت كيما أنس قداش أربع سوايع في الفور.
2: ونخدموها بالوقت والشواء على الفحم زاد راه مش معناها تحطها في الفور ولا حاجه، كل شيء مشوي، كل شيء مشوي على الفحم.
1: جوستومون.
2: اه مشاوي كلها مشوي على الفحم
1: حاجه. هذاك علاش احنا نحبوا نقولوا اللي بي ام بي تلقى المشاوي كلها كل لكن راهي على الفحم.
2: اه مشاوي على الفحم 100% على الفحم.
1: 100%
2: كل شيء.
1: في اي وقت نجموا نلقاو المشاوي ا بارتيغ دو كالور؟
2: من الصباح وانت تمشي حتى
1: العشرة نجي نقول لك اعطيني مشوي نلقى.
2: تلقى مشوي.
1: لا لا لا دونك نلقى فطوري حاضر. حاضر نجم الكوموندي انا فطوري.
2: كوموندي فطورك انت مثلا باش تجي غدوه كومانديني من اليوم شنو حاسك بالضبط، تجي شيء حاضر موجود شنو تحب بالضبط نحضر لك.
1: تري بيان.
2: كل شيء حاضر معناها
1: من غير دونك لاين. قداش التليفون اللي نجموا نطلبوا عليه؟ قداش التليفون؟ قداش ميساج قولي من بعيد. 56 753 ثلاثة أصفار، محلين بثلاثة أصفار هذو كيبدأوا قدامهم برش عديد وزيدهم بثلاثة أخرين بارك، وأنا نزيدك بقلبي كبير.
2: واللي ما جيش غادي يجي يكتشف البلاصة
1: أي
2: وتو يشوف بعينه. عندنا الباركينج كبير بطبيعته كرامتك متهني عليه، عندك صغارك وين يلعبوا معناها زيادة كيف كيف ترتاح من الجوج نتاع الصغار وكل و سباس فاميليال بريسك 100% فاميليال عايل معاش يعني كما قبل حاجه ممتازه على الاخر. تروازي تاج حتى في على البحر.
1: تري بيان.
2: باراسول غازون كل شيء موجود.
1: باركينغ زاده وين تحط كرهبتك وانت مرتاح
2: قدام عينيك.
1: تري بيان. وزاده كيف كيف خليني نقول للمواطنين زاده راك تنجم تاخذ لي موان دو ترونسبور هذوك اللي ناخذوهم من البلاصه
2: النقل
1: الجماعي يحط قدامها بالضبط موجود
2: موجود موجود.
1: ونحب نذكرك وبار
2: مش
1: ما عندوش كرم علي.
2: ربنا عليك مرحبا بك.
1: دونك هكا في بي ام بي الحقيقه كافي ريستو تلقى الماكله البنينه المشيوي تلقاها على الفحم زاده وتلقى لي جو تلقاو السموثيات الكل موجودين باش تلقاو زاده بغانش حلو برشا تلقاو البيتزا مزيانه برشا نابوليتان الناس كل تحب على الشبوبيه هذيك بالجلاب وطايبه على الفحم زاده
2: طايبه على الفحم ولا تحب على
1: البنة دي حاجة أخرى.
2: أنت شو أنت وشو
1: أنت شو تختار
2: أنت تختار
1: دونك فضاء عائلي بامتياز سماح قايل.

0: طب وانت تدل
1: شيف ماهر اليوم معانا، قال لك اطلب وتدل وتلقى عزلة فريات معنا احنا مع بي ام بي. مشكور برشا شيف، ومشكور على البلازا ده الحقيقه شبيب ياسر. اسمه هدايا
0: هذيك المعجوقة.
1: المعجوقة
0: هاي المعجوقة،
1: والمعجوقة اليوم كانت من نصيب المستمعة إشرف بن صالح. إن شاء الله ألف ألف مبروك، صحة وبشفاء. تتجه إلى بي أم بي القنطاوي، تيت القنطاوي، تحط على جي بي إس تلقاه فاسيل، ما سهل برشا. دونك مشكورة برشا دكتورة إينس تيم على حضورك معنا كيف العادة. بون كوراج لل إن شاء الله للحفل 3 جويلية بمسرح الهواء.
2: التيكي موجودين في السالة، ونهارة
1: ونهارة العرض
2: زادة موجود
1: العرض. شكرا شيف حلمي،
3: شكرا لك صحة.
1: ميرسي بوكو. شكرا شيف ماهر على حضورك، نسلمنا على سيونس برشا برشا، وعلى شيف حسن زادة كيف كيف، وعلى الشيف الشيف اللي عندها سبيسياليتي ايطاليان زادة كيف كيف. سامي دويهري شكرا على الاخراج التقني، عبدو بالعجوز الاخراج الرقمي. انا معكم كنت احلام غيلي، نحبكم برشا، يلا باي باي.
4: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان، مع احلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
5: برعاية
6: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
5: جوهرة اف ام
4: تسمعوا اوتوموتو
7: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
4: تتابع آخر أخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الإكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28-465-965 ou 23-478-700.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2026 نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة، بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية بمختلف المؤسسات. ووفقا لهذا القرار يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 من أوت القادم، فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب بست خطط. أيضا نص القرار على أن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المناظرة تغلق يوم 30 جويلية المقبل، على أن يتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والتراتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم لهذه المناظرة. دولياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عدداً من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم أمس السبت. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي، وذلك في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المنطقة. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم متجدد طوال الليلة الماضية، إذ سمع عدوي انفجارات وفق ما ذكرت صحف محلية في وقت مبكر هذا اليوم الأحد، في حين أعلنت السلطات المحلية في موسكو اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم الأحد أنه تم تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية منذ تاريخ 24 جوان، مقارنة بالأعداد التي كانت ترصد خلال الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام ما زالت أولية وغير نهائية رغم أن موجة الحر الشديد بدأت في الانحسار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار.
11: www.jawharafm.com

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: أحداش وعشر دقائق صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع ألعب وربح مقالة من أداء جوهر اف ام على ذمتكم باش يكون من نصيب واحد من المستمعين ومن المشاركين. انتوما اللي باش تشاركوا كي تكلمونا تو سويت على 36 300 ألف. قانون اللعبة سهل برشا، أسئلة في الثقافة العامة تجاوبوا عليها تربحوا الكادو. بالتوفيق للجميع، 36 300 ألف تو سويت نجموا تشاركوا معنا. سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد العجوز في الديجيتال، أمين الميلادي من قدام الميكرو، جمال قديدة في الصندار. الانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

0: نرجع معكم من جديد بتبيع في العاب وربح. نستقبل زوز مشاركين من المستمعين تاعنا بتبيع اللي شاركوا على 36 300 ألف، وأولهم حبيبة. مرحبا يا حبيبة. شحوالك يا حبيبة؟
1: نحوالك
0: سافا لاباس. صوتك قاعد يهرب شوية يا حبيبة. راوة
1: ريزو.
0: منين تكلم فينا حبيبة؟
1: بنزرت.
0: أهلا وسهلا بناس بنزرت. سافا الأمور؟ شحوال بنزرت؟ حفالي صيافي جو شيخات
1: صيافي
0: حر. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما عاملين جو. يا حبيبة عنا زوز أسئلة ليك وللمنافس أو المنافسة، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا. كل واحد عنده زوز أسئلة في الثقافة العامة والأسئلة في محاور معينة. أنتم باش تختاروا شنية المحور اللي تحب نسألكم فيه. خليك معنا يا حبيبة. نستقبلوا المشارك الثاني اللي هو هيثم. مرحبا يا هيثم.
2: عسلامة. أهلا وسهلا.
0: سافا خويا؟
2: والله الحمد لله.
0: بيش. الحمد لله. منين تكلم فينا سي هيثم؟
2: كان فيكم زاوية سوسة.
0: زاوية سوسة.
2: ايه
0: مرحبا هيثم من زاوية سوسة. يا هيثم وحبيبة. كل واحد باش يختار المحور اللي باش نسألوكم فيه. المحاور متاعنا بين التاريخ، الجغرافيا، العلوم، تونس،
2: سبور
0: سبور بطبيعة، رياضة وفنون بطبيعة.
2: اوكي،
0: شكون اللي يحب يبدأ مع أول محور وأول سؤال؟
1: تونس
0: حبيبة.
2: تونس
0: حبيبة. صوتك راه قاعد يهرب. هيثم شنو قلت؟
1: تونس.
0: اوكي هيثم.
2: اوكي نبدأ بال معناتها نختار سبور. يعني
0: انت تختار سبور. يلا نبدأ معاك يا حبيبة. زوز أسئلة خاصة بتونس، ركز مليح. كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، وبطبيعة الحال اقتراحات فيهم شوية وقت للتخمام، نحاولوا ما نضيعوش برشا وقت. واضح؟ واضح حبيبة؟
1: ايه
0: تري بيان. السؤال الأول، مدينة تونسية تحتضن مهرجان الجاز الدولي. مدينة تونسية تحتضن مهرجان الجاز الدولي.
1: تبرقة.
0: هي سوسة، حمامات، ولا تبرقة؟
1: تبرقة
0: بطبيعة. الإجابة صحيحة، تيك صحة يا حبيبة. نواصل معك يا حبيبة مع السؤال الثاني. حاضرة؟ يلا سؤالك الثاني. المحور تونس بطبيعة الحال. يقول أين يقع معبد المياه الروماني؟ فما معلم أثري في تونس هو معبد المياه الروماني، وين نلقاوه؟
1: معبد المياه
0: في دقة، في القيروان أو زغوان؟ دقة، القيروان أو زغوان؟ معبد المياه
1: زغوان.
0: في زغوان. مشيت له ولا يا حبيبة؟ عملت زيارة معبد
1: هزيت منه
0: الماء. يا باهي، الإجابة صحيحة، زغوان. يعطيك صحة يا حبيبة. 2-2 هيثم. التحدي يفرض عليك أنك تجاوب صحيح على زوز الأسئلة. واضح؟
2: أوكي.
0: السؤال الأول يقول، دولة صاحبة أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم. دولة صاحبة أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم هي الأرجنتين، البرازيل، أو الأوروغواي؟ الأرجنتين، البرازيل، وإلا الأوروغواي. دولة صاحبة أكبر عدد من ألقاب كوبا أمريكا لكرة القدم. هايف.
2: البرازيل.
0: الإجابة متاعك البرازيل. مالوريزمون ماهيش صحيحة، على خاطر البرازيل نعرفوا أن سكول صاحبت أكبر عدد من كؤوس العالم، ولكن كوبا أمريكا برصيد 16 لقب من نصيب الأرجنتين. لورغواي 15 لقب، البرازيل 9 ألقاب. إجابة خاطئة، تخلي مباشرة حبيبة ترشح معنا الفينال. هيثم شكرا لك صديقي، يعطيك الصحة، إن شاء الله في فرصة أخرى حبيبة في الفينال. لما شكون باش التحق بها اكتشفوا إن شاء الله في الدور النصف نهائي الثاني بعد الموسيقى.

0: هذه انغام على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعاده في العب وربح 11:36 دقيقه مع الدور النصف النهائي الثاني مع اخونا رشيد وهاجر. مرحبا يا رشيد.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، صباح النور والله المستعان، ان شاء الله ديما منور. مرحبا بك، عايش
0: كربي. خليك، شكرا لك يا رشيد. صباح خويا.
1: مرحبا بك، عايش كربي.
0: نتكلم فينا يا رشيد.
1: القلعه الكبرى.
0: القلعه الكبرى، اهلا وسهلا. واضح قانون اللعبه رشيد؟
1: بالطبع،
0: ان شاء الله بالتوفيق. خويا هاجر مرحبا.
2: الله يخليك. مرحبا،
0: كيف الحال يا هاجر؟
2: الحمد لله، عايشك ربي
0: فضل. الحمد لله، نعرف قانون اللعبه زاده.
2: والله انا اول مره نلعب الحق.
0: اول مره سهل برشا قانون اللعبه. التحدي يجمعك انت ورشيد، كل واحد منكم عنده زوز اسئله في الثقافه العامه والاسئله في محاور معينه، انتم باش تختاروهم. دونك باش تختار بين تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضه، موسيقى او علوم. واضح يا هاجر؟
2: ربي سهل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي سهل. شكون يحب يبدا مع اول اختيار، الاول محور واول سؤال؟
1: تفضل رشيد. معك
0: يا رشيد.
1: تفضل.
0: المحور الاول يا رشيد.
1: عندك نعطيك المحور.
0: اي اعطيني المحور بين تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضه، موسيقى، علوم.
1: يا نبدا بالرياضه.
0: سبور. يلا هاجر.
2: نعم.
0: شنو تختار؟
2: تونس.
0: يلا نبداو معاك يا رشيد. كما تعرف عنا زوز أسئلة خاصين بيك، الموضوع متاعهم هو الرياضة، وفي الرياضة عنا ما نسأله. سؤالك يقول يا رشيد، وركز مليح خويا، كم يبلغ ارتفاع الشبكة في كرة الطائرة للرجال؟ ارتفاع الشبكة متاع كرة الطائرة للرجال، متر و 43، زوز متر و 43، 3 متر و 43. قداش ارتفاع الشبكة في كرة الطائرة للرجال؟ متر و 43، زوز متر و 43، 3 متر و 43. رشيد.
1: 3 متر
0: و 43. الإجابة الأولى إجابة صحيحة، زوز متر و 43. أعطيك صحة يا رشيد. السؤال الثاني رشيد، ركز مليح. في أي رياضة يستخدم جهاز يسمى الحصان؟ رياضة فيها جهاز يتسمى الحصان. ثلاثة اقتراحات، الجمباز، الفروسية أو القفز. الجمباز، الفروسية، القفز. رياضة يستخدم فيها جهاز يتسمى الحصان. رشيد.
1: الفروسية.
0: الفروسية. الحصان تاع الفروسية موش جهاز راهو.
1: الجهاز معناها الواحد نتاع القفز.
0: كيفاه؟
1: على القفز. بلا عاود الاسئلة خاطر مركز
0: ما كيبداش. رياضة احنا راهو خذينا الاجابة على فكرة، ما جوش عاود لك السؤال. رياضة يستخدم فيها جهاز، جهاز يعني جماد يتسمى الحصان. قلت الفروسية، الاجابة صحيحة، ليست الفروسية هي الجمباز. ميسلش، ما زلت اللعبة يا رشيد، خليك معنا. هاجر مطالبة تجاوب على زوز أسئلة بالصحيح الخاصين بيك وللمحور متاعهم تونس، باش ترشح ديريكت للفينال. هاجر داكوردو؟
2: إن شاء الله.
0: واضحة الفكرة؟
2: أكيد إن شاء الله.
0: يا هاجر، سؤالك يقول لأي ولاية، في أي ولاية نلقاو مدينة تينجا؟ ولاية نلقاو فيها مدينة تينجا، هي الكيف أو بنزرت أو باجة؟ الكيف، بنزرت، باجة، مدينة تينجا وين نلقاوها بالضبط؟ هاجر.
2: بنزرت.
0: بنزرت، متأكدة؟
2: حسب، مش أكيد. أنا
0: الإجابة صحيحة، ما نطولوش عليك برشا يا هاجر، الإجابة صحيحة وفي محلها. السؤال الثاني، شنو أعلى قمة في سلسلة السلسلة الجبلية الشعامبي؟ جبل فيه أعلى قمة في سلسلة الشعامبي، هو جبل السرج، جبل سمامة، جبل البرقو.
2: إجابة ثانية.
0: سرج، سمامة، برقو. الإجابة
2: سمامة.
0: الإجابة صحيحة، هي جبل السرج. يلا إجابة صحيحة لكل واحد منكم، يعني سؤال سرعة. واضح رشيد؟
1: ايه واضح. واضح بك الله فيك.
0: واضح هاجر؟ دونك سؤال سرعة اللي عنده الإجابة يجاوب مباشرة، وسؤال سهل شوية تركيز فقط، في أي ولاية نلقاو مدينة الهوارية؟
1: نابل
0: رشيد. أحسنت يا رشيد، نابل الإجابة صحيحة، ترشح معنا الفينال مباشرة. متأكد هجر عندها الإجابة، ولكن هكا اسم وقانون السؤال السرعة، سؤال سرعة اللي عنده الإجابة صحيحة يجاوب ديريكتومون. شكرا لك هجر، إن شاء الله في فرصة أخرى. رشيد وحبيبة بعد شوية نتلقى معهم في الفينال كالعادة في العب وربح على الدنيا وفيها جوهرة أفهم.

0: نرجع معكم بعد رامي عياش في دور النهائي يجمع حبيبة وخونا رشيد. مرحبا حبيبة من جديد.
1: بارك الله فيك
0: يا حبيبة.
2: مرحبا بك. مرحبا.
0: يا حبيبة حاضرة؟
2: ايه
0: رشيد.
1: رشيد معكم.
0: حاضرين يا رشيد.
1: مرحبا بك.
0: العادة ستة محاور: تاريخ، جغرافيا، تونس، موسيقى، علوم. شكون اللي يحب يبدأ مع أول محور وأول سؤال؟
1: تاريخ جغرافيا
0: رشيد.
1: أسيبي
0: تكلم فينا؟
1: ايه كيفي كنت ايه
0: أنا شنو قلت؟
1: ما تنسيش تحب تاريخ جغرافيا نسيش ولا مانا كنت تحب رياضة تاريخ جغرافيا اللي تحب
0: مانا. يا حبيبة شنو تحب انت؟
2: كالعادة نبقى في تونس.
0: حبيبة مش تبقى في تونس يا رشيد وانت؟
1: ايه
0: ايه انت شنو تختار؟
1: نعود رياضة.
0: يلا حبيبة باش نبدأ معاك والمحور أسئلة خاصة بتونس. حاضرين؟
2: الله.
0: حبيبة مهرجان دولي للموسيقى السيمفونية في تونس وين بالضبط؟ وين يصير المهرجان دولي للموسيقى السيمفونية في تونس؟ في الحمامات، في قرطاج أو في الجم؟ في الحمامات، في قرطاج أو في الجم وين يصير المهرجان دولي للموسيقى السيمفونية؟
2: بالطبيعة في الجم
0: مغرومة بالموسيقى الكلاسيكية.
2: ليلي ناكو في الجم المهدية.
0: أي باهي تريبيا الإجابة راهي صحيحة يعطيك الصحة. سؤال كالثاني يقول: أي ولاية تقع مدينة غار دماء؟ أي ولاية نلقاو مدينة غار دماء؟ جندوبة الكاف أو باجة؟ جندوبة الكاف أو باجة مدينة غار دماء؟

0: أو فرنسا؟ ألمانيا، إيطاليا أو فرنسا؟ شنية الدولة اللي استضافت؟
1: فرنسا. فرنسا
0: وي. فرنسا وربحتها فرنسا
1: وي.
0: هكا ولا
1: هكا هكا صح
0: وي. هي البرشة. يلا السؤال الثاني، ركز لنا مليح. كم مرة تقام الألعاب الأولمبية الصيفية؟ كم مرة تقام الألعاب الأولمبية الصيفية يا رشيد؟ كل عامين، كل 4 سنين، كل 5 سنين، كل قديش من عام تقام الألعاب الأولمبية الصيفية؟ كل عامين، كل 4 سنين، كل 5 سنين. رشيد.
1: والله كل عامين، كل 4 سنين. الثانية 4 سنين.
0: 4 سنين الثانية.
1: أربع سنين.
0: الإجابة صحيحة. برافو ليك يا رشيد. يعطيكم الصحة رشيد وحبيبة. 2-2. دونك الكل واحد منكم نتعداو لسؤال سرعة. حاضرين؟
1: إن شاء الله.
0: حاضر حبيبة؟
2: الله.
0: رشيد حاضر؟
1: حاضر فضل.
0: خارق العادة. شنية العاصمة متاع دولة تركيا؟
2: أنقرة.
0: أنقرة. أنقرة. برافو حبيبة، إجابتها الأصح والأسرع. رشيد زاد جاوب صحيح، أما كان فما ديكالاج بسيط يخلي حبيبة هي المتفوقة. يعطيك صحة يا رشيد، يعطيك صحة، إن شاء الله في فرصة أخرى خويا. ألف مبروك لحبيبة الفايزة معنا لليوم بالله مونجيلا من أداء جوهرة اف ام، وألف مبروك لكل اللي فازوا معنا في الحصص الفارتة بحكم أنه اليوم آخر حصة في البرمجة السابقة قبل ما ندخلوا في برمجة الصيف 2026 أبارتير من 1 جويليا. شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا سامي الذبيهري، شكرا عبد الحميد بالعجوزة، شكرا سي خالد وبحذانا بعد شوية تقاوى في أوتوموتو. ماناش مش نجرب كراهب اليوم، فماش نجرب كراهب. دونك نحكيو على الباتري والسخانة، باهي الباتري متاع الكرهبة العادية ولا الباتري متاع الكرهبة الإلكتريك والبريد وجو. الإلكتريك موضوع مهم ياسر، بحكم انه شفنا حتى شفت الجمعة اللي فات صور من فرنسا للسيارة، مش نقول شنية الماركة متاعها، تلمون قاعدة في الشمس تحرقت وهي في الشارجر، وهي في قاعدة تشارجة تحرقت الكهرباء، دونك الباتري متاعها تحرقت. علاش وكيفاش؟ اي اقل برشا، دونك بورسنتاج قلكم خالد، بورسنتاج الكهرباء الالكتريك تتحرق اقل برشا من الكهرباء العادية، دونك الترميك التفاصيل تنعرفوها ان شاء الله مع سيخات. شكرا سامي يعطيك الصحة. دونك الجملة مهمة ياسر اللي ختمنا بها. تحياتي لكم، أمين الميلادي من قدام الميكرو. بعد شوية الأخبار في نشرة نص نهار على الدنيا ما فيها. هاركم زين ناس كل، تشاو باي باي.

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بلا حبر انتخابي إجراء انتخابات تشريعية جزئية في الكبرية وخمسة مترشحين في السباق. ووفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. تفاصيل أخبارنا، أسفر حريق اندلع صباح اليوم الأحد بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بهذه السوق، وفق ما أكدت مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مصدر من الحماية المدنية أكد أن وحدات الحماية تمكنت من السيطرة على هذا الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر من هذا اليوم الأحد. أيضا مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته قال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع شرارة الأولى لهذا الحريق في حدود السادسة صباحا، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق في حدود العاشرة صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. وأضاف المصدر أنه بمجرد تفطن لنشوب الحريق تم التواصل مع مختلف المصالح المختصة من حماية مدنية ووزارة الداخلية وشركة تونسية للكهرباء والغاز وممثلي مختلف السلطات المحلية. في شأن آخر، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأحد بأنه لأول مرة تم اليوم الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات في تونس. وفي تصريح لماهر الصغير أضاف بوعسكر أنه لأول مرة أيضا تقوم الهيئة بالاعتماد على أعوانها وإطاراتها المركزية والجهوية للإشراف على الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبرية بغاية تقليص المصاريف.
2: طبعا اليوم كما يعلم متساكني الكبارية أنه تنطلق عملية التصويت الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بهدف سد شغور مقعد الكبارية بمجلس نواب الشعب على إثر وفاة النائب الذي كان يشغل هذا المقعد. إجراءات التصويت المعتادة تبقى تقريبا هي المعلومة عن جميع الناخبين، فيما عدا تعرفوا أنه اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع. كبارية معتمدية كبيرة تقريبا فيها 60,000 مسجل مدعوين اليوم أنهم يختاروا مترشح من بين خمسة مترشحين. هيئة الانتخابات أعدت 17 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في مختلف المدارس الموجودة في المدارس الكبارية، وكما تلاحظ العملية قاعدة تجري بنسق عادي. الجديد أيضا إلى جانب الحبر أو إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمد على موردها البشرية يعني تأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وضعي بطاقة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية، وضعي تلاحظوه إن شاء الله في التقارير المالية الهيئة اللي مش تم عددها سنة في سنة 2016. العملية انطلقت بشكل عادي، يعني فما ملاحظين سواء كانوا من مجتمع المدني من وسائل الإعلام من ممثلي المترشحين، يعني تقريبا عندنا مئات الملاحظ ينتمون لهذه الفئات متواجدين في كل المكاتب. فبس العملية تجري بشكل طبيعي، ما سجلناش حتى إخلال إشكال في هذا الصدد. بالحال العملية تتواصل إلى السادسة مساء اليوم، احنا مازلنا في ساعة أولى من الصباح. تعرفوا الطقس صيفي حار، إن شاء الله نكونوا الإقبال يكون في الفترة هذه الصباحية أو في الفترة المسائية يكون فما إقبال أكثر على الصناديق إن شاء الله.
1: أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 26 نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تهدف هذه المناظرة إلى انتداب 16 تقنيا تحديدا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة. وتتوزع الخطط مفتوحة على ثلاث خطط في اختصاص التحليل الكيميائي وخطة واحدة في اختصاص الهندسة المدنية بتونس العاصمة، ثلاث خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بسوسة، وكذلك ثلاث خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بصفاقس، وست خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بمدنين. وبحسب القرار يفتح باب التسجيل في هذه المناظرة ابتداء من غرة سبتمبر القادم، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية 2026، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت المقبل. كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت الجامعة أن أعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق هذا التصنيف الجديد جاءت كل من ولاية جندوبة وولاية باجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، كما شمل مستوى الخطر المتوسط ولاية زغوان ومنوبة والقيروان، بينما ضم مستوى الخطر الضعيف ولاية سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس. أما مستوى الخطر الضعيف جدا فقد شمل ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي. دوليا أطلق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو حملته الانتخابية مبكرا، مستغلا إعلانه رسميا عن تفاصيل ما وصفه بالاتفاق التاريخي والإنجاز الكبير مع لبنان، معلنا إصدار أوامر عسكرية بالانسحاب التدريجي المشروط من منطقتين تجريبيتين، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى إلى الجنوب. أدانت كل من الخارجية المصرية والخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وعلى أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. شن كيان الاحتلال اليوم الأحد غارة على جنوب لبنان بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية، في وقت اعتبر فيه نائب عن حزب الله أن الاتفاق لن يطبق وحذر من صراع داخلي. سجل في فرنسا منذ الأربعاء الماضي عدد وفيات يزيد بحوالي 1000 عن المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت اليوم الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتى لو أن موجة الحر الشديد بدأت تنحسر. وأعلنت الوكالة أن المناطق المشمولة بإنذار أحمر من الحر تأثرت بشكل خاص بهذه الظاهرة التي طالت خصوصا من هم فوق 65، أي قرابة 85% من الحالات. كنا أشرف، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105. تسمعوا بعد شوية. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نهار الأحد قضايا عالمية،
1: قضايا عالمية
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع.
2: مرحبا بكم في قضايا عالمية. الأسبوع الفارط الحقيقة عرف تطورات على الساحة الدولية، وما بقاتش الاهتمامات فقط مركزة على الحرب على إيران وتداعياتها، بل لاحظنا أن هناك خلط للأوراق، عملية خلط للأوراق، وأصبحت هناك قضايا طفت على الساحة من أجل ربما إعادة الاعتبار لهذه القضايا، منها القضية الكورية ومسألة النووي، وربما ابتعادا على ما يمكن أن يشوب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تركيز رئيس الحكومة الكندي على القضية الفلسطينية جاء في تصريح مهم ولافت آخر الأسبوع المنقضي، وقال فيه اللي فلسطين المهمة أن الشعب الفلسطيني يتمتع بدولته المستقلة، ومن حقه أنه هو يعيش في أمان وسلام ومثل بقية الدول، معتبرا أن حل الدولتين هو الحل الأساسي. بالنسبة للصحافة العالمية كانت محاورها متعددة ومتنوعة خلال الأسبوع المنقضي، مواضيع مستجدة ومرتبطة بالموضوعين السابقين، ولكن أيضا هناك إشارات كثيرة وعديدة إلى أن هذه الصحف قد سارعت إلى استدارة ظهرها إلى الحرب المدمرة التي وقعت في إيران، والتي وقعت بين إيران ومن جهة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة، ولكن أيضا الملف الكوري الشمالي كانت له تداعيات في الصحافة العالمية، بحيث هناك اتهامات لروسيا والصين على أساس أنهما أسديا ربما خدمات وأعطيا لكوريا الشمالية بعض من المواد المنتجة والمخصبة لليورانيوم. الموضوع الأول، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة الكندي تحدث آخر الأسبوع كما قلنا في التقديم عن حل الدولتين، عن حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة ويعيش في سلام. كندا مع شركاء لها تدين وتعاقب سياسة الاستيطان الإسرائيلي وهذا التوسع غير القانوني، وتحدث أيضا على أن الشعب الفلسطيني يكفيه معاناه، وأن هناك تقدم في هذا الإطار، ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية موجودة وجنبا إلى جنب مع الدولة الأخرى، الكيان الصهيوني يقصد، وأن المجموعة الدولية يجب أن تضع كما قال تضع حدا لهذه العملية، عملية الاستيطان، وكذلك ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة الغربية. ومن هنا أيضا نجد أن هناك بعض المواقف الخليجية أيضا التي تحدثت عن لبنان وعن الكيان الصهيوني، لكن باستحياء في الحقيقة، وتحدثت عن فصل هذه القضية، قضية لبنان وملف اللبناني، عن الملف المفاوضات بين طهران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى نلاحظ أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات المسؤولين، هناك استدارة في الحقيقة، وقلت ربما لهجة التهديد تجاه إيران إن لم تنفذ هذا أو ذاك، وبرز الدور الباكستاني الحقيقة في تلك المشاورات وعملية التهدئة التي يقوم بها وزير خارجية الباكستاني وكذلك الرئيس الباكستاني بحق هذا الملف، ملف المفاوضات. وطفت على الساحة أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدثت على أنها سوف تبدأ العمليات ربما التفتيش في إيران، وهي تعرف المنطقة والملف، وكذلك أنها تشجع على هذا الأمر، وهو من شأنه أن يدعم هذه الخطوات باتجاه تأمين وقف إطلاق النار على طول. وبالنسبة للمواضيع الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مجموعة السبعة وكل هذه المجموعات تحاول هذه المرة وهذا خلال هذا الأسبوع المنقضي أن تعيد الاهتمام فيما يهم المصالح الاقتصادية وخاصة فتح مضيق هرمز وربما بعض المناوشات الكلامية تجاه الشريك الصيني والشريك الروسي.
0: قضايا عالمية.
1: قضايا عالمية.
0: قضايا عالمية.
2: الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلت على الخط حيث يؤكد مديرها العام رافائيل غروس أن لا دليل على أن الصين وروسيا تزودان كوريا الشمالية بالتكنولوجيا النووية. كان هذا ردا على اتهامات صدرت من هنا وهناك وتناقلتها الصحافة الغربية وخاصة الأمريكية فيها اتهام لروسيا والصين وبأنهما يقدمان تسهيلات إلى بيونغ يانغ. وفي الحقيقة يقول الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن روسيا والصين لا تنتهكان معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية ويكون هنا قد أغلق ملف اللغط الذي بدأ في الحقيقة من انطلاقا من اليابان وكذلك مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وبعض وكوريا الجنوبية في حين أن كوريا الجنوبية ردت على هذه الاتهامات وهذا التصعيد ربما الذي يشتم منه ربما تصادم معين ردت أنها تخير وتفضل المفاوضات مع بيونغ يانغ رغم أن بيونغ يانغ كوريا الشمالية لا تزال تغلق ملف المفاوضات وليس هناك اتصالات ولكن تود أن يكون الحل ليس حربيا وليس عسكريا أسوة بما وقع في إيران. وفي الحقيقة أيضا بدت هذه الدولة كوريا الجنوبية بدت ربما تهدأ الأمر لأن منطوق روبيو وزير الخارجية الأمريكي وكأنه يصعد ويحاول أن يجد ربما تعلة من أجل إثارة مشكل آخر قد يطول ونعلم أن الكوريتين قسمتا على إثر الحرب الأمريكية على كوريا الموحدة سنة 53 انتهت وكان من تداعياتها تداعيات تلك الحرب انقسام كوريا إلى كوريا الشمالية الشيوعية ليست لها علاقة بالغرب وكوريا الجنوبية. رغم ذلك نلاحظ أو نذكر بأن كوريا الشمالية كان لها رئيسها كان له لقاء مع الرئيس الأمريكي في عهدته الأولى وأن كوريا الشمالية منذ يومين أعلنت أن مسألة نزع السلاح النووي بالنسبة لكوريا الشمالية هو أمر حسم إلى الأبد وأن وزير خارجية كوريا الشمالية أكد أن الاتهامات التي تقدمها واشنطن وحلفائها هي عبثية وعديمة المعنى وهذا بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أو تحدثت عن أسلحة متطورة أسدتها إلى سيول إلى كوريا الجنوبية مما يثير غضب كوريا الشمالية. هذا الملف طبعا مع فتحه بهذه الطريقة نلاحظ أن الأمريكان لا يهدؤون لا يهدأ لهم روع إلا متى أثاروا مشكلة هنا أو هناك قضية هنا أو هناك ولكن بالنسبة للكوريتين والموقف الموجود الآن من صراع هو في الحقيقة يمكن أن يؤدي بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
0: قضايا عالمية.
1: قضايا عالمية.
0: قضايا عالمية.
2: الصحافة العالمية في هذا الإطار تحدثت من جديد حول هذين الموضوعين طبعا ولكن أيضا نلاحظ أن هناك من الصحف الأمريكية الكبرى التي تحدثت عن أن إيران ربما هي التي تعتبر الفائز الأكبر في هذه الحرب المدمرة في الحقيقة للاقتصاد الإيراني وللشعب الإيراني. نعم ولكن بمجرد بقاء النظام بمجرد أن إسرائيل وضعت في الزاوية وأصبحت إسرائيل هي التي تعتدي وتقوم بالاعتداءات على إيران تتهيأ للاعتداء على إيران، وهناك أيضا تصريحات إيرانية من أن إذا كانت إسرائيل ستستعمل أراضي الجوار وتقصد أراضي عربية ربما وتقصف إيران فإنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تلتزم بما وقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقات. كذلك تناولت الصحافة العالمية ما صدر عن الجانبين الأمريكي وكذلك الياباني وكل هؤلاء هذه الدول التي تعيد النظر أو تعيد ملف وضع ملف النووي لكوريا الشمالية تعيده إلى السطح، سطح الأحداث والتجاذبات والتصريحات والتصريحات المضادة. وتحدثت بعض الصحف على أن أبواب بيونغ يونغ كوريا الشمالية لا تزال مغلقة ولا ترى كيف يمكن الولوج إلى هذه إلى هذا البلد، خاصة وأن ترامب الذي تقابل مع الرئيس الكوري الشمالي لمدة لثلاث مرات في عهدته الأولى 16-19 لا ترى هذه الصحف كيف يمكن الولوج إلى هذه العاصمة، عاصمة كوريا الشمالية، والتحدث مع الكوريين الشماليين. هناك مشكلة ومعضلة الآن تخيم على كل العالم، وهي تتمثل في أن ربما هناك انذار بأن حربا قد تندلع حتى وإن كانت محدودة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وربما اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك بيونغ يونغ. لا ندري إن كانت هذه التصريحات مرشحة إلى أن تكون فعلا معناها مصادمات، هذا ما تتناوله بعض الصحف. الصحف البريطانية أيضا ما زالت تتحدث عن شأنها الداخلي واستقالة رئيس الوزراء والتعويض من سيكون الخليفة إلى آخره، ولكن أيضا الصحف الفرنسية بدت تقريبا ملتهية بما يحدث في المناخ بالنسبة لفرنسا، ولكن تعيد النظر الصحف بعض الصحف الفرنسية خاصة في الحرب الأوكرانية الروسية وهذا الذي يحدث الآن من مناوشات ومن صدمات جانبية قد تضر بمسار ربما المفاوضات الذي نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة لهذا المسار. إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، أمنتها لكم فاطمة بن عبد الله الكرع.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية،
1: قضايا عالمية
0: على جمعة FM. شوف اسمع وتمتع وتمتع. تسمعوا نهار الأحد من صناع الماضي ساعتين أوتو موتو مع خالد التومي،
1: مع خالد التومي
0: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.
3: نصنا 24 دقيقة، مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا اليوم لحد 28 جوان 2026 الموافق للثالث عشر من محرم 1448 للهجرة كالعادة من نصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا على السيارات، نحكيوا على الإشكاليات اللي تنجم تكون موجودة في سياراتكم. فقرة أمبان تكون موجودة آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية، تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة FM وجوهرة FM لايف، هذوما لي دو باج فيسبوك بتبعت تأمين البث التلفزي والديجيتال من عند صديقنا عبد الحميد بالعجوزة. حميد وينك الجمعة اللي فاتت خوي؟ خليتني نجرب في الكراب وحدي نسيت البرمي في الدار في المولاي بعيد المولاي صحيح حميد رجي على سقيك انت هذاك علاش. سامي ذويري كيف كيف في الإخراج الإذاعي؟ سامي ذويري ما نقولوش وينك الجمعة اللي فاتت على خاطر كيف موجود هنا دونك فاتك شطر عمرك المرة الجاي عمناه اللي انت كنت معايا غادي فوالا دونك العام الجاي نعاودوا نفس التجربة. كيف كيف ما حضرش معنا جماعة اللي فات مشى يبحر هز الصغيرات ومشى يعمل في جولة بحرية. شكيب مرحبا.
4: أهلا بيك. صحة ولا كيف؟
3: سافا
4: الحمد لله. فما ماتش بعد وقتها؟
3: نعم
4: مش ماتش في وقتها.
3: لا ماتش 5 تاع الصباح.
4: ايه
3: خسرنا
4: واحد قام
3: اسر. قمت انت تفرجت؟
4: ماله
3: لا اخوي
4: هي الماتش كل تفرج فيها من الحقيقه.
3: لا انا ما قمتش نربح راحتي.
4: شو يعمل كيف؟
3: مال مش مبونتو حتى هو مش بيك مونديس كمان
4: ريت قسم على الله
3: كاو قسم على الله تقول عمره ما مسوا كوره.
4: صبر كاو
3: باهي. قول لي سيدي خويا الدنيا سخنت دونك ولات فما ضغط كبير على السيارات نتاعنا ولو انه سياراتنا مستانسين بالتمبيراتور دو فونكسيونمون تاع الموتور. لكن حسب الدراسات شو تقول الدراسات شكيب تقول اللي كونه كي تبدا درجه الحراره البرة فايته ال 35 درجه والكهرباء ساكته درجه حراره المكونات نتاع الكهرباء افروع معناها الكهرباء ماهيش قاعده تخدم تفوت ال 60 درجه. كي تخدم الكهرباء نعرفوا اللي كونه تمبيراتور دو فونكسيونمون تمبيراتور نتاع الماء نتاع الرادياتور هذاك اللي يدور في الموتور توصل ل 90 91 92 وقتها المروحه السانكلونش وتطيح التمبيراتور نتاع الماء. هالسخانه هذه الكبيره الكهرباء واقفه شنو الاضرار اللي تنجم تعملهم في السياره؟
4: بون السخانه اول حاجه خالد باش نكون واضحين تعرف انت اي حاجه ساعه باش تبدا بال لي كومبوزون الداخل اللي فصل الكهرباء الكل فهمت منهم الكونتور ولا
3: البوست. اول حاجه ساعه البلاستيك هذاك البلاستيك فما بلاستيك يوصل يترشق شكيب كي تبدا الكهرباء معناها في السخانه ديما.
4: بون انتو الكاليتي نتاع البلاستيك بحكم
3: والعمر نتاع الكهرباء
4: صحيح والعمر زاد يدخل فيه برشا ما ساعات تلقى حاجه
3: سوليد
4: وفما حاجات لي وفما اللي تلقاه فيه كبير
3: اي
4: وكل واحد وكيفاش فهمت
3: اللي فيه الكوير خير من اللي ما فيهش ولا
4: اللي فيه الكوير الحقيقه حاجه مزيانه برشا
3: خير معناها
4: تلقى فيه بارتي كوير شطر مثال وشطر بلاستيك
3: اي
4: وتلقى اللي بكله بلاستيك انت اللي قام الكهرباء الحقيقه فهمت اما ديما تقعد الماتير والخدمه اللي مصنوعه منها هي المشكل فهمت انت وسم الكهرباء كمان فهمت ماكش تحط كوير في كهرباء شعبيه ولا في
3: مشتقات ما تخبش بعض
4: هذاك علاش ديما نرجع نقولوا راهي سخانه مش باهيه لازمك تغطيها تحطها في بلاصه ظل تنجم تلقى
3: ريتك تحط كلمه زان نتبع في الظل من بقعه لبقعه
4: شوف ما عندكش حل خالد ولا سينو فما حاجات نجم تغطي بهم
3: تغلق جوستومون باش نسالك عليهم كل لي باراسولي اللي يتحطوا
4: ينقصوا برشا سخانه
3: افيكاس ولا ماهمش افيكاس؟
4: بالطبيعه افيكاس افيكاس على الاخر خالد ساعات انت تنزع البوطون من البوتونات يقعد بلاصه الصباع نتاعك في البوطون من كثر ما هو شيء ذايب لي بوست تكتيل ماك تعرف كلهم تو برشا تكتيل ما عادي باش يقص لك ولا تضرب فهمت فاسيلمون فما برشا حاجات الحقيقه في وسط الكهرباء ينجموا يتلكوا. هذا علاش ديما نقولوا نبعدوا على الوقت نتاع سيرتو القايله خايبه برشا فهمت والبلايص هذوما اللي باراسول والخطاويات اللي تنجم تعملهم كل حطهم باش ينقصوا لك من السخانه.
3: باهي تبديل الاسوي جلاس نبدل توا الاسوي جلاس نتاعي والا لا نستنى حتى لين يتعدى الصيف؟
4: ما لا علاش لا معناتها تبدلوا من توا
3: خاطر فما اللي ما بدلوش في الشتاء ترشق
4: اي خاطر ما بدلوش فما عباد ما بدلتوش في الشتاء دونك بدلوا في الصيف وكل واحد وكيفاش يراه معناتها ديما كيف نرجع نقولوا زاد حتى ليسيو كلاس فيهم
3: اي فما من 25000 حتى ما نعرفش ترى قداش من 100000
4: برشا برشا انواع وبرشا اسوام وكانوا باش تاخذ حاجه رخيصه كل عام هذا بك تبدلها انت باش تعدي عليه العام تولي ما عادش تمسح لك بالكل
3: تولي سورتو تخبش البربريز وتراسيلك تبدل في بربريز في عوض اللي تخسر 50 دينار ولا 70 دينار تبدل بهم لي زيسوي كلاس وتخسر البربريز نتاعك ب 500 ولا ب 600 ولا سا ديبون فما دي بربريز انتيليجون هكا اللي فيهم ديتكتور دو بلوي واللي فيهم لي كابتور وغيره هذوكم تلقاهم بالاف الدينارات
4: اي موجود موجود موجود فما دي بربريز غاليين برشا
3: سورتو في الاوريجين
4: اي في الاوريجين ديما نحكيو في حاجه اوريجين ادابتابل هكا رخيص ما يفوتش 1000 دينار تلقاه
3: لا فما حتى اللي تلقى فيه الكابتور تلقاه اغلى من مليون
4: اي انت يعني قلت لك ديما يقعدوا فيها يدخلوا فيها الماركات خالد ديما الماركات واسوام وتلقى برشا انواع
3: وي
4: اللي يستحفظ يلقاوك
3: باهي نزيدو نحكيو اكثر تفاصيل حتى العجالي نتاعنا زاد كيف كيف مع السخانه شنو هي جوهم اسكو يتاثروا بالسخانه والا لا تيب دو غام اللي نلقاوه موجود هذا كله بعد شويه مع سي بشير باش نحكيو عليه بالطبيعه سامز بنوماتيك نلقاوه موجوده في شارع الحريه في سهلول اخر حانوت على يدك اليسار وانت جاي من سوق السبت والا اللولاني بالكل على يدك اليمين وانت جاي من رومبوان شوز سنتر دونك الشارع الكبير هذاك شارع الحريه وانت تلقاو سي بشير تلقاو سامي تلقاو الشبيبه الكل اللي ينصحوكم يعطيوكم لي كونساي لي بون برودوي اللي تلقاهم موجودين في سامز بنوماتيك بعد الموسيقى نستقبلوا سي بشير معنا بالطبيعه نزيدوا نحكيو باكثر تفاصيل يلا
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نصف نهار و35 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. يلتحق بنا سي بشير ومدام فاتن. مرحبا، شنحوالكم؟ سافا؟
1: سي شكيب وسادة المستمعين
0: والمشاهدين كذلك.
1: باهي،
0: متبقى البيت النار.
1: ايوه
0: زهرة تسأل تقول لك: أنا أستاذة نسكن في منطقة ريفية، كل يوم نعمل مسافة 50 كيلومتر في طريق معبدة مهترئة ومسالك ريفية، باش تنصحوني كهرباء مازوت ولا كهرباء إيسونس؟ هذا شكيب تو يجاوب على السؤال هذايا. ولو تيب دو بنو اللي يلزمها تستعملوا، سي بشير ينصح. باهي شكيب، إيسونس ولا مازوت؟ 50 كيلومتر في النهار
2: إيسونس.
0: ماهيش ديستانس كبيرة برشا. باهي، نوعية البنو تفاتن ولا سي بشير؟
1: بالنسبة لنوعية البنو، شوف راهو فما دي بنو كي سون بلي ريزيستون كو دوتر. فما بنوات ريزيست أكثر، ولكن في البنو ما تطلبش كل شيء. يا تطلب أنه يدوم معاك ريزيست لليكوبير إتسيتيرا، يا تطلب منه لاديرونس والكونفور إتسيتيرا، تنجم تاخذ الزوز مع بعض. دونك هنا في الحالة هذه نصورها راهي عندها كهرباء صغيرة مش كهرباء كبيرة، دونك تاخذ عجالي حتى ستيب، التريد وير نتاعهم طالع، لانديس دي ريزيستونس.
0: كيفاش تعرف التريد وير طالع؟
1: مكتوب على مكتوب على الفلون تاع العجلة.
0: اي
1: فما حاجة اسمها كلمة اسمها تريد وير.
0: تلقاها كاملة تريد وير.
1: بالانجليز هي الانديس دي ريزيستونس، يعني بالعربي شكون؟
0: اوكين ايدي. المقاومة لا ريزيستونس.
1: مقاومة للتآكل.
0: للتآكل ولا للتهريئة؟
1: مقاومة التآكل. الانديس هذاك إذا كانوا فوق 300 راهو ريزيستون بالكدا، يشد. يوصل حتى ل 600 في كيلكو بني شينوا اكسيتيرا كيما التريونجل وغيره. فهمتني؟ ستيب مثلا الاندستري لوكال نتاعنا، العجيري نتاعنا الأمين، هذوك راهو يسون ريزيستون.
0: فوق 300.
1: فوق 300 في 400 ستيب. 450. فهمتني؟
0: خرق العادة. دونك
1: هذاك يمشي معاه أمريكا. اما ديما تقعد حاجه اخرى، راهو لا فيد العجله في لي سوقفه. اي كلك سوا لا مارك راهو.
0: ديما هي مسكينه انا بالو شوا معناها تتعدى في المسالك
1: تقول قد كحفر وكذا ودرش. الكل نعاني فيها، الكل نعاني فيها.
0: طيح في السوق.
1: ثم بلاصه في سوسه ما فيهاش حفر تو، هاي بر اعطين. وفي تونس بصفه عامه.
0: صحيح.
1: دونك الواحد يسيس روحه، ماذا بها تبعد على الحفر لي كونيومون حصيلو تعس الماكسيموم
0: سورتو الضربات اللي تجي على جنب العجلة. راهي
1: لا دوكا سي
0: الحاجات اللي تنجم تهلك العجلة نتاعك هي الضربة ليه؟ على الجنب
1: سي خالد هذيك
0: يدخل فيها مسمار من لوطة ما يقلقش سي. اما على جنب
1: صحيت
0: مشيت.
1: دونك نبعدوا شويه على التروتواراتك الحكينك الباكوتي الاغريسيف، هاك طلع على التروتوار هذيك الكونيومون هكا دان سيلكو هذيك مش خايب ياسر. في الاخر راهو في الاخر
0: جري في لي دودان.
1: صحيت جري
0: في. اما كنت تعرف فات تعديها لك في الجارانتي وبر. لا حول ولا قوه الا بالله.
1: سي خالد دونك فوالا واحد يستحفظ الماكسيموم العجله تمشي معاه، وخاصة مع السخانة العجلة تولي فراجيليزي على الاخر.
0: هذا اللي حابين نحكي فيه. شو علاقة السخانة بالعجلة؟ اسكو تو مثلا في لي باتري الكتريك نتاع لي فواتور الكتريك الباتري ما تحبش البرد برشا. وقت اللي تبدا تمبيراتور زيرو وفي النيجاتيف لا بيرفورمانس نتاع الكهرباء الالكتريك تطيح برشا، ولا لوتونومي نتاع الباتري تطيح برشا.
1: اي
0: دونك الباتري هذه تحبذ السخانه ما بين ال 20 وال 25 درجه تبدا تخدم امورها هانيه وتشد لوتونومي مليح مليح. بالنسبه للعجل اسكو عندها اون تمبيراتور اوبتيمال دو فونكسيونمون؟ على خاطر تو نشوفوا مثلا هي ما تتقارنش، مي في الفورمولا مثلا تشوف اللي كونوا وقت اللي يعملوا لي تور دو شوف نتاعهم، تشوف كيفاش لي بيلوت دو فورمولا يبدا يدور في الفولون على اليمين وعلى اليسار، يقولوا باش يسخن العجله باش توصل للتمبيراتور نتاعها ايديال. اسكو كيف كيف احنا نسخنوا عجلينا قبل ما نخرجوا ولا لا؟
1: نو نو نو، بالنسبه للفورمولا سي ان كا بارتيكولير، خاطر هذوك يل تيست توت لي بيرفورمانس بوسيبل دي بنو. توت لي بيرفورمانس بوسيبل تاخذوش ككريتير. اوكي مي بالنسبه للبنو العادي اللي نستعملوه تولي جور، البنو راهو يتاثر برشا بالسخانه.
0: مش معناها يحب السخانه ولا
1: لا؟ ما يحبش السخانه،
0: ما يحبش السخانه.
1: عدو الاول هي السخانه، الهواء قلت الهواء العدو الاول، الثاني هي السخانه. داكوغ دونك ان بنو كي سو روشوف سي تري غراف. وعلاش الهواء؟ خاطر الهواء كي تنقص فيه تعطيهش الهواء المناسب البنو سو روشوف.
0: اي خاطر يولي عنده سيرفاس دو كونتاكت اكبر.
1: صحيح هو عنده فوالا ويعمل الفليكسيون مع القاع. هو يمشي على الشوسي دونك يجري في 100 ولا 120 ولا 130 ولا 90 كذا ديجا هذاك يسخن الفروتمون يسخن زيد سخان تربي من فوق هو في الاخر سي ميلونج دو كوم.
0: صحيح
1: سي دي كوم والكوم سي دي موليكيل تاثروا بالشالور كاي موليكيل كانت فهمتني انت كي تسخن حاجه تتبخر لي موليكيل يتبدلوا نفس الشيء نفس الشيء في الكوم غير شو ما زايدينهم حاجات ودي زاديتيف دي ريزيستونس ايتترا كي بوف سيبورتي ان سيرتان شالور مثلا 50 60 70 سخانه تحملهم العجل مي با او دولا مي با او دولا
0: مش على مده طويله نو
1: وتكون اون بون ايتا خاطر اذا كان يا موفيز ايتا ال بو نو با سيبورتي ميم
0: ريسك سي بشير
1: ريسك الكلاتمون الكلاتمون تتفرط بكلها
0: تتحلل
1: بكلها تتفرط هاي قداش المره تمشي في لوتورو تشوف واحد عجلته مفرطه جمله واحده كلها كل لقشه في
0: تاير تقول مقطعه بالمقص
1: تقول مقطعه بالمقص هذيك السخانه خويا
0: هذيك السخانه
1: اه وي هنا دونك لي دو كونساي انو يفورو لي في الصيف افيك دي بون بنو جدد نوف ولا على الاقل عام عمرهم عامين ثلاثه ما تفوتش اون بونيتا اون بونيتا سينو راهو تي ريسك لي زيكلاتمون في السخانه دونك لو بنو راهو يتاثر برشا بالسخانه والمونك دو بريسيون هذوما الزوز سي العدو نتاع العجله يقضي عليها حتى جديده.
0: باهي جست بعد الببليسيتي باش نسالك فاتن لي تيست اللي قاعدين يتعملوا في لي برودوي اللي قاعدين تجيبوا فيهم لهناك سوا اس سي بي كو سوا توت كاتيجوري دو بنو اللي قاعدين تخدموا عليهم اسكو لي تيست هذوما تشوفوهم معاهم تو سي بشير مشى ثلاثة ولا أربع مرات اللي حضرت عليهم انا من الله اعلم بذاكر من ورايا ولا لا
1: نذاكر مرات
0: برشا
1: مش برشا
0: دونك الله اعلم اسكو لي تيست هذوما اسكو ادابتي للريجيون تاعنا تاع افريك دو نور والا لا جوست بعد الببليسيتي
1: اكزاكتومون.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
5: امشي لعزيزة
6: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح سهل برشا سلم 8 أعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
3: جوهرة أفلام ببليسيتي تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع واتمتع
0: وصلنا 44 دقيقة تحيتنا لكم من جديد مازلنا نحكيو على لي بنو برعاية سامز موجودة بحثنا مدام فاتن مرحبا من جديد دونك تو كنت تفسر لي في الاوف اللهم صلي يعني تمنيت اللي راه سجلت
7: نعاود لك
0: راه تنجم تعاود حتى سي بشير عجبته قال اخي منين جبت هذا الكل
7: بي مرحبا بكم
0: نعاود نرجع السؤال نذكر الناس اللي التحقت بينا توا سالنا على لا كاتيجوري دو بنو اللي تهبط للمارشي دو لافريك دو نور وكل بلاد وعندها لي كاركتيرستيك نتاعها مثلا بريدجستون حسب ما حكيت لي توا فاتن في الاوف اللي كونوا عندها سكون ابل ان انديس دو سيفيريتي
7: باهي اول حاجه بريدجستون كي تعمل بروفيل جديد تعمل سكون ابل لي تيست درايف. تيست درايف هذو ما يصيروا في حلبات نتاع اي سي ولا دي تيران دو دو دي سي موجودين في في برشا بلايص في العالم. وفي اوكور دي تيست دوما ici ils testent les cartes les performances des pneus en ce qui concerne l'adhérence sol mouillé, l'adhérence sol sec, le comportement تاع العجله.
0: تتعامل مع مكياس مبلول
7: ولا
0: سخون,
7: comportement في لي فيراج
0: ولا في
7: الدوره, الفريناج نتاع العجله. وبيان سور يتخو العجله هذيك دي نوت سولون معناها
0: une échelle
7: بعد امتحان بيان سور. والامتحان هذايا سي يجمع لي مارك الكل براتيكمون باش يكلاسيلك بارابور لي بيرفورمانس نتاع العجله.
0: كيما لان سي ابي اللي عملوا لك الكراش تيست هذاك في الان سي ابي
7: كل شيء يتحسب. ومن بعد ما تير الفاليداسيون نتاع لي بيرفورمانس نتاع العجله يصير سكون ابل لانديس دو سيفيريتي دو مارشي اللي يصير في كل بلاد, خاطر كل بلاد عندها لي كونديسيون كليماتيك نتاعها, الانفراستركتور نتاعها, المونتاليتي دو كوندويت نتاع الكونسوماتور والكل.
0: في ايطاليا مثلا ني سون تري اغريسيف ان تيرم دو كوندويت.
7: في فرنسا والمانيا لي
0: ألمانيا على الأوتوبان, لا على الأوتوبان إيش بدور.
7: و en se basant sur l'indice de sévérité هذايا انت كي تطلب انت en tant que représentant de la marque في تونس par exemple, وقت اللي تطلب ان بروفيل بيان ديتيرميني هو يقول لك est-ce que le profil هذاك entre parenthèses محلول في تونس ولا لا, يعطيك البروفيل هذاك باش تبيعه في تونس ولا لا.
0: جي بيان كومبري فما انواع نتاع عجلات ما تجيبهمش,
7: فما دي بروفيل ما نجيبوهمش,
0: واللي هما طيارات وباهين ومرمطه,
7: اما ماهمش طيارات في تونس,
0: اللي هما في تونس لا ما يمشيوش معنا. كي يمشيو مثلا
7: بون
1: برشا نطلبوهم وما يجيوش,
7: برشا نطلبوهم صار
0: انت تطلبوه يقول لك لا,
1: يقول لك ما نعطيولكش هذا ما سمعش باش.
7: اما مثلا تلقاهم باغ اكزومبل فكره جايه من برا, تلقى لا مارك بريدجستون مي لو بروفيل ما تعرفوش
0: اللي هو ما تبيعوش
7: ما تبيعوش
0: على خاطر بريدجستون مير وتقول لك لا هذا خاطيني,
1: خاصه في الهوت بيرفورمانس
0: معناها بالنسبه للسيارات اللوكس لوكس
7: لوكس لوكس. اي
0: باهي نكملوا في تأثر العجلة بلوتو بالسخانة والحديث اللي حكاه سي بشير. اسكو فما دي تيست نجمو نعملوهم على العجلة ولا كان بلعينك هاو نعرفوها هذه سي ماتت ولا لا؟
7: بيه بالنسبة للعجلة فما بلوزيور كا. أول حاجة العجلة وهي جديدة فما موجودة على العجل الكل براتيكمون فما كالتريانجل الصغير على جنب اللي اسمه انديس دو دو دوزور. الانديس دوزور هذه كان ثبت في الديسان متاع العجلة في البون دو رولمون تلقى مقابلو طلعة صغيرة في الديسان بارابور للديسان الاخر, مثلا لي نيرفور هذوكم اللي موجودين في الديسان يبدو مش مستويين وفما بارتي فيهم عالية شوي, هذيك بور معناها لو كليون يبدا عارف روحه راه كي باش يوصل للنيفو العجلة تتك اللي توصل للنيفو هذاك راهي العجلة نتاعك
0: العجلة كلها مستوية فرد دورة راهي ماتت.
7: راهي ماتت
0: إذا كان فما حويجة طالعة فيها راهو هذيك تقيس بها أنت.
7: أما ما هوش قاعدة ش معناه أنت راك بالليتام متاع الكياسات والكوندويت متاعنا وي وي وي ماكش مطالب باش توصل لها على الأخر, معناه تنجم قريب توصل لها ديجا أنت تولي تحس العجلة متاعك صحيح تحس العجلة متاعك تولي تزلق في الفخيناج تحسها ماهيش ستابل الكهرباء تولي تخمم وقتها باش تبدل العجلة هذايا أوكاو أنت العجلة متاعك كومبونيتا ش معناها لا عندك فيها دي كوبور على جنب لا عندك فيها دي زيرني لا
1: عشرة مرات
7: فهمت هذيك سي ان كا اكسبسيونيل وقتها تنجم تكون الديسان نتاع العجلة مازال جديد أما راهي العجلة متاعك يلزمها تبدل خاطر سا ريبريزونت ان ريسك معناها
1: عندك بربي سمحني يا اخي لانديس دي دور اللي موجود في البوندور الموت عدي صبعك ما بين لي دو رينير تلقاه وتلقاه سي روبيت بعد 10 5 6 سنتي تلقى كعب اخر 10 5 سنتي بحيث فما 6 ولا 7 كعبات موجودين على العجل
0: هذاك اللي باش تتبع بهم
1: كي تعدي سبع تبع فوالا هو ان بنو نوف تيموان ديزير نتاعو في 6 7 8 مليمتر
7: في الكارت على جيلي توريزم
1: توريزم في الكات فكات اكثر اوكي يوصل حتى ل 13 مليمتر بون كل مليمتر دو غوم يشدك 10000 كيلومتر ماشي
0: مليمتر يشدك 10000
1: فهمنا؟
8: قداش فيه؟
1: تيوريك مون بيان سور نو حتى باللي تيست حتى باللي تيست
0: 5 6 كاكا فيه
1: 6 كذا اللي عندك 6 تيمون ديزير نتاعك معناها العجلة تمشيك 60000 كيلومتر
0: ما بين 50 و 60000
1: اذا كان فيه 7 تمشيك 70 انت والعجلة انت والقوم فهمت اذا كان 9 تمشيك 90 اما في الكات فكات ما تلقاش عجلة تمشيك 90 الا في الكات فكات اوكي
0: دونك فما سؤال سي بشير ما فهمتوش مليح ما عاوني فيه. يقول لك الدريسينغ نتاع لي بنو لوبريفيكاسيون عنده امباكت نيجاتيف على الفلان والا لا؟ ما فهمتش، يظهر لي ايرور ديكريتور نتاع دريسينغ ولا حاجه كيما
1: لا دريسينغ هذه ما عندها حتى معنى.
0: اسكو فما لوبريفيكاسيون في البنو؟
1: نو يا با دو لوبريفيكاسيون.
0: دونك حلمي عايش خويا ما نعاود لنا السؤال خلينا نفهم شنو اللي عنده الامباكت نيجاتيف على الفلان نتاع نتاع العجل. شكيب تعرفها في استريانجل انت؟
8: لا
0: هو بشير عنده قريب 3 شهور معانا اكثر حتى من اول العام 6 شهور اول مره يقول لي حكايه التريانجل.
1: لا حكيت لك على البوس.
0: لا لو كان مش فاتن قالتها انت ما قلت
1: ما يصير شبه حكيت لك على البوس. الفلاش هذاك هو بيدو الى نديك البوس وين
8: الكل فهم تريانجل ولا
7: كل
1: خاطر فما دي مارك وتقام
7: واحد مكتوبه تي دبليو
1: اي تي دبليو اي تريدوير
7: انديكاتور
1: انديكاتور دوزور
8: في بلاص تريانجل
0: اللي هي كيف كيف ستون باس
7: كيف كيف
1: هي هو كلهم دي باس
0: معناها كلها باس واحدة انديكي بار
1: وحدك وحدك تنجم تعدي
0: والاخرى انديكي بار تي دبليو اي
1: كان الجور ميت معك البوس هذيك
0: راه ميت اقراها
7: على الفلون دي تكبتي كان التريانجل هذاك تعدي ايدك في تحس فما بلاصه اعلى من الاخرين.
1: انت قريت شويه مات
0: شويه
1: باهي
0: انا خرجوا من المكتب على الماتره
1: تعرف فونكسيون بليزيور فاريابل.
0: لا
1: لا قلت
0: خاطيتني
1: لا قلت تصور
0: خاطيتني
1: لو بنو سيتي اون

0: يحط لك البيرفورمانس في الطاب نتاعها، يحط لك اللونجيفيتي، السيلونس، الكونفور والكونسوماسيون دو كاربيرون، يل بوس لو ماكس.
1: والفريناج زاد اهم.
0: والفريناج يبوسيهم جيسكو بوان التيم. بالعربي والله العظيم في برشا يلوموا علينا تكلموا بالفرنسيس. المشكله سامحونا انا ما نلقاوش الكلام
2: بالعربي. تعقيب على كلام عم بشير في باش العجله تعطيك احسن بيرفورمانس، احنا ديما نقولوا فما بليزيور فاكتور، فما دي فاكتور جيرابل وفما دي فاكتور نون جيرابل. لي فاكتور نون جيرابل هما لي فاكتور اللي انت ما تنجمش تحكم فيهم، التمبيراتور امبيونت، ليتا نتاع الكيس، لي فيراج في الكيس، هذيك حاجه خارجه عن نطاق هذيك السيركوي شنو موجود. اما الحاجه لي فاكتور جيرابل هما شنو؟ انت تحكم في البريسيون نتاع العجله نتاعك كي تتفقد، انت تحكم في الفيتيس نتاعك في لي فيراج
3: تجري ولا ما
2: ولا في كيس بيست، وانت تحكم في الشارج نتاع الكهرباء نتاعك. صحيح. دونك كان انت تعمل ليكيليبر هذايا في لي فاكتور جيرابل وتتعامل مع لي فاكتور نون جيرابل بطريقه بحذر صحيح، تقدر تربي العجله نتاعك تعطيك احسن بيرفورمانس.
3: يا ما باقي الحاجه اللي تقلق شويه في البنو الكل هي لا دوري دو في دو بنو، اللي هو فسرها لنا سي بشير العديد من المرات، يقولوا ما تنجمش بنو يشد معك 20 سنه. يستحيل حتى ولو تسوق انت بطريقه حذره وتاخذ اعز بنو موجود في السيكتور واللي تحب عليه انت، يستحيل لو كان بنو يشد معك. احنا قلنا ديلي دو ستوكاج
0: خمسة سنوات
3: والسيركولاسيون خمسه، معناها اذا كانك فريمون تحب تعيش البنو الاخر رمق في عمره 10 سنوات.
2: اول حاجه البنو سي كلاسي بارمي لي كونسومابل دو فيكول، معني احنا كان باش نحكيوا على 20 سنه ما عادش كونسومابل، معني هذيا عجله تعيش معاك من تشي الكهرباء لين تتبيع. الكومبوزيشن نتاع العجله ميزا بار انت شنو تحاول باش تستحفظ عليها باش هي تعيش لو ماكسيموم، الكومبوزيشن نتاع العجله الميلونج دو غوم دو سيليس دو كربون تو سكو فولي ما يقاومش ال 20 سنه ولا 10 سنين هذاك، كيما اي حاجه تصير له فييسمون والفييسمون يخلي البنو تفقد بشويه بشويه لي بيرفورمانس نتاعها. دونك احنا شنو نقولوا؟ نقولوا راهو الديوري دو في نتاع العجله مدات نتاع التركيب نتاعها. يا اما كان باش نحسبوه بالكيلومتراج بالنسبه للعبد يستعمل كل يوم العجله ويخرج عنده نافيت ويمشي يخدم يمشي يقضي قضيته وي وي وي. نحكيوا على بيرفورمانس اونتر 50 80,000 هذا كان واحد استحفظ على عجلته بالكدا بالكدا 80,000 كيلومتر. سا فو با دير لي يا با دي اكسبسيون، فما عباد تعمل 100,000 فما عباد تعمل 110,000، مي راه مع عباد راي تدخل في الريسك صحيح. وكان باش نحكيو اون تيرم دو داني سي اون
3: اكسبسيون
2: سي اون اكسبسيون
3: استثناء.
2: وكان باش نحكيو اون تيرم دو نومبر داني، خاطر فما عباد ما تعملش 30، فما عباد تعمل 30,000 في 5 سنين ما يتحركش، مراه قاعده في الدار تهز صغارها للمكتب تعدى المرشي تطلع لهم تروح للدار. دونك العباد هذوما يلزمهم يعرفوا اللي حتى كان لون ستاسيونمون تاع الكهرباء في الكراج ولا قدام الدار ويخرجها كين ساعه من زمان في الدار راهو ياكل من العمر العجله. دونك بالنسبه للعباد هذوكم لا دوري دو في دو بنو اي كومبري انتر 3 à 5 ans tout en sachant اللي يلزمو ديما يتفقد العجله، خاطر ينجم يلاحظ اللي فيها دي نسموهم احنا دي كراكلور اللي هما عباره على تجاعيد تشققات تجاعيد يظهروا على جنب نتاع العجله باش يقول لك راه رد بالك العجله نتاعك بدات تكبر وتعمل في
3: قولي هذاك ما يتداويش
2: ما يتداويش خاطر هذيك سي اون اوكسيداسيون دو غوم. دونك الغوم بدا يفقد في السوبليس نتاعو الكل دونك بشويه بشويه بشويه اللي يعمل لك مشاكل.
3: هي من المفارقات اللي ظهر الانجينيوري نتاع الناس اللي قاعده تصنع في لي بنو، هل لو ميلونج نتاع لي كومبوزونت الكل هم نزيدوهم هكا التلج
0: لاسيي نيلون بوليستر
3: اللي هو موجود في وسط العجله. فما شكون اللي بعد ما سي ماتت العجله يلمهم يخرج منهم هكا التل لوحده، هذاك ان بروسيدي زاد كيف كيف اندستريال يلم ويتباع وحده. بالنسبه للقوم هذيك تطرحها وتتباع تتحط في الغازون ارتيفيسيال
2: فما دي سوسيتي دو ريسيكلاج.
3: فما ناس يقول لك لا سي كونسيريجين، فما ناس يقول لك لا سو ني بلو كونسيريجين، وراهو سي لا دوري ديكسبوزيسيون قداش انت تتعرض له. دونك معنيين به اكثر لي كوتش اللي تلقاهم موجودين غادي اللي تلقاه يعدي بالست سبع سوايع.
0: فما
3: وفما شكون يقول لك لا راهو ما تمش اثبات وهذا بتاتا تقعد ديما محاولات معناها فما لو بور اي لو كونتر مي باش تفهم القوه

0: نتاع الناس اللي قاعده تصنع في لبنان، ويظهر لي كل عام فما جديد في طريقه تصنيع لبنان.
1: صفه مهول
0: مش معناها البنو اللي تلقاه السنه، وحكينا احنا مثلا على لافانزا والتورانزا. اي
2: في تورانزا تي يو ار ا ان زد ا وبوتانزا.
0: لا فما لافانزا اللي قبلهم،
2: لا فماش لافانزا،
0: اليانزا القديمه بالكل. لا القديمه بالكل اليانزا.
2: نعمل لك فورماسيون المره الجايه.
0: سنوات
1: قداش هبل كان عليه سيخ
2: اليانزا احفظ الرنه انزا
0: في الاخر. لا اول بنو شريته بريجستون كانت اليانزا.
2: اليانزا
0: دونك هذاك علاش انا نقول لافانزا.
1: هو اليانزا بوتانزا كذا سي دي جامرا.
0: اي
1: دي جام الجام مش فيها بليزير ديمونسيون. لا موجوده في الكات فوكات.
0: هي ما عنديش كات فوكات.
1: اي موجود
0: عندي ان فوكات. وشوف
1: دونك بالنسبه للريشيرش ديفلوبمون، ملي قلت لك نحن مشينا لايطاليا شفنا دوغ في امريكا il y a des centaines de chimistes, des centaines d'ingénieurs, des
2: centres
1: de recherche. Où la performance ne s'arrête pas. Où dit mais عندهم جديد راهو ما يخرجوش تو. دي ما عندهم حد ديز انوفاسيون ما تخرجش. باش يخرج لك وقت اللي يشوف الكونكورونس خرج ويخرج.
0: فما شكون خرج؟
1: يعيش ورا بعض.
0: كومونتير سي بشير. قال لك احنا في تونس يبدل العجالي نتاع كهربته في 80,000، اما كي يجي شكون يشريهم من عنده؟
1: صحيح لازم يقف شكون يشري. صحيح تقالنا ديما هو 80,000 يقول لك بربي تقبلش عليا ذوما.
3: جدد هي المشكله مش غادي خالد، المشكله مش نقول لك وين المشكله، كي تمشي لفيزيتا ويطيحوك عليهم
0: تتسلف عشان
3: مش نقول لك. لا هو لا بالحق راه مشكل كبير برشا راه انت توصل بيك ما تبدلش عجالي زاده مشكل، اما ساعات ترى بعينك اللي العجله لابس عليها. اما مش هذا المطلوب، المطلوب اللي هما ماذا بهم تولي فما ورقه تخرج من عند كيما سي بشير
0: صحيح
3: هي استراتيفيكا. هما اللي باش تقول له البنو باهي ولا مش باهي، مش بالعين مش بالعين. تغزر العجله تلقاها معناتها لا برمشي بدل العجله لا يقول لك شبيها من العجله نتاعي معناتها من تكي من تشوي. هذا هو المشكل اللي قاعد صاير برشا راه فهمت. لهذا العباد باش تتسلف وتعمل
0: في زيد تكنيك.
1: اي مخو شكيب هنا الفو فير كونفيونس زاد ان بو دو كونفيونس. احنا مش نبيعوا، احنا نبيعوا والله ننصحوا اكثر من نبيعوا. معناها ما تخزروهاش بكل كوميرس هاو يحب يبيع لي، نو ما نحبش نبيع لك، انا خايف عليك والله خايف عليك وعلى صغيراتك خاطر ضربه العجله لي تري جراف. مرات تتكلف لك غاليه ياسر ياسر في الماتريال وفي الصح. دونك هنا يفو حتى جوي افيك سا فوالا. انا كي نقول لك العجله هذه راهي لي فوتي وهاي قداش ماشيه معناها ما تناقش في الموضوع ولا خويا تحمل مسؤوليتك. باهي بالنسبه لكلمتك انت، مو عملنا الباسبور سيكيورتي بنو؟ عملناه تو كل واحد ياخذ من عندنا عجالي
0: نعطيك
1: الكتيب هذاك اللي قداش يلزموا يحط لها هواء في النار معناها دون لي نورم، وقتاش ركبهم؟ شنو هي الديمونسيون نتاعو؟ وفانا كيلومتراج ركبهم؟ باش يعرف روحه
0: باش يتبع روحه هو ال 50,000 ولا 60,000
1: ولا خاطر اي واحد باش يقول لك ما زلت كي ركبتهم. ما زلت كي ركبت كي نرجع للستوريك بالارتيكل نلقاه ماخذهم عنده 4 سنين. ما زلت كي ركب
0: الوقت يتعدى
1: بعد كي تقول له يقول لك الوقت يتعدى في سباز فيت ولا
0: كيما احنا الوقت
1: كاين البارح. هاي سيدي هم 4 سنين
0: سي بشير.
1: دونك

0: المرة الأخرى الجمعة اللي فاتت طردتني الجمعة هذه مش طردني.
1: شبيك ما جيتش الجمعة اللي فاتت؟
0: أنت قلت لي ما تجيش.
1: لا شبيك ما جيتش بحذايا المال؟ جربنا الكراهة أبو شوفي وعملنا دورة وشيخات.
0: استدعيتني راني جيت. توا بعد تعدى الإيفينمون. بعد تعدى الإيفينمون قال لي شبيك ما جيتش.
1: مازال حتى ال 30.
0: استدعيتني على المباشر راني جيت.
1: مازال حتى ال 30.
0: بعد نمشي بي واي دي نتاعنا أصحابنا.
1: صحي تحية ليكيب اللي كانت غادي كلها. عايش برشا مش كما سي بشير معاهم.
0: ميرسي خالد ربي يبارك لك. شكيب بارك الله فيك. عايش سي عبد الحميد وسامي ميرسي بوكو مدام فات نقول كليمة خلينا نمشيو نروح
2: كاو بسلامة الأسبوع القادم
1: كمل فرد مرة قول لهم نتقابلوا في ساعتنا الثانية بعد أخبار ماضي ساعة
2: باش تخلص باش تخلص عم بشير
0: خيي كيك تخلصنا يا سيدي بارك الله فيكم مرة أخرى
1: عايشك سي بشير بعد لحظة من الجبلة تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين أتوت
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري افتتح اليوم فعالية الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبراني بالحمامات بحضور ومشاركة واسعة لوفود وشباب من مختلف دول العالم، والتي تمتد من 27 من جويلية إلى غاية 2 من جويلية. وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير التربية أن هذا الأولمبياد يأتي في سياق يكتسي أهمية بالغة لدى العالم اليوم، نظرا للحاجة الملحة لمواكبة التحول الرقمي السريع والمتسارع.
2: الإبحار في هذا العالم احتاج من العالم نفسه ومن شبابه ومن كفاءاته أن ينتبه إلى أن هذا التطور المتسارع في العالم الرقمي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى منظومة حمائية تمنع الدورة الثانية في هذا الاتجاه وفي هذا الموضوع بذاته وفي هذا السياق الذي تتنزل فيه. ونحول كثيرا على شباب تونس وكفاءاتها، وهؤلاء الشباب الذين حيث حلوا وشاركوا في تظاهرات دولية أو وطنية إلا وتفوقوا وأثبتوا قدراتهم. فلا أستغرب ولست، بل أنا على يقين بأن شبابنا شباب العالم وشباب تونس سيحقق الهدف النبيل لنكون ثامنين لهذه التطورات الرقمية المتسارعة بشكل يومي من أجل أن نحمي أوطاننا، لأن الشعار السيادي في تونس هو شعار السيادة الوطنية على جميع المستويات. واليوم أهم وجهها والعنوان من عناوين السيادة هو السيادة الرقمية، لأن السماح بأي اختراق سيؤدي لا قدر الله إلى أضرار ومهالك قد تصل أو تمس من أركان الأوطان.
1: من جهتها أكدت رئيسة الأولمبياد للأمن السيبراني والمديرة التنفيذية للدورة درصاف البنا أن هذا الحدث يهدف بالأساس إلى توطيد التعلمات والمهارات في مجال الأمن السيبراني، لافتة في تصريح لمراسلتنا روضة العلاقي إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة لأكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
3: تتمثل هذه الأولمبياد في توطيد التعلمات في الأمن السيبراني، وذلك خلال مسابقة تدوم 7 ساعات. يشارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم، قاموا بتصفيات وطنية، ثم من خلال هذه التصفيات تحصلوا على المشاركة.

0: المشاركة في الأولمبياد العالمي. التلاميذ هم أعمارهم تتراوح بين 14 و19 سنة خاص بالمرحلة الثانوية. وهنا إشارة أنه المجال الأمن السيبراني يجب أن يكتسح منذ صغر السن. الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال ومجال جديد خاصة في خضم الذكاء الاصطناعي أصبح مجالا له أهمية وهو المجال الأمن السيبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني. أنه نكون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال ويكونون مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر.
1: مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل اليوم انطلاق عملية الاقتراع خاصة بالدور الأول للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في مختلف المراكز في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية وسلسة، ملاحظا المرصد وفق بلاغ إعلامي ضعفا في نسب الإقبال إلى حدود الساعة 11 صباحا وغياب العلامات الدالة على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون المروج 2. هذا وسجل المرصد عملية سبر لآراء الناخبين بمركز الاقتراع الوردية 6 في مساس واضح بمبدأ سرية الاقتراع وفق المرصد، ورصد الملاحظون قيم ممثلة عن أحد المترشحين بالتواصل مع الناخبين وتوجيههم داخل أحد مكاتب الاقتراع، إلى جانب ملاحظة غياب كلي لملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل أحد جنوده في معارك بجنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل لاتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمع لحد من الصناعة المدرسة أوتوموتو مع خالد التومي.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: هذه ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو. إذا كنت حابوا تدخلوا معنا في فقرة أمبان، مرحبا بالتدخلات متاعكم. إذا كان عندك أي إشكال في سيارتك، 73 275 800 36 300، تلقى سعاد تستقبل في تليفوناتكم. لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف جوهرة فام وجوهرة فام لايف موجودين على ذمتكم. دونك فما كومنتير شكيب يقول لك ما نجموش نعملوا ورقه للعجله، يحكي على الباسبور نتاع البنو اللي كان يحكي عليه سي بشير، الا ما تعرف العجله منين جايه من اصله. راهو فما صحيح عجالي مهربين مش مضروبين، ما فماش كونترفاسون في العجالي. هذا السؤال كنا سألناه السي بشير وكان جاوب. بالنسبة للعجالي اللي موجودين في تونس، فما نيابات كما بالنسبة للكرهب، نجمش تقول هذه كرهبة مهربة. كرهبة شنو؟ أي كرهبة شنو؟ جاية بالسيركوي ليغال، معناها جاية ماخذة لوتوريزاسيون دو ميزون مارشي، ماخذة لوتوريزاسيون من عند وزارة النقل اللي كانوا باش تتباع لهنا. كنت تفكروا كنا حكينا على الماركة أفانتير من الأول، بالكل أول ما بدأت الحكاية نتاعها كنا خذينا المسؤول على الامبورتاسيون تاع السيارات هذه، وكان فسرنا اللي كونه تعدى بالعديد والعديد من المراحل. جو سيبوز جميع انواع الكراهب تتعدى بنفس المراحل اللي هي تتست الكراهب، يجيب لي كاركتيرستيك تكنيك، تتعدى على اللجنه، تنجم تكون موجوده فيها وزاره الصناعه، تنجم تكون موجوده فيها وزاره البيئه، تنجم تكون سيرتينمون موجوده فيها وزاره النقل، وزارة الداخلية زادة كيف كيف تنجم عندها كلمتها ما تقول في الامبورتاسيون تاع السيارات هذوما. كيف كيف البنو ما يدخلوا إلا ما يكونوا يجاوبوا على المواصفات الصحيحة. دونك ما فماش بنوات مضروبين وإلا دي كونترفاسون اللي قاعدين يدخلوا لتونس. خونا محمد مزوز يخلي كومنتار زادة كيف كيف، يقول أحكي لنا مرة على موضوع كراء السيارات في تونس والتشريعات المتعلقة بها، الإجراءات، نوعية السيارات، الضمانات، الصعوبات وما يدور حول هذا الموضوع. توا صحيح كلامك تريز امبورتون خويا محمد، ويعطيك الصحة على الموضوع هذا. فما برشا من الشركات هذوما نتاع كراء السيارات اللي عندهم إشكاليات مالية، اللي قاعدين يعانيوا مالياً. علاش؟ على خاطر سعر السيارة غالي، وعلى خاطر الروتاسيون تاع السيارات ما عادش كما كانت قبل. فما سيارات رخصت، فما سيارات كهربائية دخلت. دونك انت ب 30000 دينار ولا ب 35000 دينار تنجم تشري سيارة كهربائية، اللي في مقدور ينجم يشري ب 50000 ولا ب 55000. العديد والعديد من الماركات اللي قاعدة تهبط توا في السعر هذا، كيف كيف السيارات الشعبية، ولو انه السيارات الشعبية ماهيش معناها متوفرة بنفس الوفرة اللي نحكيو عليها بالنسبة للسيارات 100% كهربائية. دونك سيارات 100% كهربائية اوركوتا، دونك تجيب قد ما تحب مادام عندك البيوع، مادام تنجم تجيب السيارة اللي تحب عليها والعدد اللي تحب عليه. دونك كراء السيارات اسكو باش يتوجه لل 100% الكتريك والا لا، هذا برشا حديث قاعد يتحكى فيه.
2: ونورمالمون هذاك اكبر ولا اكثر قطاع تصير فيه الحكايه هذيك. علاش؟ خاطر اي مواطن تكون له فرصه باش يجرب الكهرباء، السياره الكهربائيه في ولا الهبريد، فهمت؟
1: انا مواطن في تونس عندي عرس في جرب، بس كنا نجم نكري من عندك سياره كهربائيه. ما تساعدنيش
2: انت الاوتونومي اللي باش تلقاها في السياره،
1: حتى كان هو فيها اوتونومي ب 500 كيلومتر ما تساعدنيش، على خاطر جربه 550 كيلومتر من تونس. معناها يلزمني باش نمشي وباش نقف وباش نقعد نشرج. اذا كان قعدت نستنى في البطاح 3 سوايع سي الكهرباء تنجم تاكلي، نجم تطيح من الشارج.
2: ما عادش نحكي على الكهرباء، نحكي على الهبريد.
1: الهبريد غالي السعر نتاعها، اقل سياره هبريد ب 185 يظهر لي ولا ب 80000 دينار. اسكو تساعدوا لو لوار دو فواتور باش يكري الكهرباء هبريد، وحتى كي باش تمشي بكهرباء إبريد إذا كان كنت تستعملها الكهرباء في اللوتوروت دونك ماهيش باش تمشي لك بالإلكتريك باش تمشي لك بالليسانس دونك ماهيش باش تنجح معاك. وقتاش نجم نقول وقت اللي تاخذ سيارة 100% كهربائية ومرخاص هذوما سمحوني في الكلمة ماهيش معناها مش رخاص معناها ما نقولوا اللي في المتناول ب 50,000 دينار وب 55,000 دينار و 52,000 دينار تنجم تكريها للعباد اللي عنده قضية في وسط البلاد. مي اسكو لا دوموند موجودة وإلا لا؟ حاجة أخرى لي لوار دو فواتور ما يشريوش السيارات كونتون أغلبيتهم ياخذوهم على الليزينغ. التيفيا 7% كي تجري كهرباء 100% كهربائية بار كونتر الكمبيالة نتاع الليزينغ 19%. دونك عندك ما تتمتعش بالامتياز كامل معناها من 7 ل 19% ديجا عندك 12% هذوكم كيفاش باش تعمل؟ اسكو باش تسترجعهم؟ اسكو القباضة تقبلهم لك؟ ما تقبلهم لكش؟ دونك هذوما بعض الإشكاليات اللي هي موجودة. إذا كان نحبوا للوار يوليوا يستعملوا السيارات الكهربائية ويشريوا السيارات الكهربائية ويكريوهم يلزمنا لي بورن دو ريشارج يوليوا موجودين في الكياسات الكل نتاعهم. وتنجم تعمل بورن دو ريشارج اللي فوق منها تلقى الشابو هذاك نتاع الفوتوفولتايك وتنجم تغذي روحها بروحها. تنجم كيفاش عاملين البر؟
2: صحيح. وكل اجونس زاد نورمالمون اي واحد تلقى عنده زاد بورن عنده باش يشارجي كرهبو فهمت مش تربطها كان باللوكاسيون بالكوسك ولا بالجران سيرفاس فهمت الحقيقه مازالوا ناقصين مازالوا باش نجم تزيد تشجعهم اترافير هما باش تشجع المواطنين
1: صحيح
2: باش هما يكسبوا سياره كهربائيه فهمت
1: خلينا نمشيو لسمير موجود معنا وبعد نرجعوا نحكيوا على الباتري نتاع السيارات الكهربائيه وانواعها وشنيه الباهيه وشنيه اللي اقل بهاوه من الاخرى. سمير مرحبا
3: وبيك اكثر خويا رحمتي.
1: تقوي لي شويه في صوتك يا سمير باش نجم نسمعك مليح
3: باه خويا.
1: هاي سيدي شبيه الزيو زيو
3: الزيو زيو سيبتها عندها تو جمعتين وسوق تاع الكراب من المرور
1: اي
3: جمعة الأولى لاباس عليها بعد الجمعة وساكة في الزيت ينشح جملة الزيت جملة من
1: الزيت يشيح كومبليتمون
3: كومبليتمون كي هزيت الميكانسيان قال لي شيمي الزيت حاسي له بدل لي شيمي الزيت في العادة نفس الحكاية تفرغ من الزيت جملة
1: باهي
3: شكيف والموتور ما يرفلش ولا يبوخ له حسين ثم شيء
2: وثباتك التربو
3: التربو أمريكا
2: كيفاش عرفوا هزوا شافوا ثبتوا
3: ما هزيناه قلت الميكانسيان وشافها قال لنا شي ميزات
2: يعني بون هاو شي ميزات ما لا بدلهم وباقي نفس الموضوع خاطر لهنا فما خدمه اخرى راهو ابار باش تز معناتها الميكانسيان هو اللي باش يفتق ويبدل شي ميزات فما تورنور هو اللي باش يقيس له فهمت شوف له البساط طايحين فهمت لا باش يشوف فما برشا حاجات اخرين شوف بارابيل سوباب جيت سوباب انت باش يعمل طلع كل ما هو مربوط بالزيت والكونسوماسيون تاع الزيت لازم يبدلو وباش هكا يخرج موتور مريقل فهمت سينو ما نجم نعمل حتى شيء خاطر الحاجات اللي باش ياكلوا الزيت هما عندك الشميزات والسيجمونات والبساطن هذوما وعندك الليكيد سوباب والباراويل سوباب وعندك التوربو هذوما الحاجات اللي يخليو الكونسوماسيون تاع الزيت ثلاثه حاجات كان ما يصلحوش على قاعده بطبيعه ما دام وصلت حل خال بها وصلحوا تو هو حل صلحوا
1: يباقي نفس الحكايه
2: شنو اللي عملنا؟
1: سمير رد بالك تغلط في الزيت وبر
2: فهمت
1: خاطر لهنا المشكله اغمق واعمق من كانوا تغلط في الزيت معناها عندك بالحق عندك مشكله في الموتور بيدو خاطر
3: الزيت
1: وصب
3: لها في الزيت من النوع الباهي
1: اي مش حكايه تنجم تصب لها نمبورت كل نوعيه اذا كان عندك المشكله في ثلاثه حاجات هذوما اللي قالك عليهم شكيب معناه يلزمك تصلح الاصل المرض مش تمشي تصلح العوارض نتاع المرض اول حاجه يزيد يتفقدها شكيب شنو
2: تو مادام شو مفهمش اول حاجه تو باش يعاود يحل ما عندوش حل اخر يعني شخط له قلت له لازم يحل يمشي يهز التوربو ساعه يحطه عند سبيسياليست تاع توربوات ويثبت يفطق ويشوف فماش مشكل ساعه في التوربو فهمت
1: هذا نجم يكون هو اللي ضيع
2: نجم يكون هو والموتور ما مانيش اسكو هزوا للتورنور ما هزوش فهمت ثبت شاف كل شيء ولا ما شافش ولا نجم يكون عنده مشكلة زادة في التركيب صارت تنجم تكون زادة الكاليتي نتاع السيجمونات اللي خذاها سافا با ولا الشميزات اللي خذاهم زادة سافا با يصير موجود يصير المشاكل كيما هكا يعاود يهز ويثبت الحقيقة مع الميكانيسيان اللي يخدم
1: واضح واضح خو سمير
3: يرحم والديكم وربي يبارك فيكم
1: عايشك الحبايب وشكرا لك انت على الثقة اللي حطيتها فينا وتسأل وتستشير فينا انتم زادة كيف كيف 370-275-836-300 ألف بطبيعة نجموا تدخلوا معنا في المباشر شكي باش نختموا على للورد دو فواتور نحاولوا الجمعة الجاية نستضيفوا معنا شكون من للورد دو فواتور من الهيكل المشرف على النوعية هذه نعرفوا اللي يكونوا في الصيف الخدمة تكثر عندهم حتى الأسعار زادة كيف كيف تطلع مش كيف ما الكريم تاع الكرهبة في الشتاء كما تكري كرهبة في الصيف توصل حتى 150-170 دينار كري الكرهبة في الصيف ألوركو في الشتاء تيح 70-80 دينار دونك فما فرق كبير ما بين الصيف والشتاء وإذا كان غلط صلحوا لي
2: معقول خالد راه صحيح تغلى في الصيف
1: برشا
2: تغلى بصفة كبيرة برشا اكيد دي ار كل شيء يغلى فهمت اما راه ما يمنعش اللي فما عباد تبدا جايه من برا تسال يقول لك اسكو فما دي فواتور الكتريك ولا يحبوا يكريو معناتها فهمت باش تقول لهم ممكن
1: ما نعرفش اسكو فما
2: مش باش يصرف كيف كيف
1: اي ما نعرفش اسكو فما شكون اللي خذا معناها اجونس دو لوكاسيون خذا سياره كهربائيه ولا لا ما عنديش فكره توا ما جاي نعرف الديكز الكل باهي خليني نحكي توا على لي باتري لي تيب دو باتري بالنسبه للسيارات الكهربائيه واسكو فما اشكاليات بالنسبه للسخانه هذه والا لا الساعه لي تيب دو باتري هما فما زوز انواع نتاع باتري فما الدارج والمستعمل اللي هو ديجا فيه زوز انواع اللي هما لي باتري ليثيوم ايون اللي هو ستاندار اللي نلقاوه موجود في السوق واللي هما اكثر سيارات اكثر بطاريات مستعمله في السيارات اللي موجوده عندنا واللي هما عندهم زوز عائلات كبار فيهم عندهم لي باتري ان ام سي اللي هي نيكل مانغانيز كوبالت والانساء اللي هي نيكل كوبالت الومنيوم اللي هذه نلقاوها موجوده مثلا في التسلا في لي روتير اوروبيان دونك عندهم افونتاج كبير اللي هي دونسيتي انرجيتيك ماكسيموم اوتونومي باهية بالنسبة للفوليوم نتاع الباتري يعني في الكبر نتاع الباتري تلقى الرابور هذايا باهي لانكونفينيون اللي موجود فيها هو الكو نتاع الفابريكاسيون يعني تكلفة تصنيع البطارية هذايا علاش على خاطر الكوبالت والنيكل هذوما الاثنين دي برودوي ناتوريل غالين وعلاش داير الصين تعتبر رائدة في الميدان نتاع البطاريات نتاع السيارات الكهربائية والبطاريات بصفة عامة على خاطر الكوبالت والنيكل متوفر عندهم علاش دونالد ترامب مثلا حط عينه على الجرونلاند على خاطر حسب لي ريشيرش اللي صاروا الكوبالت والنيكل موجود في الجرونلاند دونك فما دول اللي ربي عطاهم معناها الثروه الطبيعيه هذه واللي هي بالطبيعه تساهم في تقليص تكلفه تصنيع البطاريه دونك حاجه من لي زانكونفينيونس هذا بخلاف السعر نتاع ولا التكلفه نتاع تصنيع البطاريه هذه هي الريشارج فريكونتاسيون بورسون اللي هي بالطبيعه ديكونسي باش الكهرباء تشد معاك والباتري تشد معاك. النوعيه الثانيه هي لي باتري ال اف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات نلقاوها موجوده في اللونتري ولا في الميليو دو جام وفي لي موديل اوربا مثلا لي بي واي دي لي رونو جدد هذوكم الكاتريل والار 5 اللي هما 100% غراتوي الموديل 3 بالنسبه للتسلا الموديل ستاندار اللي نحكي عليه تلقى فيه لا باتري هذه ال اف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات دونك اكسيلون رابور كاليتي بري ما عندناش كوبالت دونك ما نستحقوش باش نخلصوا برشا ما عندناش النيكل زاد كيف كيف ليثيوم والفير والفوسفات هذوما الثلاثه مكونات لانكونفينيون بالطبيعه الباتري ارزن والاوتونومي اقل دونك نقولوا احنا باتري ارزن معناها راك باش تاكل اكثر انت ما عندك الرابور اللي باش تقدم به الكهرباء تو بوزون دو فورس تو بوزون دو كوبل باش تخرج الكهرباء دونك يلزمك الكوبل نتاعك يكون اقوى لي زالتيرناتيف الجدد هذوما النوعيات اللي متوفره توا في السوق وغيره النوعيات الجديده واللي هي حسب ما يقال وحسب لي ريشيرش ولي زارتيكل اللي عملت عليهم نظره يقول لك اللي هي في القريب العاجل باش تخرج دوتر تيب دو باتري باش يتم الكوميرسياليزاسيون نتاعهم اللي هي الباتري مثلا صوديوم ايون. دونك لهنا باش نعوضوا الليثيوم اللي هو غالي بالصوديوم اللي هو متوفر وغير كيفاش نقولوا مش غالي غير مكلف معناها ارخص برش الصوديوم بارابور على الليثيوم. النوعية الثانية اللي هي تنجم النوعية الأولانية بتبيعة اللي هي تنجم تمشي للبتيت سيتادين أوتونومي ليميتي معناها ماشي باش تلقاها في كراب اللوكس باش تلقاها كان في الكراب صغير ونات واللي الأوتونومي متاحهم صغيرة متاع 200 كيلومتر متاع 300 كيلومتر ما تستحقش معناها باش تمشي لها الباتري أقوى. الجديد دونك هما اللي باتري سوليد وإلا سمي سوليد اللي هي باش تعوض الإلكتروليت ليكيد بكمبوزون سوليد. دونك لهنا باش تلقى لوتونومي فوا 2 والرشارج اولترا رابيد. نعرفوا اللي كانوا تو فما السيارات اللي تشارج بالالترا رابيد في 24 دقيقه لهنا لو طون فايتر ديفيزي بار 2 معناها 12 دقيقه تشارجي باتري نتاعك كامله اسرع من ملي تشارجي تليفونك معناها مش لا هذوما لي باتري سوليد والا سمي سوليد. والريسك نتاع السخانه نلقاوه كازي نول ما فماش ريسك نتاع انصندي ما تشعلش الباتري هذه ماهيش قابله للاحتراق. لي فيرسيون سمي سوليد ديجا موجودين توا قاعدين يتستيو فيهم و 100% سوليد دو ماس نستناوها العام الجاي يعني في 2027. دونك لهنا عندنا ثلاثة أنواع ولا أربع أنواع إذا كان نحبوا نمشيو بالديتاي نتاع دي باتري اللي هما لان ام سي ان سي ا لان اف بي صوديوم ايون و تو سوليد. هذوما الأربعة أنواع نتاع لي باتري اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا واللي هما مستعملين في السيارات نتاعنا. دونك هذوما الأنواع السخانة بارابور على الباتري بتبيع السخانة بارابور على الباتري نلقاو فيها حاجة تقلق دونك ان بروبليم سورتو بالنسبة للدوري دفي نتاع الباتري. في فرنسا مثلا توا السخانة وصلت 45 درجة دونك ولات حاجة تقلق الباتري. علاش لي تمبيراتور اكستريم كسو سوا في السخانة وإلا في البرد بالنسبة للتكنولوجيا وبالنسبة للباتري تيرميك وإلا إلكتريك ما هيش محبذة. ديما عنا إن تمبيراتور ما بين كذا وكذا هي اللي تعطيك لا بيرفورمانس اوبتيمال سامحوني. دونك كلكو سوا التكنولوجيا البرد بالطبيعة يقلق برد برشا والسخانة برشا تقلق وتنقص في عمر الباتري. كما كنا نحكيه قبيلة من الأول بكله أنت أثرت النقطة هذه شاكيب البلانش دبار البوتونات توسكي إكران تكتيل توسكي تكتيل طول الكراب ولات فيها برشا التكتيل دونك هذاك يتقلق برشا من السخانة وخاصة كي تزيد تطلع. دونك من الأول بكل قلت لك اللي كونه السيارة كي تبدأ في 35 درجة عادية البرة فوق 30 درجة نديهم من فوق 30 الكهرباء تطلع للستين وإلا سبعين درجة وقت اللي تبدأ مقارية في الشمس كي تخليها أكثر معناها في غراغر القائلة وتبدأ كهربتك في الشمس تنجم توصل درجة الحرارة البرة تفوت لأربعين درجة وكهربتك تفوت السبعين درجة في السخانة. دونك ريسك بالنسبة للباتري وقت اللي نفوت الخمسة وعشرين درجة راهي الباتري متاعنا تتأثر سنفا با دير اللي كونه تتحرق لا راهي الباتري اليوم الليثيوم ايون اذا كان درجة الحرارة متاعها تفوت الستين درجة راهي تنقص البرفورمانس متاعها خاصة في وسط السيلول. نعرفوا اللي كونه الباتري متكونة من دي سيلول فما في بعض السيارات تلقاهم 12 سيلول فما 15 فما 20 انت وكبر الباتري. دونك نقولوا احنا باتري باش تمشي الكهرباء الكتريك نحكيوا على انود دونك فما اون كوش اس او اي اللي هي موجوده على الانود دونك الكوش نتاع الاس او اي هذيك بالسخانه تتاثر وتتاكل دونك دوري دو في نتاع الباتري تنقص سيلول بيد هذيك نجم تموت بالسخان. مي ديما نحكي على اون سول سيلول ونحكي على اكسبوزيشن برولونجي يعني اذا كان باش تطول ليكسبوزيسيون هذه في على الكهرباء نتاعنا. والالكتروليت اللي هي تكونسومي في الليثيوم اكتيف اذا كان تسخن برشا بتباعه تولي الكونسوماسيون اكثر. التقرير هذا لقيته على لسان ارفي الوان اللي هو الباترون تاع شركه اسمها ماي باتري هيلث اللي هي تختص في الشيء هذا. يقول لك البرد يطيح في الاوتونومي، معناها تبدا انت عندك كهربتك 100% الكتريك، الدنيا بارده تلقاها مستانسه تمشيك 400 كيلومتر تلقاها تمشيك في 350 360 كيلومتر، واذا كان الدنيا سخونه باش تلقى ال 400 موجودين عندك ولا 380 موجودين عندك، لكن درجه التاكل نتاع الباتري هي اللي باش تزيد تطيح اكثر. دونك ماذا بينا ما نقاريوش الكهرباء نتاعنا في الشمس، وكما قال شكيب ماذا بينا كي المعيز نبداو ندور نلوجو في الظل كل مره ندور كهربتي من بقعه لبقعه باش نقاري كهربتي في الظل. كي تسخن برشا زاد كيف كيف الكهرباء، هنا نحكيو على الباترية الاف بي، ماذا بينا ما نشارجيوهاش 100%. هذا بالطبيعة ديما حسب ارفي الوان يقول لك يفو سليميتي ل 70 ولا 80% من الشارج نتاع الكهرباء. وماذا بينا نبعدوا على الشارج 100% وشارج رابيد بعد ان لون تراجي. مثلا عملت تراجي انا نتاع 100-150 كيلومتر، ماذا بينا ما نشارجيش كهربتي بالرابيد. علاش؟ خاطر البطاريه مازالت تكفي بعض، مازالت كانت تعطي فيك في الانرجي اللي عندها الكل، سورتو تبدا تجري بها في الاوتوروت. دونك ماذا بيك تشارجيها بشويه بشويه بشويه. باهي شو اخر نجمو نحكيو على الباتريه هذه؟ نرجعوا للباتريه، خلينا نمشيو لخونا غازي. غازي الو.
4: الو السلام.
1: مرحبا يا غازي.
4: وي يا سلام. عايش. مرحبا بيك.
1: ايوا
4: يعطيك الصحه. موضوع مهم لي فواتور الكتريك والهبريد. بس حبيت ندخل خاطر صراحه كي نروحوا لتونس سورتو العباد اللي تجي من برا وتجيب معاها ريفاتور الكتريك ولا هبريد لاقين اشكاليه كبيره في الشارج، معناها سورتو كيف يشد ثنيه طويله. فهمت؟
1: صحيح.
4: ما نعرفش اسكو فما عندكم شي فكره على البرنامج نتاع انه يكون عندنا اكثر لي بورن دو شارج في لي زوتوروت ولا في لي كيوسك.
1: هو في لي زوتوروت موجودين ليزير دو روبو اللي ما بين سوسة وتونس، موجود فيهم الشارج. فما سارتان سنتر كوميرسيو كيما المول هنا مثلا في سوسة بور نو سيتي كو ليكزامبل دو مول، تلقى فيه لي شارج رابيد وسوبر رابيد موجودين. دونك هذا نحكي لك في لي غروند فيل. في لوتوروت باغ اكزومبل انت كي باش تخرج من سوسة باش تمشي حتى لسيدي خليفة، قداش من سوسة لسيدي خليفة؟ قداش من كيلومتر؟ فما 60 كيلومتر، 35 سيدي خليفه 35،
4: فما حكيت 35
1: 40 40 كيلومتر. دونك انت كي باش تخرج بالشارج نتاعك فيها 300 باش توصل الغادي باش تلقاها في 250 220 تعاود تشارجيها كامله ما بين سيدي خليفه وقرنباليا اللي هي عندك لير دو روبو اللي من بعد. كيف كيف فما اقل من 100 كيلومتر ما بيناتهم الاثنين. دونك تنجم تعاود تشارجي غادي فيك دي شارج رابيد. دونك اللي باش تخسر 20 مينوت من في التراجي نتاع
4: الاشكال
1: كبير يا غازي. سامحني الاشكال الكبير هو كي تمشي على جي بي ان اخويا، هذاك الاشكال الكبير.
4: جي بي ان ما فما شيء حتى في اللي فيل الصغار ما فما شيء. مثلا انا نسكن في مكنين راك ما فماش، معناها روحت رمضان اللي فات برازار لقيت البورن دو شارج في المول نتاع سوس.
1: صحيح.
4: مي ملاحظه اخرى انه علاش معناتها لي غران سيرفاس ولا لي كيوسك ما يكونش هما عندهم لي مويان باش يبيعوا الشارج. معناها
1: نجاوبك ما تضحكش،
4: والمومون فما حتى حد يبيع في
1: نجاوبك وما تضحكش.
4: نعرف علاش، خاطر عندي الاجابه. نعرف انه معناها بيعان الضوء حكر على الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز
1: ممنوع.
4: إيه علاش ما يتبدلش قانون؟ علاش ما يتبدلش قانون؟
1: من ولد عم ناوي
4: اللي هما تو في الاوروب كيفك
1: من ولد عم ناوي
4: في الاوروب علاش نجحوا؟
1: هبط مقترح نتاع تغيير القانون هذا. هي الحكايه كلها مش قانون، هو تغيير ستاتو، معناها القانون الاساسي اللي تم بعث به الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. اللي هو يقول لك اللي هي اللي اون بوزيسيون دو مونوبول بور لافون دو ليكتريسيتي اون تونيزي. يتبدل هذا الصف يزيدوا في القانون في الارتيكل هذا نتاع القانون الاساسي نتاع ستاغ يقولوا صف بور لافون ديستيني او فيكول الكتريك تتسيب العمليه.
4: فوالا
1: معناها جوست ما بين ظفرين ربع جمله وتنجم العباد الكل يا خويا خلي العباد تسترزق خلي العباد تبيع وراك تعمل له كونتور انت
4: خلي العباد تبيع خلي معناها كيف يتبدل القانون كيف هذايا انا نتصور برشا وخاصه لي مويان دو ترونسبور كيما التاكسيات والنقل الجماعي برشا يمشيو في الالكتريك.
1: والله في سوسة يا غازي
4: عندنا برشا معناها مشاو في الكواتور
1: في سوسة غازي عندنا تاكسيست خذا زوز كراهب الكتريك وسمعت تو زاد الثالثه
4: علاش خاطر اكيد فما ربح كبير انه ما عندوش بياس دو روشانج برشا ما عندوش ديفيدونج ما عندوش برشا حاجات معناها كان يصرفهم مع على معناها الليسونس ولا المازوت.
1: صحيح بربي غازي مادامك معايا انت مقيم في بلجيكا هكا
4: صحيح هاي مقيم في بلجيكا
1: باهي كيفاش تتم العمليه نتاع الشارج معناها انت تو باش تمشي تشارجي من كيوسك باش تحط الكارت بلو نتاعك وباش يبدا يفكتر لك الكيوسك كيفاش يخلص الضوء ولا.
4: الكيوسك عنده كونترا هو يبيع للعبد العادي والكيوسك عنده كونترا مع لي فورنيسور نتاع الضوء. على فكره في بلجيكا ولا في اوروبا بصفه عامه لا برودكسيون نتاع الكتريسيتي ماهيش يحكر على شركه واحده.
1: صحيح
4: ديجا اي انسان معناه باش يعمل كونترا نتاع الضوء باش يلقى اقل حاجه خمسه سته سبعه شركات معناه ويقارن الاسوام فهمت.
1: صحيح
4: دونك اي كيوسك تلقى عنده كونترا مع اللي معناتها يعمل في البرودكسيون تاع الالكتريسيتي
2: سوم يتبدل زاد
4: باش يشري من عندهم ويبيع معناها للمواطن عادي. وعلى فكره بكري سمعت انه معناتها امبورن دو شارج قداش الشارج
1: قداش فلوس
4: الحقيقه بون اللي عندي تو اكس ان فيها معناها اوتونومي تاع 80 كيلومتر نشارجها 100% ساعات نحس انه ما فماش فرق كبير معناها ساعات نقول كان صابيتي سونس خير مي بويسك هي فواتور نتاع شركه معناها ساعات ما يمنيش انه تكون اقل ولا ارخص فهمت. مي معناتها حتى لهني الكوم تاع الالكتريسيتي مازال طالع معناها صحيح انه
1: معناها تفوت الكيلواتور يفوت ان اورو معناها
4: ينجم يفوت
1: إيه ما سي بارون تاعك
4: ما عنديش لي شيفر اكزاكت
2: اي موش
4: ما عنديش لي شيفر اكزاكت اما نعطيك اكزومبل مثلا صغير
1: أي؟
4: عملت ديبلاسمون افيك ان كوليغ وتا في تونس ديبلاسمون من بلجيكا لافينيون في فرنسا اي معناها تسلا ديوال موتور والرانج نتاعها على اساس انه معناها رانج كبير تقريبا 600 ولا اكثر شويه معناها جي نخبط في كارت نتاع الشركه نلقاو فاكترين عليها 380 اورو اللي احنا كان مشينا بالليسونس يكون اقل حاجه المونتون شطر معناها 150 اورو. دونك حتى في الاوروب عندهم تشالنج انه مازال معناها الكوم تاع الالكتريسيتي طالعه شويه فهمت.
1: يمكن على خاطر بلجيكا الانرجي اللي موجوده عندها ماهيش بالنوكليير اما في فرنسا مثلا اوديف بور نو سيتي كو اوديف لا ماجور بارتي نتاعها تخدم بالنوكليير معناها سي دي سنترال نوكليير هي اللي تعمل البرودكسيون تاع الالكتريسيتي هذاك علاش رخيصه شويه بارابور على بلجيكا جو سوبوز ما عنديش المعطيات الصحيحه.
4: هما اون جينيرال على فكره الاوروب بصفه عامه وبلجيكا بصفه خاصه راجعين للانرجي نوكليير بعد اللي صار معناها بعد الحروبات اللي صارت وبعد المشاكل نتاع الطاقه اللي صارت لهم راجعين للنوكليير ما عندهمش حل اخر معناها.
1: صحيح.
4: ومعلومه اخرى جوست على اللي باتري وعلى الاوتونومي نتاع اللي باتري نصيحه للي باش ياخذوا صحيح انك تاخذ اوتونومي اكثر وعندنا احنا الافونتاج في تونس انه الطقس نتاعنا باهي اش معناها؟ مثلا الاوتونومي نتاع 80 كيلو في الشتاء كي تطيح تمبيراتور تحت 10 دوغري وحتى تحت الصفر الاوتونومي تطيح.
1: صحيح.
4: تطيح اقل حاجه 20-30% معناها.
1: هذا اللي كنا نحكيو فيه.
4: فهمت.
1: مشكور جدا ولا. غازي يعطيك الصحه على التدخل مرحبا بك خويا ان شاء الله تروح بحذانا تعدى بحذانا لهنا خويا مرحبا بك. سيد احمد موجود معنا زاد كيف مرحبا.
5: عايش كي يرحم والديك بارك الله فيك.
1: عايش سيد احمد شعن
5: بلا حبيت باش نسأل قلت قبل الواحد ما ياخذ كهرباء حبيت نشوف مثلا باش الواحد يشوف تساعده ولا ما تساعدوش باش نسأل على الشر الشر مثلا باش عباه 100% من كيوسك ولا من حاجة بالضبط معناها نشوف قداش يعمل السوم تاعه وزيد حاجة أخرى
1: هنا ببلاش كي باش ترجعها مثلا في المال ولا باش ترجعها في كيوسك ببلاش
5: فهمتك
1: أما كي باش ترجعها في دارك مثلا فما فما نوعين يا اما باش تنستالي بيرن فما شركات كي تشري من عندها الكهرباء تعطيك البيرن جراتويت وفما شكون اللي تفكرها لك زوز ملايين انت ونوعيه الكهرباء اللي باش باش تشريها بالنسبه للبيرن هذيك ما تاكلش حاجه كبيره بالنسبه للشارج بالضوء تنجم انت تروح للدار تحط كهربتك في الكراج تحطها في الضوء كي شارج نتاع التليفون بالضبط الشارج كامله تتكلف لك حسب التقريب ما بين 6 دينارات ولا 12 دينار انت والسعه تاع البطري انت وقداش الواحد اذا كان عندك اذا كان عندك فوتوفولتايك في الدار عاملك الطاقه الشمسيه باش تكلف لك صفر
5: فهمتك باهي معناها كاينها بالغاز تمشي
1: لا مش انت تعمل مقارنه مثلا بارابور على الشارج نتاع الغاز
5: فهمتك
1: اذا كان اما بالنسبه للمواطن عادي يشارجي كهربته مرتين في الجمعه ماكسيموم هذاك يمشي كهربا فيها 300 لوتونومي نتاع 300 كيلومتر اللي هي سومها 50000 دينار ولا 55000 دينار فمشكون اللي يشارجي كهربته مره في الجمعه اذا كان فيها 400 كيلومتر تستحق لهم انت باش تعمل لهم 400 كيلومتر مواطن عادي تعمل في 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر في النهار ماكش تستحق لهم
5: وحاجه اخرى بالله باش نشوف حاجه اخرى باش نسال مثلا المهندس مثلا ينجمش يعمل موديفيكاسيون للكهرباء مثلا انترناتور باش يشارجها هي ولا دينامو باش يشارجها هي يشارج البطارية نتاعها مثلا من غير ما يقعد يحط هي في الشارج في الدار ولا في الكوتك مثلا على قد ما تمشي الكهرباء على قد ما تشارج
1: هي على قد ما تمشي الكهرباء على قد ما تشارجي كيفاش تشارجي وقت اللي تهز ساقك على الاكسليراتور هي تعاود تشارجي وكي تنزل على الفران تعاود تشارجي روحها بروحها البطارية هذه ماهيش هيك السيستم القديم نتاع بالالترناتور ولا دينامو ولا غيره لا سي دي سيستم اذكياء دي سيستم انتليجون اللي هما امباركي في وسط الكهرباء واللي هما عندهم فيابيليتي اقوى ودقه اكثر ويحسب لك معناها ويحط لك هذه تشارجي في البلوس ولا في في الموا
5: والله باهي يعطيهم الصحه
1: مشكور جدا على
5: الاتصال
1: ابو حميد يعطيك الصحه شكيب عندك تعليق خويا
2: ما عادش يعني نقول مازال بكري شويه الحقيقه في على الالكتريك سورتو مش على حجر او على خاطر لي بورن مازالوا ناقصين الاكثر الاقل فهمت اما الهبريد الهبريد يصلح لوسط البلاد برشا
1: صحيح
2: الحقيقه
1: انا يقول لي 100% الكتريك هو اللي يصلح لوسط البلاد لوسط البلاد اكثر مثلا انسان اللي يعمل مره في الجمعه مثلا سوسه تونس ينجم يساعدوا الهبريد على خاطر عندك المره في الجمعه سوسه تونس ولا صفاقس سوسه ولا سوسه صفاقس ولا سوسه تونس ولا صفاقس تونس هذاك يساعدوا الهبريد اما اللي السيركيلاسيون نتاعو كلها ان سنتر فيل يولي 100% الكتريك ارخص
2: ينجم
1: علاش على خاطر ما عندكش الفيدونج توا كي باش تاخذ الهبريد عندك الفيدونج نتاع الماء نتاع الموتور الكتريك وعندك الفيدونج العادي نتاع الزيوت والبوجيات والفلتر اير والفلتر ايسونس وال وهلو مجر والبوجيات وكل شيء دونك اذا كان عندك دي تراجيتوار مره في الجمعه على الاقل داكورد تولي تاخذ الهبريد خير واذا كان ما عندكش تاخذ 100% الكتريك وانت مرتاح سوبوزون طاحت بي كومبان الكهرباء تيما تنادي الرموركاج 10 كيلومتر ماكسيموم على دارك وترجعها وتشارجيه.

0: هي نجم خالد.
1: ما عنديش فكره.
0: الكهرباء ما ترتاحش يوصل يعملهم الحقيقه.
1: ما عنديش فكره.
0: فهمت؟ نجم يعملهم نجم. انسان يخدم بالحق كهرباء ما توقفش نجم يعملهم. اما انا قلت لك البريد ممكن يكون الحل الانسب. للكهرباء وسط البلاد وسنيه طويله.
2: في الكو دونتروتيان تاع الهبريد تو فا فير لي دو راك. Tu vas entretenir le moteur électrique et tu vas entretenir le moteur thermique اللي موجود عندك.
0: بون الاكثريه انا قلت لك باش تمشي برشا لونتروتيان تاع الموتور التيرميك عباره على انت كسر كهرباء عاديه فهمت هذاك هو نفس البرانسيب اما كل شيء ممكن اغلى زيت سبيسيال تاع الموتور الماء زاد كيف كيف صحيح. كل شيء سبيسيال كل شيء اغلى بون الكو تاع تصليح البوجيات زاد كيف كيف كان ايسونس ولا مازوت اما كي تشد ثنيه طويله الديستانس الطويله في الهبريد نتصور يمشي المازوت خير المازوت على خاطر الليسونس باش تولي تاكل لك برشا الموديل الكهرباء الكبار
2: ارزن
0: ارزن بهذيك الصح
2: خونا حلمي يسال يقول لك دخلت بالاف سي ار مرسيدس كلاس ا 200 دي اي ام جي اكسكلوزيف ديزاين من الدار نتاعها موديل جوان 2025 اكتويلمون ماشيه 7500 راقده في الكراج كل ثلاثة شهور وقت اللي نروح ندورها شويه اسكو نعمل لها فيدونج لي فلتر نبدلهم ولا لا والفيدونج اسكو من المستحسن نعملها في الصيف ولا في الشتاء؟
0: هو الفيدونج كل عام ولا كل 10000؟
2: إيه؟ هو يروح كل 3 شهور.
0: باهي.
2: دونك اما خير يعمل الفيدونج في الصيف ويشد الحساب مثلا من الصيف للصيف والا يعمل الفيدونج في الشتاء ويشد الحساب من الشتاء للشتاء.
0: هو كيف كيف اما دو بريفيرونس الصيف خاطر الصيف اسخن وفهمت نتصور في الصيف خير يروح في الصيف يعمل لها فيدونج من الصيف للصيف وخير فهمت
2: باهي لي فلتر يبدلهم الكل ولا لا؟
0: يبدل الكل يبدل الكل
2: بالنسبه حتى لفلتر الهواء
0: يبدل خالد يبدل ما دام شوف ما نجموش نزيدوا نحسبوا على حكايه فرخ اما اللهم باش تحط حاجه دوريجين
2: اي دوريجين حاجه جديده جديده
0: اي
2: اما كان مش ماشي 7500 جوان 2025 اي معناها حتى بون عملت عام تو غلقت غلطه العام تو
0: انا قلت لك اللي تاع تظهر معناتها تاع الفلتر اسكو باهيه مش باهيه فهمت
2: واسكو باهيين الكلاس ا 200 دي كلاس ا فيهم ديزل
0: فيهم اي ماله
2: ما في باهي
0: فيهم فيهم
2: الكلاس ا ماك الصغيرون هذيك اصغر اصغر موديل في المرسيدس وفان صغيرون مي اصغر موديل في المرسيدس وكي تي ام جي معناها
0: مازوت
2: دي 200 دي
0: باين باين
2: مازوت علاش قلت لك انا فيها مازوت ولا لا؟
0: اي فيها موتوريت مرسيدس وفيها موتوريت رونو فهمت
2: انا شو تروفك سي دوماج معناها تدخل كهرباء من برا مازوت وانت معناها تروح مره في ثلاثة شهور باش قداش باش تمشي بها مره في ثلاثة شهور؟ خاطر المازوت يحب المشي
0: صحيح يحب المشي اما كهرباء جديده الحقيقه زيد حتى ليسونس راهو يتكلف خالد ليسونس راهي تاكل كهرباء ليسونس باللي باش فهمت كونسوماسيون تقعد ديما كبيره وتحسها باللي باش يكون تحسها فهمت ديما نقول المازوت احسن حل يعني بالنسبه لي يعني للكونسوماسيون للريبريز لكل شيء فهمت حتى على الكليماتيزاسيون بصفه عامه
2: باهي منال تسالك انصحني اسكو الشوفرولي افيو من 2015 5 شوفو ايسونس باهين نتاع كسيبه والا لا ربي يبارك لكم عرفتها لافيو الطويله هذيك اللي تشبه السامبول اونفان لا كونكورونت دو لا سامبول مش في المنظر سان رينا فوار معناها
0: شوف المشكله نتاع شيفرولي ديما البيسات نتاعها يقعدوا ناقصين شويه الحقيقه
2: تحكي على الكونسومابل ولا تحكي على لي بيس فريمون
0: بصفه عامه بون لونتريتيان تلقاها موجود
2: حقك الباتانات لقيتهم ولا شيء لا حول ولا قوه الا
0: بالله ماهمش موجودين كريستر ماك تعرف لا فماش اما
2: ربي شكون عنده باتانات بتاع كريستر القديمه
0: لا فماش
2: اذا كان ينجموا ما نعرفش غازي من بلجيكا يبعث لنا
0: اي اللهم غادي غادي تلقى اما انا قلت لك البياسات نتاعها ديما يقعدوا ناقصين شويه يجيبوهم مش بكثره ماهيش باش تلقاها بالكميه الموجوده اما كهرباء عاديه كي الكهرباء الكل معناتها فهمت حاجه عاديه على الاخر
2: محمد علي يسال تنجمش تعطينا عمر لي باتري تقريبا والاسعار في تونس بالنسبه للسيارات والموتورات باهي الاسعار في تونس تبدا من 15000 دينار هاك الصغيرون هذيك الباكو البلايصه واحده يظهر لي ولا دو بلاس حتى كشي لل 300000 دينار فما سيارات 100% كهربائيه ولا الهبريد بي اش في 300 فما حتى اللي اكثر كي نمشيو للمرسيدس الجام مرسيدس ولا جام بي ام باش نمشيو الاغلى من هكا لكن المعدل

0: نتاع 100% كهربائية يبدأ من 35,000 دينار حتى يكشي ل 80,000 دينار 85,000 دينار. هذوما بالنسبة المعدل نتاعهم تاع السيارات اللي 100% كهربائية. الليبريد لا، الليبريد يبدأ من 80,000 دينار بتاتر، فما شو اسمه دي اف اس كاي يظهر لي إبريد هذيك 80,000 دينار حتى يكشي لل 150 170، فما حتى الليبريد 220 و250 الف دينار. دونك سا ديبون لي مارك الكل موجودين. مي المعدل بالنسبه للسياره نقولوا احنا ما بين زفرين شعبيه، معناها نتاع نتاع الشعب مش سياره شعبيه شعبيه، هو المعدل باش يكون ما بين 50 و80 الف
1: في الكهرباء الجديده.
0: في الجديده بالنسبه للعمر نتاع الباتري لا غارونتي تتعطى ما بين 5 سنوات حتى ل 8 سنوات. فما بعض الديار تعطيك 8 سنوات غارونتي باتري و200 الف كيلومتر، وفما اللي يعطيك 5 سنوات و100 الف كيلومتر بريمير ايشيونس اريفي، هذيك هي اللي طيح لا غارونتي. دونك انت قديش عندك في جيبك؟ ديما نقولها ونزيد نعاود نقولها قبل ما نختموا البرنامج، راي الباتري بالنسبة للكهرباء 100% كهربائية راي ما تيحلكش كلها على فرد جنب أموان دان انسيدان بالحق، معناها أكسيدان ولا حاجة، معناها ستون اكسبسيون استثناء. القاعدة شو تقول؟ تقول اللي كونوا الباتري بعد بخمسة سنوات باش تبدأ لا بيرفورمانس نتاعها تنقص شوية بشوية، نجم كي تعمل لها ديغنوستيك تلقى الكاباسيتي نتاع الباتري ولات في 95%، بعد تلقاها في 90%، بعد تلقاها في 85%، بعد تلقاها في 80%. هذا بعد ما تفوت 8 سنوات و10 سنوات. دونك نجم تبدل اون سيلول اللي هي سيلول ما بين زوز ملايين وخمسة ملايين، دونك سيلول واحدة، وترجع كرهبتك لاباس عليها وتمشي امورها واضحة. ديما ناخذ ليكزومبل تاع تاكسيستي نتاع سوسن وجولو التحية، ريتو البارح داير يدور بالكرهبة نتاعو يخدم على روحه بالطبيعة. كرهبته بعد 250 ألف كيلومتر لا كاباسيتي نتاع الباتري يظهر لي 93%. دونك مازالت لاباس عليها و250 ألف كيلومتر مشى بها. يظهر لي عمرها عامين الكهرباء
1: ما صرف شيء.
0: بالطبع كان الفيدانج نتاع الماء اللي هي كل 40,000 كيلومتر موين، ما بين 40 و50,000 كيلومتر فيدانج نتاع الماء اللي هو يبرد الباتري ويصرف البطانات بالطبع.
1: وشارج شو عامل فيه؟
0: شارجي في الدار،
1: شارجي في الدار
0: اي عنده بارن ويشارجي اموره واضحه، ما عندوش مشكله. ولهنا يسركل في سوسه، دونك ما فماش مشكله في سوسه توقع، معناها تنجم تجي كورس المال يقفي شارجي يعمل قيوة ربع ساعة ربع درات ويخرج أمور واضحة
1: ترخلات.
0: باي احنا كناخذوا نهاية البرنامج بعد شوية الحاج يعطينا آخر الأخبار الرياضية. علاش ما فما كم ماتش بركة اليوم؟ نحتج ونحتج على حاجة أخرى زاد على الفيفا، علاش ما حبتش فرنسا تحط الشارك أحلى حدادا على وفاة أم ديدي ديشان؟ معناها أبريتو ديدي ديشان ربح الكوب دي مونت كم لاعبي 98، ربح الكوب دوروب عام 2000 كم لاعبي، ربح الكوب دي موند 2022 كمدرب، معناها علاقته طيبة بالفيناليست 2022 وربح 2018 في روسيا الكوب دي موند. علاش معناها دقيقة صمت ما حبتش بالحق؟ معناها ما عيب، معناها ملاعبي كبير كيما دي ديشان تتفق معاه ما تتفقش معاه ما عيب، معناها ما قالكش نلبس واحد كحل، ماهيش دقيقة صمت قالوا لا على ضحايا زلزال اللي في باراغواي يظهر لي إذا كان مانيش غلط وإلا فنزويلا. دونك قالوا لا عندنا ديجا دقيقة صمت ما تمشيش دقيقة واحدة على متوفاة وعلى ضحايا. لا أنا نحتاج شكون سمعك؟ ابعث ميل صحيت هذيك ترى ابعث ميل لانفانتين ونحتاج فيه. يعطيكم الصحة الناس كلنا، نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهرة. باي باي.
2: اسمعوا لحد من صناع الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
3: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور
5: هذه ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: FM TV.
1: رسميا تونس تنهي المونديال بعد ما فيه مقابلات الدور الأول دوري المجموعات في المركز 47 وقبل الأخير. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري منتظر يرجع غدوة من أمريكا، والقرارات باش تكون بعد الجلوس مع وزير الشباب والرياضة. حسب آخر الأخبار فإنه فما ندوة صحفية باش تكون الأسبوع المقبل بعد الفشل الذريع في المونديال. تعرفنا على كل الفرق المتأهلة للدورة 32 من كأس العالم، منها 9 على 10 منتخبات إفريقية تأهلت اللي هي المغرب، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، الكوديفوار، كابفير، كونغو الديمقراطية، وغانا. منتخب وحيد من إفريقيا لم يترشح إلى الدور الثاني اللي هو تعرفوه منتخبنا الوطني التونسي كما قلت بعد المشاركة المقيمة للأمل. نرجعوا لنتائج البارح في المونديال. كرواتيا ربحت غانا 2-0، انجلترا ربحت بنما 2-0. اليوم الفجر البرتغال تعادلت مع كولومبيا 0-0. الكونغو الديمقراطيه ربحت اوزباكستان 3-0، كانت متاخره في نتيجه 1-0 ورجعت في السكور وربحت 3-1، تاهل تاريخي لاول مره في تاريخ الكونغو الديمقراطيه تكون في الدور الثاني من المونديال. الجزائر تعادلت مع النمسا 3-3 في مباراه مثيره للجدل، وكان تقريبا صدرت كل عناوين الصحف بما أنه التعادل يخدم الزوز منتخبات وهذا ما خلاهم يتأهلوا. حتى رياض محرز كيف سجل الهدف الثالث في 90+3، قال جات الكرة قدامي ذيك هي كرة القدم لازم يسجل. قالوا بعد النمسا تمكنت من التعديل في 90+6. الأرجنتين ربحت الأردن 3-0. لا جديد يذكر ليونيل ميسي هداف من جديد، سجل هدف رغم أنه ما بداش تيتولير، هو الهدف رقم 19 في تاريخ نهائي كأس العالم بما أنه الهدف التاريخي جاوز كلوز بثلاثة أهداف، وأيضا كيليان مبابي اللي عنده 16 هدف إلى حد الآن في المونديال. 32 منتخب اللي تأهلوا هما المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، كوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، أيضا منتخب الكاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، النمسا، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، كرواتيا، الكونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكواتور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي والسنغال. نذكر الأول والثاني من كل مجموعة، اليوم 12 مجموعة ومعهم 8 أفضل ثالث منتخبات في الترتيب. في المقابل 16 منتخب اللي غادروا من التور الأول اللي هما كوريا الجنوبية، أيضا منتخب جمهورية التشيك، قطر، سكوتلندا، أيتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروغواي، السعودية، العراق، أوزباكستان ومنتخب بنما. لبرنامج الدور 32 من المونديال، دونك التور الثاني يبدا الليله 8 نتاع الليل. كندا تلعب ضد جنوب افريقيا، غدوه زوز مقابلات في البروغرام، 6 نتاع العشيه البرازيل تلعب ضد اليابان، المانيا تلعب 9:30 نتاع الليل ضد الباراغواي، ديما نحكي بتوقيت تونس. ثلاثة مقابلات باش يكونوا نهار 30 جوان، أولى ساعة الفجر دونك ماضي ساعتين متاع الفجر المغرب هولندا، أولى ساعة الفجر 6 متاع العشية كوديفوار تلعب ضد النرويج، 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد. بالنسبة لنهار الأربعاء 1 جويلية، ثلاثة مقابلات ماضي ساعتين متاع الفجر المكسيك الإكوادور، 5 متاع العشية إنجلترا الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال. نهار الخميس 2 جويلية، زوز مقابلات في البروغرام، مقابلة أولى ساعة الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد البوسنة، 8 نتاع الليل إسبانيا النمسا. نهار الجمعة 3 جويلية، 4 مقابلات بداية من أولى ساعات نهار الجمعة، نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 نتاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 نتاع العشية أستراليا مصر، 11 نتاع الليل الأرجنتين كاب فير، وختام الدور هذا باش يكون نهار السبت 4 جويلية بمقابلة وحيدة باش تكون أولى ساعات الفجر ماضي ساعتين ونص، المنتخب الكولومبي يلعب ضد المنتخب الغاني. المشجع الشهير للكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا بولادينغا الملقب بلومومبا غاب البارح عن اللقاء التاريخي المنتخب بلادو ضد أوزباكستان اللي تأهل من خلال الكونغو الديمقراطية للدور 32. سبب عدم حضوره هو مخذاش الفيزا، رغم أنه حضر في المكسيك لمباراة كولومبيا لكن ما تمكنش أنه ياخذ فيزا لأمريكا، منتظر غيابه على لقاء الدور 32 ضد أنجلترا إذا كان من نهارة المقابلة مخذاش الفيزا. إصابتهم الاتحاد الإسباني يبقى على نيكو ويليامز وبينو في معسكر لاروخ على أمل أنهم ينجموا يخطوا في الأدوار المقبلة من المونديال في صورة تأهل منتخب بلادهم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. في الشبيبة القيروانية كان المنتظر أنه اليوم تكون الجلسة العامة الانتخابية، لكن في غياب الترشحات باش تكون جلسة عامة تقييمية، وخاصة باش تكون أهم عنوان هو البحث عن هيئة لمواصلة التسيير، وخاصة البحث في وضعية الفريق. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. موعد رياضي جاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب، أكيد باش نرجعوا على كل كبيرة وصغيرة في مونديال 2026. شاهي طيبة في الأمام.
0: ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة جوهرة
0: أفهم. بيبليسيتي. C'est un mix.

0: ربحت برشا كادوات. باش تربح ساهل برشا، تلم 8 أعواد وأربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترشحوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. البداية بأخبار العالم، وبالتحديد في فرنسا. مصرع 11 شخصا في حصيلة أولية أثر تحطم طائرة مدنية اليوم فوق أرض زراعية قرب منطقة سكنية في ضواحي مدينة نانسي شرقية فرنسا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل أعلام فرنسية. فيما نقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية أن الطائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات، مشيرة إلى أن الطيارة وجميع الركاب العشرة وهم 5 متدربين و5 مدربين لقوا حتفهم في الحادث. وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم اليوم أثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة غربي مضيق هرمز، مضيفة أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم في الحادث. طهران تكرر التأكيد أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال ويتطلب التنسيق مع الحرس الثوري، ويأتي ذلك مع تجدد المواجهات بين أمريكا وإيران على خلفية استهداف القوات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز ورد الجيش الأمريكي عبر قصف مواقع إيرانية. في شأن وطني، ولاية باجة تسجل منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الحالي 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريق في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية، لافتا إلى أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن مهمة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، ومنها حريق جبل المرة ببلاط وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. ختاما، وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. واضحة الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي إثر انتهاء الفترة الأولى لقبول الترشحات التي امتدت من غرة مارس إلى 10 أفريل المنقضي، بهدف إتاحة فرصة إضافية للجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية للاستفادة من هذا البرنامج.
3: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: ماضي 3:07. مرحبا بكم مع قسم الرياضة نتوا حتى للسبعة 4 ساعات كاملة مع آخر الأخبار آخر أخبار النوادي. طبعا المونديال نتابعوا كل النتائج والكواليس وخاصة طبعا الأدوار القادمة الدور 32 أو الدور 16. طبعا فيه برشا مواجهات نجم نقولوا يعني قوية. نحكيه على الجانب هذا الجانب طبعا عدة مواضيع أخرى في الساعة الأخيرة. يحضر بحضرنا الشيخ توفيق صابوه طبعا لتحليل مباراة المونديال والحديث على حظوظ الفرق. أني سهلا وسهلا بك مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال, مرحبا بالكل اللي سمعونا على جوهر فهم. أكيد باش نرجعوا على المونديال بكل الأرقام والكواليس, خاصة ربما العنوان الكبير أنه قارة إفريقيا كلها احتفلت. 9 منتخبات من أصل 10 ترشحوا ما عدا منتخبنا الوطني التونسي. تبعد نرجعوا على المنتخب اللي كمل في المركز قبل الأخير بصفة رسمية, مرتبة 47 في المونديال هذا. ونرجعوا أيضا على كل ما تقال وما تكتب بعد مقابلات دوري المجموعات.
1: إذن خدوا معنا مع الموسيقى طبعا بعد شوي باش نعملوا جولة مع زملائنا في كل الجهات. نحكيوا على زاد على أخبار النوادي, نعرفوا اللي فما جلسات عامة, فما بداية تحذيرات, فما أزمات زاد في بعض الفرق, أزمات مالية وإدارية. نحكيوا على هذا الكل طبعا من كل الجهات بعد شوية مع كل الزملائنا.

0: 22 دقيقة وقيت باش نعملوا جولة في آخر أخبار النوادي، والبداية تكون بالنجم الرياضي الساحلي اللي طبعا الكل نعرفوا اللي فما تطورات إلى حد الآن. الحقيقة فماش رؤية واضحة، ولكن فما تطورات صارت في نهاية الأسبوع بداية باجتماع السيد والي سوسة برجالة النجم وهيئة الحكماء ولاعبين قدامى. ناخذ التفاصيل أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال. أكيد في النجم الرياضي الساحلي كما سبق وحكينا البارح الاجتماع اللي كان في مقر الولاية واللي حضروه الشخصيات ورجالة النادي، منهم الدكتور عبد الجليل البوراوي نذكروا بهم، السيدة زهرة دريس، السيد عثمان الجنيح، السيد معز دريس، كيف السيدة محمد بن براهم، أحمد القفسي، كريم العكروت، ووليد بوسنينة، ومعهم سيد فؤاد قاسم وزوز ملعبية سابقين اللي هما أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. ونذكروا زادة أنه تم كما حكينا البارح تم اقتراح ثلاثة أسامي لرئاسة الهيئة التسييرية، منهم أمين الشرميتي، كريم العكروت أو ياسين الشيخاوي، وفي الأخر تم الإجماع على اسم أمين الشرميتي اللي اعتذر عن رئاسة الهيئة التسييرية. هذا بخصوص النجم الرياضي الساحلي اللي في انتظار الأيامات الجاية نعرفه الجديد على مستوى خاصة إدارة النادي وتسيير النادي. نذكر زادة مدام نحكيه على الإتوال أنه الكوميسيون دليتيج لجنة النزاعات الخاصة بفض النزاعات في الإتوال أنكور توا في الدوسي السابع اللي هو دوسي متاع لؤي بن حسين البالغ قيمته 80,000 دينار، دونك هذا دوسي سابع تسكر. وحاليا نمشيو في الدوسي الثامن اللي هو دوسي إيهاب المساكني اللي فيه 304 ملايين، واللي قاعد أنكور منذ مدة تقريبا منذ 4 أيام، تجاوزنا فيه 25% تقريبا أو 25,000 دينار تقريبا 8% من المبلغ المستوجب. نتصور رغم شيء شوية توا، دونك الدوسي الأنكور فيه 304 ملايين، دوسي إيهاب المساكني.
0: هذا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. شنو رأيكم نطلع على أخبار النادي الإفريقي، الترجي، الرياضي التونسي، الملعب التونسي وغيرهم مع زميلنا رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال، تحية ليك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. لكن قبل ما نحكيه على الأندية سمحني جمال، كما تعرف مخلفات خيبة المونديال ما زالت تلقي بدلالة على الشارع الرياضي في البلاد وعلى المسؤولين. الأسبوع المقبل حسب المعطيات اللي عندنا ثم زوز اجتماعات هامين وحاسمين. الاجتماع الأول باش يعقدوا المكتب الجامعي باش يكون نهار الأربعاء نهار الخميس، خاطر كما تعرف البعثة نتاع المنتخب قاعدة توصل تباعا، ثم بعثة وصلت نهار السبت الأخرى باش توصل اليوم، ومعز الناصي منتظر هو والنائب بتاعه وبقية الأعضاء يوصلوا غدوة نهار الاثنين. الاجتماع هذا المبرمج للمكتب الجامعي باش يعقد نهار الأربعاء ولا الخميس كما قلنا بحضور معناها كافة أعضاء المكتب الجامعي والمدير الرياضي منظر الكبير، بالنظر لتحليل وتقييم المشاركة نتاع المنتخب، خاصة بعد يلزم باش يوصل تقرير باش يعملوا رونار معناها نورمالمون التقرير نتاعو يوصل نهار الاثنين والنهار الثلاثة. الاجتماع كذلك باش قبل حتى الاجتماع تم اجتماع اخر زاد مع وزير الشباب والرياضة مع صادق المورالي ورئيس الجامعة، وكذلك لابد
0: من الوزير شنو محله من الاعراب
2: لتقييم التقرير حول ما يقال وما حصل وما لتقييم كذا، وكذلك لنظر في حاضر تقييم المشاركة اولا ونظر في حاضر ومستقبل المنتخب كما تعرف انت جمال.
0: قاد للاجتماعات هذه لانه الحقيقه
2: بالفعل
0: قولوها بكل صراحه انه وزير الشباب والرياضه كثر من الاجتماعات هذه دون اي تدخل ودون اتخاذ اي قرار. يعني قيد حتى بعض التعليقات يقول لك فولكلور لا اكثر ولا اقل، معيط لهم شنو مش ما يعني ما شنو باش يقولوا رانا غلطنا، باش يقولوا له يعني ما عنده حتى اعراب.
2: لا انا شاطرك الراي، ولكن جمال كما تعرف انت
0: رضا قوس نفتحوه اليوم، رئيس كوريا الجنوبيه دعا الى فتح ملف المشاركه المخيبه للامال وتحقيق كامل مع الاطراف الكل. هاك تفهم كي تفهم الدوله تحب تاخذ موقف. كوريا الجنوبيه دونك غير راضيه على النتائج نتاعها، ورئيس الدوله نتاعها تدخل بوضوح في البحث في اسباب المشاركه المخيبه للامال.
1: لا واجتماع صار ديجا قبل بعد الكوب دافريك والخيبه نتاع كوبا راب وما تبدل شيء ديجا.
0: ونحن نعرف ان المكتب الجامعي هذا زاد مدعوم من وزير الشباب والرياضه، دونك
2: وهذاك
0: شنو الاجتماع هذا
2: له بالطبيعه كما تعرف ربما للتقييم للتدقيق للتدقيق كذلك استوى وزير الشباب والرياضه حسب المعلومات اللي عندنا عدد من اعضاء عدد كبير من اعضاء مجلس النواب وجه مكتوب لرئيس المجلس يطلبون استدعاء وزير الشباب والرياضه كذلك للاجتماع للاكيد للمساله والاكيد انه جمال الايامات القادمه ثم قرارات هامه وقرارات مصيريه تخص كره القدم التونسيه وتحديدا المنتخب الوطني. هذا قوس حبينا نشيلو
1: جمال فقط الاوروغواي زاد الروتور البي روتور الغوها يروحوا على حسابه كل واحد يتصرف كيفاش يروح
0: راهو الاداره وسمعت بلاد هذه راهو اليوم اليوم راهو للاسف المنتخب في المرتبه قبل الاخيره 47 راهو
2: لا يعني بالفعل جمال
0: خير كما مشيناش خير
2: والحقيقه جمال واللي غيب اكثر من المنتخب الوطني تقريبا توفرت له كل الظروف معناها للقيام بتحضيرات ممتازه من ناحيه اللوجستيه من ناحيه الماديه من ناحيه كل شيء تقريبا توفر له باش يعمل نتائج مخير لكن للاسف منتخبنا كان بعيد كل البعد عن المستوى اللي يلزم يكون عليه في مثل هذه المناسبات ونزيدوا نتحصروا اكثر كنشوفوا 9 منتخبات افريقيه يترشحوا ومنتخبنا هو الوحيد من 10 منتخبات افريقيه يعود من تقريبا اول واحد يرجع الى هذا الوطن
0: لا ويعود بفضيحة مش حتى يرجع يعني ذلك البار ولا يرجع يعني بنتائج سلبية لأبعد الحدود.
2: أنا كل هذا يا قوسم
0: قلت منذ الكبير هو المدير الفني منذ الكبير
2: لا هو المدير لا هو المدير الرياضي مكلف بالتطوير جمال هو الحقيقه احنا بالفعل كنت الجمال فتى تدخل مع انيس وقلنا كنا انفردنا بالاخبار اللي هو الجامعه فتحت الباب للتعاقد مع مدير فني لحد الان وصلوا 8 مطالب واغلق والمدرب منظر الكبير ما قدمش ترشحه المترشحين هم ثم منهم نذكر منهم بعض الاسماء اسكندر القصري رضا الجدي المعد البدني اللي كان مع سامي ترابلسي وسيم معلا وهذام المشكل باش يختاروا المدير الفني باش يكون من اختيار وزاره الشباب والرياضه يصير البروجي باش يقدم البروجي وهي باش تحدد باعتبار وان وزاره الشباب والرياضه علاش خاطر هي اللي تخلص في المنتخبات الوطنيه وهي باش تكون عند روح هذا الحبيب. على كل بالنسبه لانديه العاصمه نبداو بالترجي الرياضي. الترجي الرياضي يحدد كما تعرف جمال يوم 12 جويليه موعد انطلاق التحضيرات. البدايه بتكون بحديقه الرياضه باء لمده اسبوعين قبل التحول لتبرقه لاجراء تربص يمتد على مدى 10 ايام ثم العوده الى تونس قبل السفر من جديد الى المغرب لاجراء تربص اخر. بالنسبه لملف الانتدابات الحقيقه انا كنت قبل مداخلتي كنت في حديث هاتفي مع المشرف العام على قطاع كره القدم شكري الواعي اكد لي وانه الباب الانتدابات مازال مفتوح لحد الان قبل ما يفتح الميركاتو. الترجي قام بأربع انتدابات هم الحارس منتصر السيد المدافع مروان الصحراوي يوسف بشا ومحمد الحاج محمود والانتدابات هذه ما يميزها جمال وانه بلاش بريم معناها سيناتير كما المعروف عليه معناها هذا مع اداء الصالير بكت وهذا الشيء اكد لي يا شكر واعر الانتدابات هي بالصالير فقط. والنهار الاربعاء الصباح اجتماع بين المشرف العام على قطاع كره القدم لحسب ملف اللاعبين الاجانب تقريبا يقول القائمه واضحه مازال بعض تروشيكات لكن في المقابل ثم تجديد الثقة في اللاعبين اللي بيشقدوا من اللاعبين الأجانب اللي هما جاك ديارا عبد الرحمن كوناتي فلوريان دانو أظام مؤكد 100% باش يبقاو للموسم الجديد بينما دياكيتي نجم نقولوا 50% و50 أخرى في انتظار وبقية اللاعبين قاعدين يتفاوضوا معاهم لفسخ العقود بالتراضي ما حبوش بالتراضي وباش يحطوهم من كسو كونترا ولو أنه كسيلة بوعالي باش يرجع للجزائر عنده عرض من الجزائر. هذا بالنسبة للترجي الرياضي. بالنسبة النادي الافريقي غدوه النادي الافريقي يستأنف تحضيراته بمركب النادي مع الخمسه نتاع العشيه باشراف المدرب فوزي بنزرتي ومساعده احمد الطويري والمعد البدني عمار مبيك ومدرب الحراس قبيل بن عثمان. تحضيرات الافريقي باش تبدا بمركب النادي ثم يوم 15 جويلي يتحول لمركز التربوسات بعين الدراهم لتربص تقريبا اسبوعين. وقبل التحضيرات غدوه ثم باش يقع اجتماع بين رئيس النادي محسن طرابلسي والنائب نتاعو مهدي بلاد المدرب فوزي بنزرتي، والاجتماع باش يقع التركيز فيه على حسم ملف الانتدابات، غدوه ايضا باش يقع حسم ملف النهائي في تجديد العقود بعض اللاعبين كما تعرف، وكذلك في نجم نقولوا ملف ياسين مرياح اللي تقريبا اجرى الاختبار الطبي بنجاح، تفهم مع المسؤولين على كل كبيره وصغيره في انتظار تقريبا غدوه يمضي العقد. والنجم نقولوا
0: فوزي بنزرتي في التعاقد معه زي قالوا في الحصه
2: بالفعل بالفعل خاصه بعد خروج الجزائري توفيق الشريفي. التحضيرات الافريقيه باش تبدا بغياب عدد من اللاعبين الركائز الاساسيه مهيب الشامخ وفراس شواطه اللي مازالوا كيرجعوا من مع المنتخب، وكذلك حمزه الخضراوي اللي احتفل بزفافه لهذا الاسبوع. بالنسبه لبقيه التحضيرات، الملعب التونسي في الحقيقه يستأنف تحضيراته في الاسبوع المقبل نهار 1 جويلي باشتراف اطار فني جديد، وكذلك برنامج التحضيرات اللي يشتمل على زوج تربصات، واحد بتبرق وواحد في عين دراهم. من بقيه الانديه كما تعرف الجمال مازالوا ما فماش اكثر اخبار لانه التحضيرات مازالت ما رجعتش. هذا تقريبا باختصار لاخر اخبار انديه العاصمه.
0: واضح حريدة، يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. طبعا نقعد في المتابعة إذا كان فما أي تطورات أخرى. شكرا لك ريدا.
2: شكرا.

0: إذا نعود في راديو سبور بعد ما حكينا على نوادي العاصمة. شو رأيكم نمشيو إلى الشبيبة القيروانية؟ الشبيبة القيروانية اللي طبعا برشا حديث على وضعية الشبيبة القيروانية في كل إلى حد الآن الشبيبة هو فريق في الدرجة الثانية في الرابطة الثانية، ولكن من يدري. هكا ولا يا طارق، مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا لك في كل وكل مستمعي جوهرة فهم. بالفعل حسب قاعدين نشوفوا على منصات التواصل، معاش أكيد رو بشر رحضوها، أنه فما تصاور الدور جمال تعزوز مجموعات، ويقولوا اللي الموسم القادم باش تكون فما البطولة المحترفة بزوز مجموعات، وبالتالي فماشي نزول للرابطة الثانية. دونك هذيك برشا قاعد حديث قاعد يصير، لكن الرسمي مازال ما فماش. الرسمي اليوم هو تاريخ 28 جوان، هذا لحد هو تاريخ انعقاد الجلسة العامة بعد ما كانت انتخابية. أصبحت جلسة عامة تقييمية للشبه القيروانية انطلاقا من الساعة الخامسة. بالنسبة للبرنامج باش تم تلاوت ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفترة اللي تم فيها الهيئة التسييرية الجديدة، وهي تقريبا من ديسمبر 2025 لجوان 2026، بالإضافة إلى تلاوت تقرير مراقب الحسابات، تعيين مراقب جديد. بما أنه ما ترشح حتى حد، ما ترشحتش حتى قائمة، بالتالي مش باش تكون فما جلسة انتخابية، وربما باش يتم تعويضها ببعض النقاط الجديدة، واللي هي كما مثلا تغيير قيمة الانخراطات بالنسبة للموسم القادم، وإلا فما نقاط أخرى ربما يتم التطرق إليهم والتصويت عليهم اليوم. هما النقاط، وهما النقاط اللي تخص الترشح للرئاسة الشبيبة، ربما فما نقاط باش يتم تحيينها نورمالمون تقريبا أقل من 15 دقيقة، ويفتح الباب تقريبا الأربعة للتسجيل، عملية التسجيل المنخرطين الأربعة مساء، ثم انطلاق للجلسة العامة 5 مساء. هذا إذا كان اكتمل النصاب، لكن في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه الجلسة تتأجل بساعة، يعني 6 متاع العشية، وتكون بنفس تكون معتها الدوم مهما كان عدد الحضور ومهما كان عدد المخالفين الحاضرين، ومداولتها قانونية. أكيد أنه المشاركة للجلسة هذه تقتصر جمال على المخالفين حاملين بطاقة انخراط 2025-2026، لكن كما قلت أنت المعلومات اللي عنا أنه الهيئة التسييرية هذه ما هيش باش تواصل، ما فماش حتى التوى من البديل، ربما باش يكون فما اجتماع كما صاروا في جمعيات أخرين ما بين السلطة في قروان ومع المجموعة من ملي مسيرين القدم ولا مسيرين جدد، باش يشوفوا شكون باش يواصل ولا شكون باش ياخذ زمام الامور، لكن حتى التوا مازال ما واضح حتى شيء، خاصه انه برشا وبرشا من الناس يستناو هل ترى جيسكا باش تقعد في الرابطه الاولى ولا لا. وكما نعرفوا ما يفضلوش، فمسيرين ما يفضلوش انه يشدوا جيسكا في الرابطه الثانيه، ربما تكون اصعب في بعض الحالات من الرابطه الاولى. الرابطه الاولى تكون اسهل من ناحيه الماليه، اسهل من ناحيه المستشارين، لكن في الرابطه الثانيه اكيد فما برشا خدمه، ويقول لك زاد كان طلعها ربما اسكن باش نواصل ولا لا. مش واضح برشا حاجات في خصوص الشباب القيروانيه، خاصه في كره القدم عكس كره السله اللي امورها واضحه، يعني تقريبا قامت الانتدابات اللازمه. فما برشا ملاعبيه قاعدين يحضروا وحدهم قاعدين راهو في السله نتاع الباسكيت، برشا ملاعبيه ما منتظروش عوده التمارين وقاعدين يقوموا بالرميزه نيفو وحدهم بمدربين خواص. دونك اكيد اذا كان الجمعيه تحب توصل تفوت النهائي يعني وتهز البطولة، لازم الملاعبية يقوموا بمجهود مضاعف، خاصة وأنه ننتظروا في لاعب أجنبي ثاني باش يتم انتدابه ربما في الأسابيع القادمة فيما يخص كرة السلة. جمال
0: عندك شيء اضافه ثاني سخرة؟
2: لا فقط باش نحكي، وزاد تقريبا ديما نفس الموضوع، غياب الترشحات، الهيئات التسييريه الى متى في كل الانديه. السي بي 3 ايام التالي عقدت الجلسه العامه العاديه بعد الجلسه العامه الانتخابيه، نعرفوا غياب الترشحات مع ديون توصل لستة مليارات ونص في النادي البنزرتي. الجلسه العامه العاديه كانت رئاسها الدكتور محمد رضا الشريف نيابه عن رئيس النادي سيد سمير يعقوب اللي تعذر عليه الحضور نظرا لتواجده خارج ارض الوطن، وكانت بحضور بعض المسيرين في غياب زاد الرؤساء القدامى وحتى قدماء الملاعبيه ما جاوش برشا. التقرير المالي كشف على مداخيل بلغت 2 مليارات 327 مليون و543 الف مقابل مصاريف قدرت ب 2 مليارات 353 مليون و979 الف، بينما الديون في الفتره السابقه ككل في النادي البنزرتي بالضبط اكثر من 6 مليارات، منها 5 مليارات و102 مليون لفائده رئيس النادي نادي سمير يعقوب 661,868,000 ديون لفائدة السيناساس، 501,000,000 ديون جبائية و29 مليون هذه ديون مختلفة. دونك تم إحالة الأمر الهيئة التسييرية الحالية للنظر في إعادة فتح باب الترشحات وتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات أخرى في النادي البنزرتي.
0: واضح طارق، شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا كان فما جديد طبعا احنا موجودين حتى كشي للسبعة تعطينا التفاصيل إن شاء الله.
1: أكيد فيما يخص الجلسة الانتخابية والتقرير المالي، خاصة أنه نعرفوا شباب القيروانية بالهيئة الجديدة هذه صارت برشا فلوس في البريود هذه، أكيد تنشوفوا إذا كيف يكون فما عجز باش يكون فما مواصل للهيئة هذه، أكيد تنتبع مع بعضنا في الجلسة الانطلاقا من الخمسة أو الستة التراشي.
0: واضح، شكرا لك يا طارق، شكرا.
3: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هوي.

0: عندي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة الداخلية تفيد في بلاغ لها اليوم بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، وعثر أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحريق، مشيرة إلى أن الوحدات الحماية تواصل التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. قطاع ومراكز النداء وخدمات إدارة العلاقة مع الحريف في تونس يستعد لمرحلة جديدة من التحول الهيكلي بدخول القانون الفرنسي الجديد المتعلق بمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز النفاذ يوم 11 من أوت المقبل. ويطرح هذا التشريع الجديد جملة من التحديات ورهانات على نشاط مراكز النداء في تونس التي توفر مواطن شغل لأكثر من 27 ألف شاب وشابة، مما يطرح التساؤل بشأن مدى تأثير القانون الفرنسي الجديد على جزء من الأنشطة الموجهة أساسا للسوق الفرنسية. وتبرز البيانات درجة عالية من الارتباط بالسوق الفرنسية، إذ يتم إنجاز نحو 84% من رقم معاملات مراكز النداء التونسية مع متعاملين فرنسيين. هذا وبلغ رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس 1181 مليون دينار سنة 23 و2000 مقابل 831 مليون دينار سنة 19 و2000، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9% خلال الفترة الممتدة بين 19 و2000 و23 و2000. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء في سبتمبر 2020، يضم قطاع مراكز النداء ومراكز الاتصال في تونس نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، مما يجعله من القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة. وقدرت الدراسة أن هذا النشاط يساهم بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. دولياً استشهد ثلاثة فلسطينيين وإصابة طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع. ختاماً، مصادر عراقية رفيعة تؤكد أن حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة، مضيفة أن العمليات أسفرت عن اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: سبعة وربع في راديو سبور، نكمل معكم حتى للسبعة من بعد ونحكيه على كأس العالم ونفتح كأس العالم ونحكيه على الكواليس وخاصة النتائج متاع المقابلات الأخيرة في الدور الأول، ثم طبعا برنامج الدور 32 أو الدور 16 وبعد نحكيه عليه بكل التفاصيل متاعه. وزاد يلتحق بينا بعد شوية سي توفيق زعبوب، ومقبلها ذول اللي باش نمشيو نعملوا طلمة هذه على سفيقس.
1: بالفعل على فوزي على فوزي الخماسي فقط قبلها رسميا أنيس بوجلبان باش يوصل التجربة مع منتخب أقل من 23 سنة، مكلف كان باش يحطوه في السكاوتينج التطوير والاستكشاف في الأهلي المصري، لكن حسب ما أكدته حتى تقارير صحفية مصرية فإنه رسميا باش يواصل مع منتخب أقل من 23 سنة. ونذكروا إنه ديرنيير مون كان في دورة تولون أحرز المركز الثاني مع منتخب أقل من 23 سنة،
0: وكانه تمهيد باش يكون مدرب مساعد في الكبر. على كل خلينا نشوفوا فوزي خمسي نمشيو نطلع على سفيقس، ناخذوا اخر الاخبار خاصة انه فما بطولة عربية ذولي قاعدة تدور في سفيقس. في اي اختصاص يا فوزي؟ مرحبا بك.
2: مرحبا بك جميل، مرحبا بالنسبة، مرحبا كافة المستمعين ومستمعات جولة فهم. للتأكيد يعني الحصاد على استوجه الحصاد تنقل اكد كان نسبة جباني باقي على رأس المنتخب التونسي يعني إلا أقل من 23 سنة، وفي شهر أوت يتحاول يتعلي المشاركة في الألعاب بحر المتوسط مع فريق المنتخب الوطني التونسي، يعني هذا تأكيد.
0: يعني برشا اسماء تحكي على كونه ربما في المرحلة القادمة نجم يكون مدرب مساعد ملكي.
2: لا جميل، لا بالنسبة لتوقفك عنده خطة برك، ورئيس اللجنة المنتخب أقل من 23 سنة السيد وسام الطايف في اللي يتحولوا مع بعضهم ثنائي، كانوا يتحولوا مع بعضهم إلى دورة في فرنسا.
0: وكانت يعني فوزي وسام الطيب شو مدخله في المنتخب؟ منتخب يجب يكون مدرب مساعد كبير، شو مدخل؟
2: لا إلا 23 نحكيه على الكواليس الحصرية تو. هو وسام الطيب هو في عضو مكتب جامعي مكلف بأقل من 23 سنة، أقل من 23 سنة عنده برنامج في شهر أوت هي بلعب بحر المتوسط، يعني هذا هو البرنامج اللي حد تاريخ اليوم عندك يعني مشاركة متاع أقل من 23 سنة للمنتخب الوطني في إيطاليا لعب بحر المتوسط. هكا يعني حبيت كلمة نقطة بدنا وحكينا على نيس بوجبان ماهوش نترقبوا يعني حتى الصحف المصرية ولا الزملاء المصريين، نجموا حتى أخبار ناخذوهم من الزملاء التوانسة يعرفوا كل كبيرة وصغيرة على المنتخب ولا قراب لنيس بوجلبان مثلا.
0: إيه ناخذوهم من الزميل فوزي الخماسي مثلا، واضح.
2: يعني قلت لك علاش يعني ماهوش يعني خبر اليوم بالفلوس يا بكره بلاش، المهم تو فما حتى برنامج بتاع منتخب أول، البرنامج هو عنده مواصلة أو العنوان مواصلة الإشراف الفني على المنتخب أقل من 23 سنة.
0: بيه في سفيقس في البطولة شنية اللي قاعدة تصير؟
2: البطولة العربية للكرة السلة منتخبات أقل من 18 سنة إناث وذكور بمشاركة 5 منتخبات، يعني منتخب التونسي هو المنظم، يعني منظمة في قاعة الرايد البجاوي في سفيقس، المنتخب البحريني، المنتخب المصري، المنتخب الليبي، المنتخب المغربي، يعني هم يلعبوا من أجل يعني لقب بطولة عربية، وثلاثة منتخبات إناث يعني كما نقولوا المغرب والجزائر وتونس هم اللي يلعبوا زاد على لقب البطولة العربية رقم 23 من صبيحة يعني كل يوم من أمس يعني 11 متاع الصباح آخر مباراة يعني 6 متاع العشية يعني في قاعة الرياضة رايد بجو بسفاقس، قاعة يعني يعطيهم الصحة البلدية متاع سفاقس، 7 مكيفات متواجدين في القاعة رايد بجو، هي ما فيهاش مكيفات سابقا لكن هذا في كل الشروط البطولة العربية، قاعة يعني فيها كل شيء، أجواء ممتازة، الدخول يعني مجانا، أحباء كرة السلة ولا أحباء المنتخب التونسي تحاولوا، أجواء كبيرة ياسر، فما تنشيط يعني غادي يعني في القاعة، وكما قلت لك البداية كانت الأمس، اليوم كما نقولوا احنا جولنا ثانية حتى يوم الأحد المقبل الدور النهائي يوم 4 جمادية.
0: باهي، أي نرجو لنادي سفيقسي، فما أخبار في نادي سفيقسي وسقيت الدائر؟ خاصة هذا مزوج
2: نبدأ مقارنة، ساقيت الدائر يمكن أكثر تنظيم من نادي سفيقسي خط مواصلة مع نفس المدرب ياسر مكهرة، انطلاق تحضيرات يوم الاثنين المقبل في ملعب ساقيت الدائر، عكس نادي سفيقسي ينتظر الجلسة العامة يوم 3 جويلة لتحديد المسؤولية، يعني بعد تقديم قائمة وحيدة باسم مهدي الفريق والأعضاء متاعهم متكونين من 8 أشخاص لأول مرة كانت عادة 12 عضو مرة هذه ثمانية أعضاء رفقة مادة فريقة التو الإعلان يعني على كما يقولوا على رفع المنع مازال خاصة الموضوع وضاح الزايد وموضوع سيف حديث الشيخ وضاح يحب عند النادي الشيخ 65 مليون والسيف حديث الشيخ يعني يحب 860 مليون وأن بكون الهيئة خاصة الهيئة اللي منتخبة الهيئة اللي قدمت ملف بتاعها تحب قبل الجلسة العامة يكون المنع ترفع على الأقل أمام لحبايب نادي الشيخ يعني على الأقل عملت يعني قبل تدخل سينو بشترك بيوم 20 جويلة يعني آخر أجل آخر أجل هي 20 جويلة يعني التأكيد المشاركة في مسابقة أفريقية ولا لا الموضوع عمر بن علي التوما فما حكي جديد يعني طويل كلام هات لك الرسمي التوما شوف شيء يوسف بس يعني تنقل التراجي في انتقال حر انتقال حر يعني عقد مدة 3 سنوات علما أن يوسف بساني ولد ابن الشيخ يعني فبن منحة 150,000 دينار بد من التراجع يعني يتحولها في الحساب النادي الشيخ على منحة تقديم خطوة أقل من 23 سنة هذا بالنسبة للموضوع المدرب التو غامض بعد الزوبعة بتاع عماد بن يونس التو نتركبه التأكيد بعد 30 جوان هل سيواصل محمد الكوكي أو البحث على مدرب آخر
0: ده هذا تقريبا هذه هي أخبار في أخبار السياق ساكو ولا فوسي
2: أنا هو خاصة يعني كما قلت لك التركيز على البطولة العربية كما اللي حكيت عليها منذ البداية من 18 سنة يعني دعوة مفتوحة دخول مجانا إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي ناس وذكور لحصول على هذا اللقب رقم 23
0: واضح فماشي إضافة أخرى نيس
1: نحكي على المستقبل الرياضي بالمرسى اللي بكل شوية أعلنت على الطاقم الفني اللي بيشي يشرف على الفريق في الموسم 2016-2027 اللي هو عماد بن يونس بصفة رسمية كما هبطت البلاغ المرة الأخرى خاصة بعد البوليميك الكبيرة عماد بن يونس بيش يكون هو المدرب الأول اللجوان الأول هو رضوان العشي اللجوان الثاني حسين الصحراوي بالنسبة لمدرب الحراس أكرم بن غازي في الفيزيوناج أيمن عبودة والمعد البدني هو عماد السلمي هذا بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى
0: واضح يا فوزي إذا كان عندك أي إضافة أخرى مرحبا بك يا فوزي هكا ولا
2: بالنسبة للموضوع يعني موضوع عماد بن يونس بداية يوم 6 جويلية يعني يبدأ المستقبل المرسى يعني تدريباته وبالنسبة يعني مواضيع خاصة الكلامات متاع تقديم استقالة خاصة في المنتخب رأي نهاية عقد بالنسبة للخليل خليل شمام ولا ذي الجزيرة هي العقد بتاعهم مفة 3 أسبوع
0: خلنا في المنتخب بفوزي احنا كنا نحكي
2: لا بس نحكي انا بس نربط دمين عندي ربط يعني تقديم الاستقالة احنا حبذا بس تكون انطلاق بطولة يعني ممتازة يوم 22-23 نور يعني بين التقييم الكامل ما المشاكل؟ أين المشاكل؟ أزمة مالية متاع الأندية قبل انطلاق الموسم هذا هو اللي حابين
0: نخاف منه. فوزي فما استقالات فماش حاجة مدام حالية الباب حالية الباب.
2: إي الاستقالات غموض. إي غموض كبير في الاستقالات لكن أنا مش نركز على زوز المدير الرياضي من هم اللي يعني شكون هو باش يقيمهم وهم باش يعملوا تقارير الشكون وبالنسبة لتغيير المناصب والمنصب هذا لهذا والمنصب هذا لا أساس أو لهم الصح يمكن تمويل باش تنسى النكسة متاع المنتخب الوطني في كأس العالم أنا نحب قبل نحب التصريح والحلول
0: يعني نفس الأشخاص مثلا مسؤولين هكا
2: مش بطبيعة ما وصلوا فما حكاية لحد تاريخ اليوم يعني هما تو تكلموا كل شيء حتى العودة العديد اللي توما جاءوا تو ما فماش اجتماع
0: عندهم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة قالوا هكا حسب ما ويدي.
2: هو الاستماع اللي على اسلوب شديد يعني انا بالنسبه لي انا مش حكايه استماع انا نحب الحلول يا ولدي غلط ما كملت غلطته ونكسه خياتو اعطيو الحلول وشوفوا تقاوش الطريقه للازمه الماليه نتاع المنتخبات نتاع النوادي شوف انت 600 مليون لابد حمامنا كيفاش باش تنجم تشارك بطوله نادي الشيخ عنده ازمه ماليه النجم الساحلي حتى باش سبق هو يسبق لهم تاع كاس العالم خلي الأندية تبدأ بانطلاقة جديدة علاش تقعد ديما تغفق الأندية
0: يا دول كاسة فارغة نمشي سبقوا لهم هي جامعة واحدة هي
2: واحدة وين الفلوس متاع كاس العالم
0: ما زلت عاد تاكا توا هي مو حتى
2: لا يعطيو التسبقة كيفاش تنقلوا الملك كيفاش حظوا روحهم جمال أنا بالنسبة لي أنا تقول لي لين أنت على لين ترشحت مكتب جامعي باش تعمل الحلول هاك
0: إي صحيح
2: مش في السافر كاس العالم مش باش تقعد أنت تصور وتصور خيرتي على الصفحة الرسمية حياتك الخاصة لكن انت وقت تبدا مكلف بمهم في مكتب جامعي راك ماكش ملك روحك لابد من وضعية الأندية راي تغفق ورؤساء النادي النوادي راي تغفق كده ما تابس يقول وحنا اللخطخة واللمة واجتماع هذا واجتماع هذا رفض خاطر فما شيء عطيه دراسة صحيحة خليني من الأمور الفنية لا أختص وما نفهمش فيها أعطيني شكون هما الرؤساء اللي تنزل أنت توش مش تخليهم أنت عطيتهم بريفيليج شوف حل بالحق شوف حل على خاطر النوادي التوها وشر شر جميلة بينتو عندهم فلوس وكيفاش يبدأوا طرابوسات وهذا هو الموضوع يجب الجمال بالحق تختلي على طاولة
0: باهي هاي الله يبارك سي فوزي مرة جاية تكون أنت بحذانا ونطرح الملف هذا إن شاء الله واضح
2: مرحبا
0: شكرا يا فوزي يعطيك الصحة طبعا نكملوا بعد شوية في بقية أخبار النوادي
3: شاكيرا We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are

0: إذن عودة في راديو سبور، مازال معكم حتى للسبعة. طبعا شوية نحكيوا على مقابلات الدور 16 من كأس العالم، ونحكيوا على كذلك نتائج يوم أمس وكل الكواليس. ما خلينا نكملوا في ملف النوادي وملف الرياضات الفردية، ونبدأوا بشكون نبدأوا بالاتحاد المنصري. هذا اللي فما لغز أو فما حيرة خاصة في غياب الترشحات.
1: بالفعل، خاصة أنه نذكروا أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كانت مبرمجة 30 جوان الجاري، والكاتب العام للاتحاد الرياضي المونستيري كان دعا الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وأيضا ضمان لاستقرار، هذا بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الاتحاد الرياضي المونستيري. دونك الغموض متواصل كما في الأغلب تقريبا الأندية في البطولة. الاتحاد الرياضي المونستيري الغموض متواصل في انتظار بتبيع مواصلة الهيئة التسييرية لتسيير شؤون النادي. مادام نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري، أيضا لجنة تفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري تعلم الجماهير متاحة أنه اليوم بش يكون موعد مع محطة جديدة من الوفاء والمسؤولية تجاه النادي، خاصة لمساعدة النادي ماديا. حسب الصفحة متاع الكوميسيون ليتيج تقول أن مجموعة من شباب المستير الغيورين على الاتحاد الرياضي المونستيري بش ينزلوا إلى شوارع المدينة اليوم حاملين الشارات الرسمية الخاصة باللجنة المستقلة لفض النزاعات في إطار حملة لبيع الاشتراكات السنوية الخاصة بفرعي، خاصة بفرع كرة القدم، وجمع التبرعات لدعم الجمعية، ودعت إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة هذه واقتناء الاشتراكات والمساهمة باللي نجموا كل مبلغ يقرب الاتحاد من تجاوز المرحلة الصعبة هذه، ويؤكد أنه الجماهير متاعه هي سند الحقيقي. وأيضا حطت من بين الملاحظات أنه حفاظا على شفافية الحملة وتنظيمها قول يرجى التعامل فقط مع الأشخاص الحاملين للشارات الرسمية الخاصة باللجنة المستقلة لفض النزاعات.
0: نحكي زاد على الأولمبي البيجي اللي فما غموز. الأولمبي البيجي لحد الآن فماش مترشحين، فماش هيئة جديدة في قاعد في كل مرة ما يتقدم حد زادة.
1: بالفعل هو كان من المنتظر اليوم أنه يكون الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية في الأولمبي البيجي، لكن غياب الترشحات أجل. والحقيقة حتى الباج أوفيسيال تاع الأولمبي البيجي آخر ببليكاسيون قديمة تقريبا من 10 جوان، ما فماش جديد، لكن نعرفوا أنه غياب الترشحات في انتظار القرار النهائي، إما تكون هيئة تسييرية وإلا كيف ما في الاتحاد الرياضي المونستيري الكاتب العام يدعو الهيئة الحالية لمواصلة التسيير إلى حين دعوة الجلسة عامة انتخابية جديدة، وإلا لا دونك نستناو جديد في فريق الأولمبي البيجي. نادي حمام الأنف بدوره وصل التحذيرات، وتقريبا الأندية الكل قاعدة تعاني ماديا، وحتى الاشتراكات على ذمة جماهيرها باش ينجموا يعاونوا. وفي سابقة مميزة يقول نادي حمام الأنف من الباج أوفيسيال نتاعو أنه أول سعودي يكون أبوني في تاريخ الهمهمة، اللي هو ابن مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية عبد الله القحطاني، خذا اشتراك من سنف تريبيون بي بقيمة 500 دينار ليصبح أول مشترك سعودي في تاريخ نادي حمام الأنف، واللي دعات أيضا جماهيرها باش يشتريوا الاشتراكات اللي متوفرة من 6 حتى 8 ليلا اليوم في حمام الأنف في مقر الجمعية.
0: كذلك طبعا ترجي جيزة فما رغبة في الانسحاب من الرئيس الحالي بن طالب، كذلك فما زاد مشكلة في جابس في زوز في رقي لحد الآن الأمور غير واضحة. تقريبا النوادي كل تعاني، مانيش عارف بالبطولة شنو باش يكون الحل. ننتظر طبعا قرارات من المكتب الجامعي ومن سلطة الإشراف في القادم الأيام باش نفهموا يعني كيفاش تحل المشاكل، خاصة وأنه نعرف الديون هذه فما برشا نوادي عندها ديون تهدد حتى مشاركتها في البطولة.
1: بالفعل مع زاد ترجي جيزة حتى الهداف نتاعها مؤمن الرحماني كان أعلن نهاية التجربة نتاعو مع فريق ترجي الرجيس، واحد من بين أحسن الملاعبية اللي كان في الفترة الأخيرة، في انتظار تحديد وجهته الجديدة. هذا تقريبا كل ما يخص أندية الرابطة الأولى وتحذيراتهم، اللي فما فرق تبدأ من غدوة منها النادي الإفريقي وغيرها من الفرق الأخرى اللي باش تدخل في استاجات، في انتظار بتبيع موعد وتحديد موعد انطلاق البطولة اللي مبدئيا نجم يكون 22-23 أود، لكن استناو القرار الرسمي. أحكيه أيضا على
0: حمام سوس إذا قبل خناتي شوي معلومات على حمام سوس إلى حد الآن طبعا ما فماش جديد، ولكن فما يعني فما نقاشات وفما اتفاقات قاعدة تصير. نعرف اللي 30 جوان هو نهاية العهدة متاع المكتب أو الإداري الحالي والهيئة المديرة الحالية، يبدو أنه آخر المستجدات أنه عادل مرجان الرئيس السابق لعمل حمام سوسة سيعود عادل مرجان ومع فريق جديد للعمل هذا. طبعا في قادم الأيام تسير دعوة لجلسة عامة انتخابية بعد يعني نهاية الفترة متاع الهيئة الحالية. الهيئة الحالية كانت رئاسها نوري قنتبي اللي ولا طبعا تذكر الكل ولا عضو في الرابطة الوطنية نائب رئيس الرابطة، وطبعا كمل في بلاست والنائب متاعه بالحسن عمارة. وطبعا تنتهي يوم 30 جوان سيقع فتح باب الترشحات، والقائمة اللي متأكدة أنها مش ترشح هي قائمة عادل مرجان.
1: بالفعل في انتظار زاد نعرفوا انطلاق التدريبات والانتدابات وغيرها، والمدربين اللي باش يكونوا جدد اسك باش يكونوا عدد كبير من الاجانب ولا التعويل على المدربين التوانسه هذا في بطولتنا. نحكيوا على انجاز تاريخي حقه سباح واعد قادم على مهل. نعرفوا في السباحه ديما عندنا ابطال من الملولي للحفناوي للجوادي تقريبا حتى جميل ابو الكباش على مستوى السيدات. دونك سباح واعد بالحسن بن ميلاد يحقق انجاز رائع بتسجيله رقم قياسي تونسي جديد في سباق 50 متر فراشة ضمن فعاليات بطولة فرنسا للنخبة، وسجل بالحسن ميلاد توقيت قدره 24 ثانية و67 جزء بالمية حتى من الرقم القياسي التونسي السابق اللي هو 24 ثانية و90 جزء بالمية المسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2011. دونك برافو لبن حسن ميلاد، وإن شاء الله في المواعيد الجاية يكون كيف وكيف الأبطال على البوديوم وينور تونس. ولازمنا لهوة خاصة خاصة بالأبطال متاعنا، شفنا أمن الله التساوي والبساج اللي عدى الاخراني. دونك ان شاء الله بالحسن بن ميلاد خاصه كما قلنا يلعب في بطوله فرنسا راهي باش تكون برشا عينين عليه، ولزمنا ناخذ الدرس من الرحموني اللي جنس واختار انه يلعب للسعوديه بعد ما بدايته كانت رائعه هكا وحط ارقام قياسيه قبل ما يختار انه يلعب رسميا باسم السعوديه.
0: واضح. اقعدوا معنا بعد الاخبار نفتحوا ملف كاس العالم، وطبعا نحكيوا على كل الكواليس وكل الاخبار. اين قبلها؟
1: لا فقط المنتخب الوطني التونسي في الباسكت يشد الرحال للانغولا بعد تربص كان في الدوحه. دونك كمل العمل نتاعو خاصه الاستاج هذا، باش يتحول اليوم العشيه الى العاصمه الانغوليه لواندا استعداد الخوض منافسات النافذه الثالثه من تصفيات كاس العالم قطر 2027. الليستا بطبيعه اللي باش تمثلنا في انغولا كل من عمر عبيده، يوسف الضيف، محمد منفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال جزيري، وصف المثاني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحيى ومختار غيازة. في المقابل باش يغيب اللاعب أسامة المرناوي عن مرافقة المنتخب الوطني التونسي. نذكر المرناوي بعد ما كان في النادي الافريقي صحف الشبيبة القيروانية فحوصات طبية أكدت أنه يحتاج فترة راحة بعد الإصابة اللي تعرض لها وباش تحرمه من مشاركة في مباراة النفذة هذه. والمنتخب إن شاء الله يكون حاضر بمعنويات مرتفعة ويكون في نهائيات كأس العالم 2027.
0: نرجع بعد الأخبار دائما في الساعة الثالثة من راديو سبور. احنا نكمل معكم حتى السبعة.

0: دي. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. جوهرة
1: أف أم بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تعلن اليوم في بلاغ لها عن تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتي مترو مساء السبت وتمثلا في رشق العربتين بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلور كبير في كلتا العربتين. ووفق البلاغ تعرضت العربة الأولى المستغلة على الخط رقم 5 إلى الاعتداء حوالي الساعة 8:30 مساء بين محطتي الياسمين والتحرير، في حين تعرضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة 8:40 مساء على مستوى نفق مروج واحد. هذا وجددت شركة تنديدها بهذه التصرفات غير المسؤولة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات من فكت تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين، فضلا عن تأثيرها السلبي لاستمرارية خدمات هذا المرفق العمومي. ودعت شركة المواطنين إلى المحافظة على وسائل النقل العمومي والإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بها أو تعريض مستعمليها للخطر. وزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خياراً استراتيجياً لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلاً عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح أحداث بنك بريدي بجانب مهم من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية. المستشفى الجوي بقبل يشهد نجاحا طبيا جديدا بعد إنجاز 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون لفائدة عدد من المواطنين، وذلك في إطار مبادرة نظمتها وزارة الصحة بهدف تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من سكان الجهات وتعزيز الحق في العلاج. واضحة الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذه العمليات أجريت على امتداد 3 أيام بمبادرة من قسم العيون بالمستشفى وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة، وذلك ضمن الأيام الجهوية التي أشرفت على تنظيمها الإدارة الجهوية للصحة بقبلية. ختاماً، تنسيقية لا للناتو التركية تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في إسطنبول تنديداً بقمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من جويلية المقبل. وشهد هذا التحرك مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية وانسحاب تركيا الفوري من الحلف.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جوهرة أف أم تندانس
6: تندانس
7: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كما كل نهار حد في فقرة طونطونس نحكيو على الأرقام ورقم اليوم هو 1399 دولار سنعطيكم أرقام بملايين الدولارات ولا بمليارات الدولارات اليوم لهنا نحكي على رقم اللي هو 1399 دولار على شنو نحكي؟ نحكي على التقارير الأخرانية اللي خرجت واللي تقول اللي كونوا شركة أبل قاعدة تواجه في ضغوط كبيرة باش تدزها إلى رفع أسعار تليفوناتها اللي نستناو فيهم في شهر سبتمبر القادم من سلسلة الآيفون 18 وهذا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين هذا بالطبيعة حسب ما نقل عن الرئيس التنفيذي السابق للشركة تيم كوك أسعار بعض المكونات الأساسية نقوها زادت بطريقة غير مسبوقة الشيء اللي باش ينعكس مباشرة على المستهلكين وقت اللي باش تخرج التليفونات الجديدة كما قلنا في سبتمبر 2026 نحكيه على أكبر مصدر للزيادة جاي من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي يعني الدرام ووحدات التخزين وتقول التقديرات اللي تكلفة الذاكرة بسعة 12 جيجا اللي قاعدين يستخدموا فيها في تليفونات البرو باش تزيد من نحو 39 دولار إلى 145 دولار تكلفة وحدة التخزين السعة متاحة 256 جيجا بيت من 13 دولار حتى 51 دولار دونك هكا التقديرات الأولية تقول اللي كانوا سوم تليفون الآيفون 18 برو ينجم يبدأ من 1299 دولار لكن إضافة وتحسينات جديدة على أنظمة الكاميرا والمكونات الداخلية باش تدز السعر نحو 1399 دولار ثم المتوقع اللي باش تكون سعر نسخة البرو ماكس أغلب برشة من 1399 دولار تيم كوك يحاول ينقص شوية من الوطأة متاع هالتسريبات هذه متاع زيادة سوم الآيفون ويقول اللي كانوا الشركة حاولت لفترة طويلة باش تمتص هي الزيادات وحماية الكليونات متاعها من الأثار متاعها لكنه يقول اللي كانوا استمرار ارتفاع التكاليف جعل رفع الأسعار خيار يصعب التجنب بتاعه في المستقبل ولهنا بدأ بشوية بشوية يحاول يعدي الفكرة هذه للي فعل متاع الايفون اللي كونه راهو التليفونات اللي باش تهبط في الخريف هذايا راهي باش تكون اغلب برشا من اللي هبطوا عم ناول هذا شنو اللي عندنا اليوم تري بون ديمونش اتوس في لامن

0: 5:26 دقيقة، مرحبا بكم في راديو سبور. طبعا ننطلقوا مع بعضنا من توا حتى للسبعة، نكملوا مع بعضنا. نرحبوا بالناس اللي خلطوا علينا توا عبر الباج فيسبوك، سواء على الجورة فيم ولا سبور جورة فيم. أهلا وسهلا بكم، معكم قسم الرياضة حتى للسبعة. وقيت باش نبداو نحكيو على كأس العالم. كأس العالم تعرفوا اللي قاعد يتواصل، مباريات ونتائج وكواليس وتصريحات وهوامش وحضور جماهيري. وطبعا زميلنا نجح مجدوب الحقيقة قاعد يقوم باللازم، قاعد يأمن في أكثر من حوار وفي أكثر من متابعة، كلهم موجودين على الباج متاعنا وكلهم طبعا أكيد تتابعوا فيهم ونجموا تتفرجوا فيهم. خلني نرحب دونك بالسادة المستمعين، ونرحبوا كذلك نيس الذوادي. أهلا وسهلا بك، مساء الخير، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا.
0: إذن باش ننطلقوا في كواليس كأس العالم، منين نبداو حسب رأيك؟ منين نبداو؟
1: نبداو من المنتخب الوطني التونسي، خاصة الكواليس بعد النهاية المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر أنه رسميا منتخبنا يكمل في المركز 47 وقبل الأخير في المونديال هذا، في واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ تونس. نذكر زادة أنه 10 منتخبات إفريقية ترشحوا، 9 منتخب وحيد ما ترشحش اللي هو منتخبنا الوطني التونسي بطبيعة، بينما بقيت المنتخبات 9 تأهلت: المغرب، مصر، الجزائر، جنوب افريقيا، السنغال، كوديفوار، كافير، كونغو الديمقراطيه، غانا، هذا ما كل ترشحوا ما عدا تونس. ولهنا نرجعوا حتى الصحافه وقت اللي جاتوز وحكى قال كيفاش افريقيا تعطيوها 10 مراكز كامله تكون في الكاس العالم، لكن الاجابه جات البارح من افريقيا الكل 9/10، وهذا أحسن رد لجاتوزو اللي نذكر منتخب بلاده ما ترشحش. بالنسبة للكواليس أنه حكينا عليها حتى قبل، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري ونائبه باش يرجعوا غدوة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس. من المنتظر زوز اجتماعات، اجتماع أول المكتب الجامعي واجتماع ثاني باش يكون مع وزير الشباب والرياضة. وبطبيعة ننتظر وإن شاء الله ما تكونش كالعادة جوست كلامه برا، خاصة ننتظروا قرارات. نمشيوا للكواليس اللي تخص المنتخبات. نحكيوا على الرئيس كوريا الجنوبية اللي هو لي جي ميونغ، يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من المونديال. وحسب الصحافة العالمية منها الإنجليزية وحتى الكورية المترجمة، التيتر الكبير: رئيس كوريا الجنوبية يهاجم المحسوبية ويطالب بفتح تحقيق، وهو بنفسه باش يشرف على تحقيق هذا صحبة وزير الشباب والرياضة ولا المكلف بالملف الرياضة في بلاده. حكيوا أيضا على منتخب كان في الحقيقة كان نقطة استفهام كبيرة اللي هو الأوروغواي بقيادة نجمه نجم ريال مدريد فريدريكو فالفيردي،
0: اللي يتهموا أنه يعني هو يقسم في الجروب، يتهموا فيه اللي هو سبب المشاكل اللي قاعدة تصير اللي صارت في المنتخب الأوروغواياني، ورجعوا زادا لريال مدريد وعركته مع تشاوميني.
1: بالفعل، وحتى تقسيم الجروب معناها كان في العلن في الفيستير، كان حكاوا لي كادر نتاع منتخب الاوروغواي مع بيلسا المدرب الشهير المدرب المخضرم، واللي مشاو حتى الاتحاد الاوروغواياني قالوا له انه راه طريقه التدريب نتاعو قديمه برشا، ونعرفوا انه بيلسا صعيب خاصه في طريقه التعامل. دونك اتحاد الاوروغواي بعد الفشل الذريع كيفاش منتخب كافير اول مره يشارك يترشح على حسابهم صاحبه المنتخب الاسباني من البول هذه، بينما الاوروغواي والسعوديه اوت من المونديال. الاتحاد الاوروغواياني شنو عمل؟ الغاء الرحله نتاع الروتور الخاصه بالملاعبيه لبلدانهم، كل واحد يعتمد على روحه في رحلات منفرده، اللي عنده باي بال ينجم يصب فلوس باش يقص التيكي نتاعو، كل واحد روح
0: على روحه. عقاب ممتاز، والله عقاب ممتاز.
1: هذا بالنسبه للاوروغواي. المشجع الشهير لكونغو الديمقراطيه ميشيل كوكا في الحقيقة لهنا راهو فما نقاط استفهام، وحتى الصحافة تتسائل كيفاش المشجع هذا اللي شفناه في الكوب دافريك وشفناه في المكسيك يتحرم من التواجد في أمريكا.
0: حضر ماتش بركة،
1: حضر ماتش كولومبيا اللي خسروا منتخب بلاده هدف مقابل صفر،
0: وإذا كان فريقه باش يلعب الدور في أمريكا هذول مش باش يحضر فيه، باش تلعب
1: مش باش يحضر في أمريكا، لكن من بعد إذا كان ترشحت ينجم يكون حاضر في المكسيك
0: الدور. هذا هو
1: دونك ما حضرش، وربما الحسرة نتاعو إنه ما حضرش على إنجاز تاريخ المنتخب بلاده منتخب الكونغو الديمقراطية لأول مرة في الدور 16 من المونديال بسبب الفيزا. وبرشا زادة ربما وجهوا حتى نداءات منظمات عالمية انه السيد هذا خاصه من بلاده من كونغو الديمقراطيه انه يتحصل على الفيزا باش ينجم يخلط للمقابله نتاع الدور 16 المنتخب بلاده. رغم اصابتهم الاتحاد الاسباني خلى ويليامز وايضا بينو في معسكر لاروخ على امل انهم ينجموا يشاركوا في الادوار المقبله اذا كان اسبانيا مشيت بعيد في المونديال هذي. ريان مينديز قائد منتخب الراس الاخضر وبعد الانجاز التاريخي اللي حكينا عليه للبلاد هذي اللي فيها 500,000 ساكن فقط كتبت التاريخ بالبونت العريض، القائد نتاعو يخضع للتحقيق من قبل الشرطه نتاع نيوزيلندا، قاعدين حتى يتواصلوا معهم على الاتحاد نتاعو على خلفيه اتهامه باغتصاب مواطنه برازيليه في ستاج اللي عمله منتخب بلاده في مارس الماضي في مدينه اوكلاند. دونك مازال خاضع للتحقيقات وهذا ينجم بطبيعه يعمل تشويش كبير على منتخب بلاده قبل مواجهه منتخب الارجنتين اللي فوزينيا حارس مرمى الراس الاخضر اعتبرته صحافه من اكبر المحظوظين في عمر 40 سنه اتمنى انه يلعب مونديال. قبل ما يبدا المونديال قال نتمنى نلعب ضد ليونيل ميسي والقرعه جابته مع ميسي ضد الارجنتين في الدور 16. مادام ما حكينا على ليونيل ميسي من الكواليس انه انجاز غير مسبوق بالنسبه لليونيل ميسي، اول لاعب يسجل في 7 مقابلات متتاليه في تاريخ المونديال بالبونتو نتاع البارح واليوم الفجر 19 هدف هو الهدف التاريخي هرب 3 بونتو على كلوزو وايضا مبابي اللي قاعد يلحق فيه في المونديال هذا. وترامب رئيس امريكا حكى على ليونيل ميسي أبدأ إعجابه وقال اللاعب الوحيد اللي نجم نقول عليه أنه أفضل من بيلي هو ميسي، متعة للمشاهدة. هذا بالنسبة لليونيل ميسي. نحكي أيضا على أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي اللي قال في تصريح للصحافة المغربية قال باش نعملوا كل ما في وسعنا للوصول أبعد نقطة في المونديال وعلاش لا نتوجوا بكاس العالم ونكونوا أول منتخب إفريقي يهز كاس العالم والبلاد تعيش فرحة جنونية بما أني كابتن.
0: مع العلم أن المواجهة ليست سهلة مع المنتخب الهولندي لازم يكون واضح الأمور راهي مش سهلة الماتش
1: وحتى إذا كانت عادت من هولندا الباركور مازال صعيب قدام المنتخب المغربي. قال نتمنى اني بما اني بسيفتي كابيتان نكون نهز التيتر هذا متاع كاس العالم مع منتخب بلاده. تقريبا هذه ابرز الكواليس في المونديال.
0: بعد شوية تنمشيو لزميلنا ناجح مجدوب نشوفوا ناجح مجدوب بعض الـ يعني المراسلات اللي عملهم لنا بعض الصور اللي عملهم لنا خاصة البارح كان حاضر في لقاء الجزائر والأوتريش كان حاضر طبعا قبل المباراة وبعد المباراة ووسط المباراة نقعدوا مع بعضنا لأنه لا غالب احنا طب شو اللي نتبعوا يا الجزائر يا المغرب يا المنتخبات الإفريقية باعتبار أنه خروج المنتخب الوطني التونسي.
1: هو فقط زاد من بين الكواليس انه الصحافه العالميه كل حكيت على مباراه الجزائر والنمسا اللي اثارت جدل على اساس فما بيع وشراء بما انه النتيجه نتاع التعادل تخليهم الزوز يكونوا في الدور 16. بيتكوفيتش صرح قال مباراه الجزائر والنمسا كانت مجنونه والتعادل كان النتيجه الاكثر عدلا للفريقين على عكس رياض محرز نعرفوه صريح قال الوقت اللي وصلتني الكره قدام الحارس كان علي اني نسجل وهذا اللي عملته قال يجب أن أحترم كرة القدم.
0: طب بعد شوي نسمع حفيظ الدراجي شنو قال على هدف رياض محرز ونسمع كذلك الحيدي روز زاد المعلق البين سبور شنو قال زاد على هدف ميسي. دونك اقعدوا معنا رجعين بعد الموسيقى.

0: بدي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

انت قدوه ومثال، انت كل الجمال، انت راحه البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال.

0: 9:48 دقيقة نعود مرة أخرى في استوديو المونديال في جزء من راديو سبور. اخترنا الجزء الأخير يكون خاص بالمونديال. طبعا نحكيه توا على النتائج ونحكيه خاصة على الجزائر البارح اللي التعادل متاحها مكنها من الترشح كثالث في المجموعة، ولكن المقابلة ذي رفقتها برشا حديث لأنه فما تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف، وفي الأخير المنتخب الجزائري ضمن الترشح وسيواجه طبعا شكون مش يلعب مع شكون
1: مع سويسرا
0: وتجنب أن يواجه إسبانيا، ولو أنه قبل ثواني كان مش يواجه إسبانيا. به هذه التفاصيل متاع المجموعة هذه يعني.
1: نحكي على المقابلة كان منتظرة، خاصة باش تكون مشوقة مع منتخبات قاعدة تنتظر في المواجهة هذه. بالنسبة للجزائر النمسا مقابلة وفات 3-3، البداية كانت عند المنتخب النمساوي عن طريق أرناتوفيتش في الدقيقة 28 سجل هدف الأول لاعب النجم الأحمر الصربي ببلغراد، ثم رفيق بلغالي لاعب المنتخب الجزائري وفيرونا عدل مع نهاية الشوط الأول تحديدا دقيقة 45، ثم سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني دقيقة 55 يضيف الهدف الثاني، بعدها بأربعة دقائق بالضبط رياض محرز يعدل الكفة على مستوى 2-2، في 90+3 وقت المقابلة ماشي للتعادل 2-2 رياض محرز يسجل الهدف الثالث وسط دهشة من ملاعبية النمسا، ثم دقيقة 90+6 اللاعب اللي هو سازا كالاديتش عدل الكفة في الدقيقة 90+6 وزوز منتخبات يتأهلوا بالترتيب هذا، بما أنه منتخب الأرجنتين بالعلامة الكاملة عنده 9 نقاط يترشح في صدارة المجموعة، النمسا 4 نقاط، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة 4 نقاط، والأردن بصفر من النقاط. وخاصة كما قلنا منتخب الأردن أكثر منتخب قعد ينتظر في 24 ساعة، أكثر قسوة في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، سجلت هدف قاتل نذكره قدام مصر في الثواني الأخرى والفار كان ألغى هدف، تتراجع المرتبة الثالثة، ثم علقت أمل على خسارة كرواتيا قدام غانا، لكن كرواتيا قلبوا نتيجة وانتصروا في آخر نص ساعة، بعد ذلك استناوا أنه الكونغو، لكن الكونغو كانت خسرة 1-1 رجعت ربحت 3-1، بقى الأمل الأخير في مواجهة الجزائر والنمسا. بالنسبة لإيران فوز أي منهما يمنح بطاقة الترشح لإيران. دقيقة 93 كما قلت رياض محرز سجل والنمسا عدلت، وهكا كانت
0: ولو أنه شفنا مناوشة برشا أولوها مناوشة على خط التماس بين أحد لاعبي النمسا وبنك الجزائر، وكأنه يعني وقع تأويل المناوشة ذي مش هكا تفهمنا مش تقصيونا شنو، وبعدها طبعا جاء الهدف الثالث. كان على كل هي برشا تفسير للمقابلة هذية، وحتى حفيظ الدراجي في التعليق متاعه البارح قال تمنيت أنه رياض محرز وقت يسجل تمنيته ما يسجلش الهدف، لأنه كما قلت فما حسابات أنه الجزائر يبتعد عن مواجهة إسبانيا في الدور 2 أو الدور 16. على كل شونك ما نمشيه لزميلنا نجح مجدوب اللي كان حاضر، والبداية تكون بمشجعة تونسية. مشجعة تونسية أجرى معها الحوار وهي تقيم، والله يعطيها الصحة، قيمت وفسرت النتائج المخيبة للأمان. تابعوا مع بعضنا.
2: للمنتخب من فرنسا لأمريكا للمكسيك.
3: والله أنا عملت إسكال باري ميامي، ميامي مونتيري المكسيك، تعبنا برشا في الفول، عملنا 2-3 jours باش نوصلوا للمكسيك ونشجعوا بلادنا، نشجعوا العالم التونسي، نشجعوا المنتخب الوطني. وللأسف خيبة أمل بالنسبة لنا نحن كشبان توانسة جايين من الأبعاد اللي جاي من أمريكا، كندا، لغوب، من الخليج، وكل بالنسبة لنا نحن خيبة أمل. واحد خسر الملين مش يجي يشجع المنتخب متاعه، وفي الآخر يعني خيبة أمل شيء يعني شيء بكي، شيء أسف، شيء حزن، يعني إنه بلادنا يعني المنتخب متاعنا وصل المرحلة هذه. إحنا ما فرحناش من 2004، أنا جميع غني يعني كوب، يعني آخر كوب ربحناه كوب دافريكا 2004، يعني الكوب دي موند، وحتى مرة لترشحنا يعني دوزيام تور. يلفو فير رميز ان كيستيون على المنتخب، على الجامعة، على الناس الكل، على الإكيب، على المسؤولين، على الملاعبية اللي هم عندهم دوبل ناشوناليتي ومش حافظين، فما منهم قاعدين نشوفوا انه من با حتى النشيد الوطني قاعد يقول فيه. بالنسبه لنا احنا خيبه امل، اي بورتون سا جينا الكانساس باش نشجعوا زاد المنتخب للماتش نتاع البارح. اوغوزمون بين قوسين انه كلينا 3 ما كليناش 6 ولا 7، مي بالحق لازم اعاده نظر يعني للهيئه كامله من اعلى سلطه لاخر واحد باش نتحسنوا، خاطر احنا نحبوا نفرحوا ومن حقنا انه نفرحوا، ورانا تونس ماهيش مزيه انه احنا نتبعوها من بلاد لبلاد، نمشوا معاها اخر الدنيا لاخر بلاصه في الدنيا هذه، مي لازمنا نفرحوا، من حقنا نفرحوا، لازمهم هما زيد بالرسمي اكل علم هذاك اللي يحطوه النشيد الوطني دي يقولوا فيه يعني بالرسمي لازمهم يحسوه. احنا هذا كيف في الستاد نبداو نقولوا فيه دموعنا هابطه نسير رجال، انتم ما فماش يعني يعني فماش الجرين تاع فماش القليب تقول اغزر منتخب وجمهور كامل خاسر الدنيا كله، اللي مسايف في قرايته واللي مسايف في خدمته باش يجي يشجع في الاخر ما نفرحوش. ان شاء الله انا ديما انسانه متفائله في الحياه، ديما نمن انه سي اون فو اون بو ان شاء الله يجي نهار هكايا ونفرحوا او موان في لا جينيراسيون الجايه.
0: والله يعطيها الصحه فريمون تفسير يعني، وخاصه فهمه مليح الوضع، وطبعا كمحبة تتمنى أنه المنتخب يعني يفرح خاصة نعرف اللي مقيمين خارج حدود الوطن راهو انتمائهم كبير برشا ويحسوا برشا على المنتخب وعلى الدرب، ووقت اللي يمشي يحضروا مقابلات ويتنقلوا ماذا بهم يعيشوا الفرحة، خاصة كيف يقارنوا روحهم ببقية الجاليات الموجودة خارج الحدود الوطن. هاو دائما مع زميلنا ناجح مجدوب مبعوثنا لعين المكان، هاو فرحة لاعبي الجزائر البارح الفرحة متاعهم كانت كبيرة بعد الترشح بالرغم التعادل 3-3.

0: يعطيهم الصحة إن شاء الله الماتش الجاي يلعبوا ما خير. فرحونا يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة للسيبورتور. 1 2 3 فور الجري.
1: Match parce qu'on a quand même fait égalité, du coup on est qualifié. Mais c'est dommage, on n'a pas pris notre revanche. Mais la prochaine fois, Inch'Allah.
2: Cool, Barça. Ah, match antiquinastique.
3: Où la Suisse en a déjà eu.
4: La Suisse en a déjà eu, Roubaïd, Inch'Allah. 1, 2, 3, vive la Gire. 1, 2, 3, vive la Gire. 1, 2, 3.
5: Salam alaikum. On est très contents pour la qualification de l'équipe nationale. Dommage, la Tunisie, votre qualification est avec nous. Inch'Allah, il est le plus fort. Parce que même Tunis, c'est le blé. Ils ont fait un bon match aujourd'hui. 3 contre 3, félicitations pour l'Algérie. Mais Inch'Allah, le Goudem. عطيكم صحة.
6: عطيني كلمة على الكاليفيكاسيون.
7: الحمد لله الحمد لله، ماتش قوة الله يبارك، الجول تلعبوا بحرارة، تحياتنا محرز، الله يبارك دار كروم ماتش، والحمد لله إن شاء الله مع راسهم يزيدوا كاليفيو إن شاء الله في كندا.
8: حنا فرحانين بزاف وجينا أون فامي، جينا من شيكاغو، وي دروب 7 أورز، رانا فرحانين بزاف. 1 2 3 كنزيد.
9: تريبي بالجيري، حنا فرحانين بزاف. ودوكا ديريكسيون فانكوفر ان شاء الله بوغ لا ميتيم كارد وشنو سازيام، دوكا سازيام دو فينال ان شاء الله نكملوا لقدام ان شاء الله.
10: طبعا هذه اجواء الجماهير الجزائريه. الف مبروك لمنتخب الجزائر، وحظ سعيد زاد لبقيه المنتخب. الف مبروك لكل المنتخبات العربيه، بكري قلت زوج، لا هما ثلاثه راهو مصر ونزيدوهم المغرب. دونك الف مبروك لثلاثه منتخبات العربيه اللي ترشحت للدور القادم، واحنا طبعا باش نشجعوهم ونتمناو انهم يوصلوا الى ابعد ما يكون،
11: حتى الافريقيه اللي يستاهلوا منهم خاصه الكافير. عناوين الصحف الجزائريه بعد المنتخب الخضر تقريبا كانت فرحه كبيره. نبداو بصحيفه الشروق الجزائريه، الخضر يضربون موعد مع سويسرا وأشادوا اللي المقابلة بقات مشوقة حتى صافرة النهاية. صحيفة الشعب نقلت أجواء الاحتفالات اللي كانت في كل المدن الجزائرية، والبارح كانت شوارع معبية في الجزائر. موقع كومبيتيسيون اعتبر أنه المنتخب حقق الأهم بانتزاع بطاقة العبور مع الإشادة بالدور الحاسم رياض محرز اللي وقع ثنائية وساهم في التأهل. موقع تزاير فوت حكى على السيناريو المثير للمواجهة واختار عنوان معبر الآن وجهتنا الدور 32. أيضا حتى الصحف العالمية من صحيفة ليكيب الفرنسية عنونته بأنه لقاء حافل بالتقلبات، وماكسي فوت كان حكى الجزائر تنتزع التأهل والنمسا تتنفس الصعوبة. وصفت صحيفة لباريزيان سيناريو اللقاء بالمجنون.
10: هاي سيدي، بعد شوية نستقبلوا سي توفيق زعبو بحذانا، نعملوا تحليل لأبرز النتائج وخاصة أبرز المواجهات في الدور السادس عشر. طبعا زاد عندنا برونوستيك المونديال، زاد توبا نعطيكم التفاصيل، وأيضا تو نستقبلوا زاد بحذانا في الجزء الأخير البرو ليج، خاصة أنه جولة متواصلة. يعني نمشي للموزيكا وبعد نستقبلوا المحلل الكبير، أحسن محلل في تونس، أقوى محلل في تونس ورقم واحد في تونس، توفيق زعبو ملك الجماهير.
11: معبود الجماهير
10: معبود الجماهير ومعبود الجماهير. يلا نستقبل بعد شوي.

0: الستة واثناشنا دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال اللي طبعا خذينا الجزء الأخير من راديو سبور خاص بالمونديال، وتحية لكل السادة المشاهدين اللي التحقوا بنا توا عبر جوهرة تي في، وكذلك كل اللي تابعوا فينا من بكري على سبور جوهرة فيم، وكذلك على جوهرة فيم على الباج فيسبوك. سعداء باش يرحبوا بسي توفيق زعبوب اللي يلتحق بنا. أهلا وسهلا بك سي توفيق، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير أنيس، مساء الخير كل حضور سدو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: احنا من ماضي ثلاثة هنا وقت دخلنا الدنيا سخونة، تو شنو الامور البر؟
1: تو الدنيا سخونة، شنو اللي تبدل الحظ براك؟
0: بردت شوية؟
1: شايف فما رطوبة عالية وزيد سخونة بزاف
0: بزاف أكثر من اللي باش
1: إن شاء الله تتحرك شوية نسمة بعد
0: خاطر كي دخلت أنا تفجعت، ريت وجهك أحمر واعد تفجعت.
1: لا بون حمورية هذيك من البحر.
0: باهي يعني سهل وسهلا بك.
2: مرحبا يا جمال، تحية للي تبعوا فينا كل على جوهرة فيم تي في.
0: هات نرجعوا لأبرز الاستنتاجات خاصة أبرز النتائج، وخلي ياخذوا تعليق من سي توفيق بدون إطالة.
2: نبداو بالمنتخبات المتأهلة، 32 المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، كوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، كاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، النمسا، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، كرواتيا، كونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكواتور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي والسنغال. هذوما 32 منتخب. هذا ما يعطينا الدور 16 باش يكون على النحو التالي. البداية باش تكون الليلة 8 كندا جنوب أفريقيا، غدوة عندكم زوز مقابلات، 6 متاع العشية البرازيل اليابان، 9:30 متاع الليل ألمانيا الباراغواي، نهار الثلاث 30 جوان أولى ساعات الفجر ماتش باش يكون ماضي ساعتين متاع الصباح المغرب هولندا، 6 متاع العشية كوت ديفوار النرويج، 10 متاع الليل فرنسا السويد، نهار الأربعاء 1 جويليا باش يكون عندكم موعد مع ثلاثة مقابلات ماضي ساعتين متاع الفجر المكسيك الإكواتور، 5 متاع العشية إنجلترا كونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال، نهار الخميس 2 جويليا زوز مقابلات، واحدة باش تكون في الصباح بكري ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا البوسنة، واحدة في الليل إسبانيا النمسا، 8 متاع الليل. نهار الجمعة 3 جويليا 4 ماتشوات، نص الليل برتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل أرجنتين كاب فير، ونهار السبت ختام الدور هذا 4 جويليا في أولى ساعات الفجر ماضي ساعتين ونص كولومبيا غدا.
0: اي ابرز انتاجاتك توفيق قبل ما نحكيوا على المقابلات القادمه، على نتائج البارح فماش مفاجات؟
1: والله شوف يا جمال، احنا البارح حكينا على البرونستيك.
2: لا فما سكور عطيته بالمقلوب انت.
1: هذاك هو.
2: اللي هو كرواتيا غنى.
1: اي. مين بواحد هكا ولا اثنين بواحد هنا. فبرشا تغيرات البارح وبرشا تقلبات سواء في النتائج ولا.
0: البارح قلت كيفاش؟
1: انا يعني قلت لك البارح غنى
2: اثنين بواحد.
1: شويه في العكس.
2: عنده الحق
1: يا جماعه. عدلت غنى وبعد. في السبعة وثمانية 83
0: كرواسيا
1: جابت الثاني. قلت لك التقلبات اللي صارت اللي معناها كي تعرف انت مع شكون مش تقابل ولات فما برشا حسابات. وشفنا برشا منتخبات اللي لعبوا تنجم تقول بالفرمة. حتى في التغييرات نتاع اللاعبين نتاعهم الاساسيين رتحوهم، فما شكون زاد كما شفنا النرويج رتحت اغلبيه اللاعبين نتاعها ضد فرنسا، البارح زاد البرتغال
0: الارجنتين زاد ميسي
1: مبارك الارجنتين زاد وفازت بون عندها الافكتيف موجود بقى. الفرحه نتاع الاردن البارح والفرحه نتاع الملك والفرحه نتاع اللاعبين بعد الهدف اللي سجلوه، انا تحس تشوف القيمه نتاع حاصل هذاك دوسي نرجعوا له بعد. بقى ما فماش البارح مفاجات. الكونغو زاد بصراحه اللي كنا معتبرينها المنتخب اللي انا وقت اللي
0: ترشح بالإسعاف
1: شنو ترشح؟ فاز على الكاميرون وفاز على نيجيريا بعد مشى
0: للمرحلة الجنوبية.
1: واحدة بلاش بعد تمديد الوقت بالإسعاف، معناها يوريك
0: العزيمة
1: والروح نتاع الملاعبين نتاع الكونغو البارح فريمون. واللي عمل السربريز البارح المهاجم نتاع بيراميدز ما يولي هكا ولا اللي جاب الهدف الثاني، كيفاش عمل هكا البيشنات الصغيره مش سجل الهدف ممتاز، التوقع نتاعو كان
0: صحيح
1: وصحيح. والمنتخب الكونغو البارح اظهر صلابه مالغريك قعد برسك 65 دقيقه لعب، معناها كيفاش مش يرجع في النتيجه ضد منتخب اللي معناها الأوزبكستان يلعبوا هما ديجا برسك أذهانهم مروحين تبقى يزون جوي لو جو حتى الآخر، تبقى العزيمة نتاع الكونغو. والبارح جمال زاد كيف كي ترى التابلو فينال تلقى 9 منتخبات إفريقية متواجدة وتونس مش موجودة، معناها وقتها تزيد هذاك تزيد توجعك أكثر وأكثر، سورتو البارح مع الجزائر اللي ترشحت وكانت نجم توفى معناها
0: فماش لعبة في الماتش هذاك، فما بعض الاتهامات المقابلة هذيك
1: كيفاش
0: التهمات؟ ما فهمتش انا.
1: معنا كان شات فما اتهامات وفما ملعوبة لا للذكر خلي بوتيتر اللي عندهم الميموار كورت نذكرهم
0: نمسى وقت
1: عام 82 شنو اللي صار
0: نمسى ساهمت في أن طيحة الجزائر
1: شنو ساهم ألمانيا
0: أي ما هي لعبت مع ألمانيا
1: أي ولكن النتيجة الوحيدة جمال اللي كانت رشحها النمسا وقتها هي واحد بليش علاش خاطر الجزائر لعبت قبلها بنهار
0: ماركيت ألمانيا واحد وفي الموضوع
1: سجلت هدف وقعدوا من
0: ألمانيا
1: أي روبيش المهاجم روبيش هو اللي سجل الهدف بتاع المنتخب الألماني
0: حتى ذيك التو يسميوها
1: دونك خيانة العظمى
0: التو يسميوها مباراة خيخون
1: كان شوف التيتر انت مكتوب في الصحافة الألمانية وقتها عام 82 معناته هما بيدوا معناها ما حبوهاش تبقى تول تقول لي البارح تعاودت لا أنا سمعت قريشي اللاعب الجزائري اللي كان موجود في المنتخب الجزائري عام 82 قبل المباراة يحط في اللاعبين الجزائريين مش يذكر فيهم في في المباراة هذيك الشهيرة
0: يلزمكم
1: تربحوا الأوتريش يلزمكم تلعبوا بجدية يلزمكم تترشوا على حساب الأوتريش والمباراة البارح شفناها كيفاش تسابق وتلاحق وكملها محرز في الدقيقة وقتاش
2: 90+3
1: معناتها من المفروض المباراة منتهية
0: 90+3
1: الكرة الوحيدة اللي تلعبت في الظهر تسنترت وجاي اللاعب من الخلف بالراس سجل 3-3 فمعناها انت شفت الفرحه نتاع لي زوتريشيان البارحه معناها مش ولا واحد كان يتصور اللي معناها الاوتريش كانت ماشيه ايران في بلاصتها في لحظه كانت ايران ماشيه لهنا رجعت للطياره والاوتريش قاتت معناها راهي الكره راهي ما ترحمش راهو اللي يعطيها تعطيك دونك نتصور البارح ما فماش تلاعب لانه كان النجم محرز ما سجلش الفرصه اللي جات ويفوت 2-2 تبقى سجلها وفرحت الناس كل تبقى الفرحه نتاع الجزائريين وين اللي بعد كي شافوا الكلاسما وشافوا القرعة ما يتحوش مع إسبانيا.
0: أي هذا هو هذا.
1: هربوا من إسبانيا.
0: وحتى المعلق. حتى المعلق.
1: مش يقابلوا سويسرا.
0: حتى المعلق حافي الدراجي قالها معناتها في المقابلة البارح قال بيني وبينكم وقت اللي رياض محرز خرج راس وسجل هدف تمنيت وما سجلوش لكن قال الكرة هاي أنصف الجزائر وقت اللي عدلت من بعد.
1: شفت حسابات معناها ولاو توا كل حد يكون اللي يفيت معناها ماذا بيهم من إسبانيا يعرفوا ولا إسبانيا قوية.
0: لونجلتير فريق راهو لابد
1: من. هذا من الأول أنا رشحتك
0: عنده فريق ممتاز.
1: ومدربهم مش إنجليزي معناها بعد ساعات راهو.
0: ألماني.
1: ألماني وتعرف العلاقة بين الألمان. والانجليز بعد الحرب العالمية وشنو اللي صار في
0: الانجليز بالرغم شفت الاول قوى صعوبات لكن شفت
1: بيان سور ليه عنده مين تري بوني كيب وهذاك معناها الاغلبيه اللي من السيتي من ارسنال من اللاعبين اللي معناها
0: تشوف يلعبوا في الدوري
1: يلعبوا في البريمير ليج ويلعبوا في المستوى العالي وشكون يدربوا يدربوا عن زوج اسبانيول اللي هما زاد اللي كل اسبانيول قاعده توا تخرج وتعطي فيك في كاليتي دو جو في ملاعبيه اللي معناها يمتعوك دونك نتصور اللي المنتخب الانجليزي حذاري يمشي بعيد اذا كان ما يقابلش خاطر هو بون في البول مش يقابل لا المانيا ولا فرنسا ولا اسبانيا
0: هذوما ما عنده فرصه باش يمشي الى بعض الحدود
2: باش نحكيو على الارقام بعد ما تعدينا دور المجموعات دونك المرحله نتاع دور المجموعات سجلت 215 هدف في 72 مقابله معدل تهديفي تقريبا الافضل 3 بونتو في كل ماتش الجوله الاولى هي الاكثر غزاره عندها 75 بونتو منتخبات فرنسا هولندا المانيا القائمه هذه الاقوى هجوميا بعد سجل كل منتخب 10 اهداف منتخب بنما هو الوحيد اللي فشل انه يسجل حتى هدف في المونديال منتخبنا الوطني التونسي ثاني أسوأ منتخب من حيث سواء التسجيل ولا قبول الأهداف قبل 12 هدف سجل زوز أهداف أسوأ منه كان المنتخب العراقي في المونديال هذا مركز 47 عالميا تونس الدوريات الأوروبية اللي تتصدر قائمة الهدافين الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر مساهمة 46 هدف ثم الدوري الإسباني 25 هدف ثم الدوري الألماني 19 هدف ثم مجموعة الأعلى والأقل تهديف هي اللي ضمت فرنسا النرويج والسنغال أعلى معدل تهديفي فيها 27 هدف شباك نظيفة منتخب المكسيك وإسبانيا تمكنوا من إنهاء دوري المجموعات دون استقبال أي هدف وسجلت سبعة مقابلات وفات بالتعادل 0-0 بينما كانت مباراة ألمانيا كوراساو الأكثر إثارة فيها 8 أهداف 7 مقابل 1
1: شفت الاستنتاج بالنسبه لانجلترا تلعب مع الكونغو بالاستنتاج هذا يبين لك اللي راه شوف فما العمل وفما الموهبه ميسي موهبه عمره 38 سنه وراك تشوف العطاء نتاعو والفم ساكت والعمل ولا مشكل وهذاك مثال
0: يحتذى به
1: للجيل الجديد كريستيانو رونالدو بالمثابره والعمل والجهد
0: 40 سنة
1: ومازال يلعب ومسجل 952 هدف
2: 975
1: واللاعب اللي جاي من الخلف كيليان بامبي حذري منه زاد السيد هذا
0: عنده الوقت وعنده
1: سنوات لعب فالموهبه موجودة وزيد العمل والجهد وخاصة العيش نتاع اللاعبين هذوما. هاك تشوف في ميسي البدن نتاعو كيف نوى رونالدو ذاك ما نحكيوش عاد على الأكل والنوم وحياته بيان سور هذوك مهم راهو هذاك سلاحك وهذاك الأدوات نتاعك اللي مش تخليك تقعد في الونيفو وهذا الإكزامبل فرابون نتاع الملاعبية اللي قاعدين يمتعوا فينا في كأس العالم الأخير هذه.
2: وما نجموش يتقابلوا ميسي وكريستيانو كان إذا كان وصلوا منتخباتهم في الفينال
0: كان في النهائي باهي. أي وقفة مع الموزيك ومن بعد برونوستيك المونديال اللي فيه طبعا تسابق وتلاحق مع فريق الجوهرة سبور. شوفوا النتائج شوفوا ستوفيق حسنات شموره وكذلك شوفوا الجوائز نتاعنا. اقعدوا معنا راجعين بعد شوية.

0: 36 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال وقيتش نعملوا جولة في برونستيك المونديال نشوفوا طبعا الترتيب ونشوفوا خاصة يعني تكهنات توفيق زعبوب والفريق شنو عطات ونحكيوا على المقابلات طبعا البرمجة فالدور 32 تعطيكم نقطة قانونية مهمة للمتكهنين وخاصة اللي يحبوا يلعبوا في الجو هذه برونستيك المونديال إذا مرحبا بكم في فقرة برونستيك المونديال هنيس ناخذ الترتيب ونوصلنا نتائج البارح شكون أكبر المستفيدين بل الترتيب قاعد يتغير كل نهار ونهار هو
1: بالفعل الملاحظة البارزة تراجع سوار من المرتبة الأولى إلى المركز الخامس علاش قلت لك الدرو راهو ينجم يزيد برشا نقاط
0: توفيق
1: يظل لي اتصل بها يا أخي
2: ولا لدو زلت ما اتصلتش بها
1: دونك ترجع تبعد على الصدارة تمشي المركز الخامس سوار بوغرين المركز
0: الخامس أول مرة
1: خامس أي من الأولى للخامس قلت راهي النقاط توا نقطة بحسابها دونك المرتبة الأولى لوسيم بوبكر 397 نقطة المرتبة الثانية لموسى أنور ب 393 نقطة المرتبة الثالثة حمزة مفتاح 390 نقطة المرتبة الرابعة الأنس سعيد ب 382 نقطة المرتبة الخامسة سيوار بوغرين 373 نقطة المرتبة السادسة لسيف العريبي عنده 357 نقطة المرتبة السابعة وئام محمد 350 نقطة المرتبة الثامنة المنع عبد الواحد عنده 348 نقطة المرتبة التاسعة فتحية بن سالم عنده 346 نقطة والمركز العاشر لخليفة عبد الرزاق اللي عنده 243 نقطة هذا التوب 10 في طار التشجيع
0: زادة
1: نكملوا الأربعة حتىش للمركز 15 زاوي مونيا بما أنه ترتيبي نجم يتقلب في كل لحظة مركز 11 عنده 338 نقطة ثم محمد أمين مبروك 337 نقطة خليفة نور عنده 336 نقطة مركز 14 محمد الحساني 335 نقطة ونسيم مفتاح في المركز 15 اللي عنده 216 نقطة وقبله محمد الحساني 180 نقطة خليفة نور 184 ومحمد أمين مبروك 196 نقطة
0: أخي محمد الحساني يطلعش أخو سي بشير الحساني
2: لا منصور مع الوان
0: سي محمد الحساني
2: أما كان كونك وينو زاد هبط برشا
0: كان محمد الحساني اخو سي بشير الحساني مرحبا بيه
2: مرحبا بيه
0: لا كينغ كونغ ولا شي
1: اسمه كينغ كونغ هرب على ال 15 الاولاني هو الملاحظه البارزه جمال في الدرو خاطر ولا بالكلاسمون نجموا نشوفوا الدرو كل واحد قداش زاد من نقطه مثلا وسيم بوبكر علاش الاول عنده 216 نقطه مدرو من واحدة من 397 نقطة عنده مدرو 216 وكما شوفوا زاد حتى في المراكز الأخيرة كما نسيم مفتاح مدرو عنده 216 وعنده في التوتال 333 ومحمد الحساني عنده 180 مدرو 335 نقطة في التوتال وخليفة نور عنده 184 مدرو 336 ومحمد أمين مبروك 196 مدرو 337 في التوتال
0: فقط نحب نذكر احنا تو دخلنا الدور الدور 16 يعني الأدوار الإقصائية في الأدوار الإقصائية باش نفهموا القانون راهو التكهن يكون على 120 دقيقة على 120 دقيقة مش 90 120 دقيقة طبعا ركلات الترجيح وغير هذيك لا أما تكهنوا على 120 دقيقة باش تبدأ الأمور واضحة دونك عطينا البرنامج هنيس فما مقابلات طبعا أكيد مطروحة للتكهن
1: بالفعل
0: لكن ذكر راهو 120 دقيقة مش 90 دقيقة بربي باش تبدأ معلومة واضحة 120 دقيقة اللي باش يتكهنوا خاصة كامل فريق جوهرة سبور
1: نبداو بالمقابلة الأولى اللي باش تكون الليلة كندا جنوب أفريقيا نذكروا بها غدوة زوز مقابلات البرازيل جابون ألمانيا الباراغواي نهار الثلاث ثلاثة مقابلات المغرب هولندا الكوت ديفوار النرويج فرنسا السويد نهار الأربعاء ثلاثة مقابلات المكسيك الإكواتور إنجلترا كونغو ديمقراطية بلجيكا السنغال نهار الخميس زوز مقابلات أمريكا البوسنة إسبانيا النمسا نهار الجمعة أربع مقابلات البرتغال كرواتيا سويسرا الجزائر أستراليا مصر الأرجنتين الكاب فير ونهار السبت ختام الدور هذا بمباراة واحدة كولومبيا غانا
0: إذا نذكر التكهن على 120 دقيقة خلينا نبدأ بالمقابلات اللي باش تلعب اليوم وغدوة
1: اليوم خلينا نبدأ بكندا جنوب أفريقيا
0: توفيق شنو لعبت أنت؟
2: عشان كاينو تبرانتا جمال
1: واقفة نفس عدد النقاط
2: ما تخرج عندي ثلاثة أيام قاعد نربح غريبة
0: تربح كيفاش تربح؟
2: شنو كيفاش نربح؟
1: يظهر لي سكور تحط فيهم مقلوبين
2: لا مش مقلوبين
0: لا ثبت
2: لا فما حاجة تو نعاود نشوف مع
0: فاهم
2: شوف شنو الحكاية بتاع
0: شنو شوف بربي شوف شوف اللي عنده شوف
2: شوف اللي عنده شوف باش
0: باش
2: انا تو قلت لي
1: كندا جنوب افريقيا
2: كندا جنوب افريقيا كندا الفريق المنظم اي هي الفريق المنظم يلعب خارج ارضه هذه
0: في لوس انجلوس
2: اي سيتون بريمير معناها فريق ينظم كاس عالم على ارضه ويقروحوا يتنقل لوس انجلوس مش يقابل فريق جنوب افريقيا اللي بالنسبه لي هو انا حدث عالمي ومهم بالنسبه لي ان وصل اترشح لل 16 الدور 16 فاعتقد منتخب الكندا فريق ممتاز هجوميا عنده عناصر سريعه جدا وفهم اغلب اللاعبين يلعبوا زاد وينشتو في اوروبا في عده فرق ممتازه فريق جنوب افريقيا شفناهم زاد كيف كيف قادرين من شي يعملوا لك انا اداء ممتاز كما قادرين يباس اكوتي دو ماتش ف نحط ثاني كندا تفوز 2-1
0: كندا تفوز 2-1
1: باهي غدوه زوز مقابلات البرازيل جابون نبداو به
2: البرازيل جابون هذا معنا كما تقول انت كومباك لانه في مباراه الوديه الفريق البرازيل كان فايز على اليابان 2-0 ورجعت اليابان فازت 3-2 مباراه وديه ما عندهاش مده هذه مباراه معناها خروج المغلوب ف شفنا البرازيل وشفنا الاداء نتاعهم بدا يتحسن بدا يرتفع خاصه هجوميا فاعتقد مع اليابانيين زاد اللي
0: قد السكور حتى النتيجه
2: سكور 2-1 برازيل بعد تمديد
0: الوقت 2-1 برازيل
1: المانيا الباراغواي
2: الالمان المونديسو بصراحه ما
0: تفكر والله برشا يقولوا عنده فريق كوي راهو
2: ولكن فاجئوني
0: يقول لك راهو جدد الفريق برشا عناصر ممتازه في الفريق هذا
2: هذاك هم اللي يلعبوا في البايرن واللي يلعبوا في دورتموند و
0: ليفركوزن
2: بقى الحارس اللي نوير اللي كنا نشوفه
0: نقطه ضعف
2: انا اصلناش توا لي تان كو يفا بروندر سا روتريت بقى قاعد يقبل في اهداف ما نقولش سهله ما اسابورتي فاعتقد اللي الباراغواي زاد كيف كيف شفناها وشفنا الاداء نتاعها اعتقد 2-1 لالمانيا بعد تمديد الوقت
0: باهي واضح هاي سيدي خذوا السكور هذوما
2: رد بالكم تبعوني
1: وجنبهم
0: نذكر اللي طبعا نذكروا الناس اللي كيفاش يحبوا اللي يحبوا يدخلوا ربما معنا في اللعبه هذه شنو يلزمهم؟
1: يدخلوا الباج نتاع السبور جوهر اف ام يلقاو الببليكاسيون يبارتاجيوها يحطوا جيم ويبعثوا يعملوا زاد سكان للكي ار كود اللي موجود ويبعثوا فما النوامر اللي موجودين على الواتساب يجيهم لوجين ومود باس وينجموا يكونوا في الكيب
0: في وقتها جيم لوجين
1: في وقتنا وخاصه الكيب قاعده تكبر برشا ما شاء الله العدد
2: والعباد عمل زيد يا جمال راهو النوبر برشا يصيروا فيا مثلا
0: كبير
2: وين نتنقلوا الكل معناها كيفاش نلعبوا كيفاش نشاركوا فيعطيهم الصحه
0: ديما قلنا راني اللوز
2: لا لا
0: ديما قلنا
2: راني اللوز لا لا نشجعوا فيهم احنا توا على طريقه
1: وينجموا يخطوا على خاطر فما درورة وينجموا يجيو به
2: صحيح
1: يجيب برشا بوانات
2: دونك اذا كان يدخلوا ويزيدوا ويجي يقدموا فعلاش لا هو في الشط ينجم يلعبوا شيخ هو تحت باراسول
0: واضح في انتظارهم كادوات كبيره كما قلت كادوات كبيره دونك هاو نتابعوا مع بعضنا يعني لي سبونسور نتاعنا اللي بيوفروا لكم كادوات كبيره في نهايه المونديال
3: بونوستيك المونديال بمساهمة ويند اير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريقا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق

0: 44 دقيقة نواصل معكم في الفقرة الأخيرة في استوديو المونديال وراديو سبور نهار الأحد. طبعا مع كامل فريق الرياضة استفيق شنو رايك نهزك إلى بطولة البرو ليغا اللي نتابعوا فيها احنا طبعا على جورة فيهم
1: حتى
0: الفيديوهات وصلوا للأدوار النصف النهائي والأدوار النهائي. نحكي على برو ليغ سوسة، هذا فما برو ليغ تونس برو ليغ سوسة، هذاك علاش نمشيو نحكيو على البرو ليغ. وحاضر حاضر بحضرنا رامي بوقديدة. رامي أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال ومرحبا كل المستمعين مشاهدي جوهر مفهم.
0: إذا البارح يظهر لي كان الموعد مع
2: البارح أسدل الستار على أدوار النصف النهائية بالنسبة للبرو ليغ سوسة. عرفنا الأطراف الدور النهائي بالنسبة لمسابقة الكأس وبالنسبة لمسابقة بلاي أوف. نبدأ نعطيو النتائج نتاع الأدوار النصف النهائية بالنسبة لمسابقة الكأس. إلى نقوى فريق ليوبي ترشح على حساب الاستي بي، انتصر في اللقاء الذهاب 2-0 وفي اللقاء الإياب 2-0. في اللقاء الثاني كان فما لقاء شيق الحقيقة بين دراكس ماير بي وبين سي ان اس اس، انه في البارح على نتيجة 4-4 بفضل انتصار دراكس ماير بي في اللقاء الذهاب بخماسية مقابل الهدف. خلينا نقولوا ان دراكس ماير بي هي اللي ترشحت وضمن الترشح بفضل لقاء الذهاب.
1: سي ان اس اس خرجت
2: سي ان اس اس والاس تي بي غادرت المسابقة.
0: عنده مشكلة ذكرني
2: مش مشكلة تشوفوا حل
0: هو في باله مش يحضر الفينال مش يمشي يطرح مشكلته على سي ان اس اس في البلاس
1: سي ان ار بي ثاني خاتم مانيش سي ان اس اس.
2: نمشي المجموعة
0: قد يشاهدوا في الفيديو طبعا البارح اللي يمنوا فهمي سعيد البارح في مواكبة للجولة دونك نجمو نحكيو
2: نمشي المجموعة البلايوف. في اللقاء الأول اللي كان دار بين فريق جيلي ودراكس ماير آ، في اللقاء الذهاب كان نتيجة 3-3، في اللقاء الإياب كان فوز الفريق دراكس ماير 2-0 على جيلي وترشح دراكس ماير آ للنهائي. في اللقاء الآخر كان فما فيجي موتور ضد مغازا جينيرال. في اللقاء الذهاب كان فوز الفيجي موتور 7-4 بفضل الفوز هذا تحقق الترشح للدور النهائي، لانه في اللقاء الاياب كان الانتصار للام جي بنتيجه 3-1 بحكم فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه. سي توفيق تترشح فريق جي ان في جي اللي كان انتصر بفارق 3 أهداف في الذهاب وفي فارق في العوده انتصر فريق ام جي بفارق 2 فقط. هنا يعطينا الادوار النهائيه شتكون بين لي بي ودراكس ماير بي بالنسبه لمسابقه الكاس، وبالنسبه لمسابقه البلاي اوف شتكون اللي هي البطوله شتكون بين في جي وبين دراكس ماير.
0: دونك نحبوا نحكيوا شويه على الفرق البارزه موجوده
2: في فرق ما بعدش نعطيو طريق لوصول كل فريق للنهائي وش نعطيو شويه ارقام لما الارقام ما تكذبش اللي هما كانوا احسن فرق وصلت للادوار النهائيه.
1: لا ولا عنده ريكروتمونات من الاول هاك تشوف دراكس من الاول بدات نتائج طيبه هاك فيناليست والفي جي زادك
2: الفي جي كانت نفس الشيء. والحقيقه هنا يحققكم سي توفيق فارق العنصر اللاعبين عدد اللاعبين. اليوم امس في لقاءات لاحظنا انه لامجي والجيلي ما عندهمش بنك، خلى دراكس ماير تكون في طريق الحقيقه مع السخانه مع كذا مع التغييرات كانوا اسم
1: حضور هزيمه ماكزان جنرال واضحه
2: نقص العناصر
1: البنك كان عنده سولد
0: نعمل سولد.
2: الحقيقه فما قبل ما نتعداو باش نحكيو على الادوار النهائيه وعلى الفرق كيفاش وصلت للادوار النهائيه فما تصويره مهمه على الاخر البارح جبدت انتباهي الحقيقه هي باش تبين انه الاجواء كيفاش تكون بين في داخل الفرق وكيفاش تكون الكوره تخلي العلاقه ممتازه بين العمال. يعني البوليك خلات العمال يقبلوا لبعضهم وتكون علاقه ممتازه. هو البارح سي سفيان كان رجل المقابله بين فيجي موتور وام جي وكان حمل زي
0: قميص
2: نتاع زميله حلمي عبوده الا للاسف
0: قدامنا الصوره هاي
2: للاسف تم تشخيص اصابته بالاربطه المتقاطعه في لقاء نصف النهائي الذهاب. نتمنى له عوده سريعه الى الميادين
0: كل التضامن ان شاء الله لاباس ان شاء الله يرجع في
2: نسال الله ان يشفيه. والحقيقه هو هذه الصوره عجبتنا لانه باش
0: تضامن
2: توري روح الكوره كيفاش تقرب الناس بين بعض
1: هذيك العلاقه. شوف الهدف منه هذا الكل بقطع نظر عن النتائج العلاقه بين العمال نتاع الشركات الكل نتاع معناها المشاركين في الدوره هذه. ويا ريت يا ريت فما شركات اللي السنه هذه ما شاركوش كي يشوفوا الاشياء هذه ويشوفوا الجو هذا كله، اكيد السنه الجايه مش تلقاو صعوبات، مش تعاودوا علاش لا.
2: وان شاء الله هذا الموضوع نحكيو فيه في اخر
1: الموسم ان شاء الله.
0: فرصه فريق لازم يشارك
1: استفيق. انا فريق عندك فريق انت
2: انا شفت عندكم فريق الحقيقه.
1: لا فريقنا
2: لا فما فريق في ليستاونت نجم تكون منافسين.
1: عندنا راس حربه تضرب لنا وقفه الجمعيه وسافر وخلنا كاك.
0: ما نجموش نجيبوا راس حربه اخرى.
1: لازمنا ريكروتمونات ولازمنا
0: لا نحضروا روحنا
1: لا نحضروا روحنا نجموا نعملوا تيج سورتو تو اللي بريد داك تشوف
2: جو الحقيقه تو عنصر معانا في
1: المهم. علاش لا؟
2: لازم يكون مشارك.
0: نشوفوا مع الاداره نعطيو الفكره هذه علاش لا
2: ان شاء الله. ان شاء الله نمشيو تو تاريخ الوصول للنهائي. نبداو بدراكس مايف بي، نبداو بفرق الكاس. دراكس مايف بي فاز في 5 لقاءات وتعادل في 2 لقاءات ولم يعرف طعم الهزيمه في كامل الموسم. هذا علاش قلت لك الارقام ما تكذبش الحقيقه. بالنسبه للفريق بي فاز في 4 لقاءات وانهزم في لقاء وحيد اللي كان ضد دراكس مايف بي. يعني الماتش النهائي يكون ريفونش بالنسبه للي بي ولا شي يكون للي بي ولا شي يكون مواصل التالق بالنسبه لدراكس مايف وتحقيق اللقب.
0: اي وانت ايش الاجابه عندك؟
2: لا
0: ما تحبش الكاس.
2: لا
0: لا
2: لا لا
0: احنا نقولوا
2: نتمنى حظ موفق لكلا الفريقين وبالتوفيق للجميع.
0: ذكرنا الموعد يوم السبت القادم.
2: يوم السبت القادم ان شاء الله سيكون لقاء الكاس على الساعه الخامسه. لقاء الكاس سيكون على الساعه الخامسه بملعب ارينا.
0: ولا ولا ولا والبطوله.
2: والبطوله سيكون على الساعه السادسه ونص. وبعدها ستكون ان شاء الله حفله نهايه الموسم وندعو الناس كل باش نجي تحضر معنا. شكون حفل ان شاء الله في مستوى عالي ومستوى عالي جدا.
0: فيه شويه اكل غادي سي توفيق
2: كامل. سي توفيق باذن الله يكون ضيف ضيف شرف نتاعنا. باش يكون موجود فيه كل شيء بالطبيعه.
0: واضح الاجواء كود. لا الحقيقه هي اجواء تاع 66 كيف ان شاء الله بالتوفيق.
1: فرصه رامي. فرصه فرصه للعائلات حتى
0: كلمه الختام.
2: نتعداو تو للفريقين نتاع البلاي اوف نحكيو كيفاش وصلوا للنهائي. زوز فرق عملت 7 انتصارات وزوز تعادلات وزوز هزايم. الفرقين هذوما كانوا مع بعضهم سي توفيق في المجموعه الاولى معناتها في المرحله الاولى من البطوله وكانوا ضد بعضهم زاد في المرحله تاع البلاي اوف. يعني دار بيناتهم 3 لقاءات على كامل الموسم. كل فريق حقق فوز وكان بيناتهم لقاء تعادل.
1: شكون
2: هذوما بالنسبه لنا دراكس ماير والفيجي موتور هذوما مرحله البطوله. دراكس ماير حقق الفوز على الفيجي موتور في مرحله التتويج وفي مرحله المرحله الاولى من البطوله كان الفيجي موتور هو اللي حقق الفوز على دراكس ماير وكان بيناتهم تعادل في مرحله الذهاب بالنسبه لمرحله التتويج. هذا لقاء متعادل متعادلين معناتها في الفرق دراكس ماير والفيجي موتور كان بيناتهم 3 لقاءات كان انتصار وانتصار وتعادل ونتمنى لهم حظ موفق النهائي. نشوفوا شكون شي ترشح
0: ان شاء الله
2: شكون شي يحمل اللقب. حسب رايك سي توفيق شكون ترى انت يقرب اللقب؟ حسب ما شفتك وشفت
0: حسب الارقام
2: حسب اللاعبين وشفت انت ذاتك بكري حكيت على دراكس ماير قلت
1: الفريق هذا هو اللي قاعد
0: بصراحة. هو اللي هو البارز
1: يمكن تبقى الفوز على
0: المفاجات
1: الصعبه ربح الواحد ربح لبي سي معناته برانسيب تاريخ مفتوح.
0: أربع الفلوس
2: احنا نتمنوا الفوز لكل الفريقين والاجدر
1: صح عليك ميداليات واعطيهم كوب مزيانه
2: خلي الناس كلها تفرح. طبعا
1: نهايه موسم يقول هذا راهي بدايه والسنه الجايه مش يكون
2: ان شاء الله
1: اقوى واكبر
2: ان شاء الله. بالنسبه للنهائي البطوله سيكون ان شاء الله نهار السبت القادم 6:30 6:30 مساء بملعب ارينا. سي جمال نحب في اليوم نشكر الحقيقه فريق الاس اس اس كاز اس اس كا ايفنت فريق الديجيتال اللي كان معنا في موسم كامل امن كل الصور وامن كل الفيديوهات. فريق اللوجيستي نحب نشكر زاد المصور الخلوق رياض السافي على تامينه كل الصور وكان طيله الموسم معنا. ونحب نشكر جوهر فهم. نحب نشكر سبورتاك اللي هو كان سبونسور نتاعنا. ونحب نشكر الكيني سواء نحب نشكر الملعب أمانة والقائمين عليه اللي كان سي يوسف وسي مراد الحقيقة كانوا وفرونا كل ظروف النجاح هذا الموسم. وما ننساوش الحكام اللي كان هما عنصر فاعل في نجاح هذا الموسم. نتمنى إن شاء الله الدور النهائي يدور في روح رياضية. نتمنى التتويج للأفضل ونتمنى إن شاء الله تكون حفلة ممتازة وممتازة جدا تعبر على قيمة بوليكسوس.
0: شكرا، ان شاء الله بالتوفيق، احنا تكونوا حاضرين ان شاء الله في الدور النهائي. شكرا لك توفيق زابوك، شكرا رامي بوقديده، تحيات كامل الفريق، يعطيكم الصحه، نتقابلوا في استوديو المونديال غدوه انطلاقا من الاربعه.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. بعد حريق سوق سيد عبد السلام، وزارة الداخلية تؤكد فتح تحقيق لتحديد الأسباب. غدا انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. ومصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة مدنية للقفز بالمظلات شرق فرنسا. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الداخلية تفيد في بلاغ لها اليوم بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، وكان عثر أعوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. هذا وكانت رجحت مصادر متطابقة في وقت سابق اليوم أن جثة الشخص المتوفى تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بسوق سيدي عبد السلام، وقال مسؤول محلي إن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة تتمكن بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة ليلة البارحة من ضبط 5 أشخاص بصدد النبش عن الأثار بأحدى المناطق الريفية بمعتمدية طبربة، وحجز معدات تستعمل في الحفر إلى جانب مخططات ومبلغ مالي، وفق ما أفاد به اليوم مصدر أمني، مضيفا أن النيابة العمومية بمنوبة أذنت لفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بفتح بحث في شبهة تكوين وفاق قصد النبش عن الآثار والكنوز، ومواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية. هذا وبينت الأبحاث الأولية أن الوحدات الأمنية تفطنت إلى العملية وألقت القبض على المشتبه بهم على عين المكان، وهم أصلوا ولاية مجاورة، من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية، كما تم حجز السيارة التي كانوا يستغلونها إلى جانب معدات الحفر والنبش والمخططات التي كانت بحوزتهم. ولا تزال الأبحاث متواصلة بإشراف النيابة العمومية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المشتبه بهم على أنظار القضاء. شأن التربوي، غدا تنطلق امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000، وتأجل إلى هذه الدورة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويليا والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويليا. وكانت بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. التقرير العالمي للمخدرات لعام 26 و2000 الصادر هذا الأسبوع عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يفيد بأن الكوكايين قد اخترق أسواق البيع بالتجزئة في شمال إفريقيا، فيما انتقل جزء من عمليات تصنيع الكبتاغون إلى بلدان في المنطقة عقب تفكيك مختبرات إنتاج هذا المخدر في سوريا أواخر عام 24 و2000. وجاء في التقرير أن شمال إفريقيا لا تزال إلى جانب غرب إفريقيا تمثل نقاط عبور مهمة لكميات الكوكايين المتجهة إلى أوروبا. هذا ولفت التقرير الأممي إلى وجود مؤشرات على تعاطي هذا المخدر في بعض بلدان شمال إفريقيا، بعد أن كانت بلدان شبه الجزيرة العربية تمثل أسواق الاستهلاك الرئيسية للكبتاغون. وأحذر المكتب من أن شبكات التجارة بالمخدرات باتت تعتمد في أنشطتها بشكل متزايد على الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك المسيرات الجوية والمسيرات تحت الماء. هذا وقدر المكتب الأممي عدد متعاطي المخدرات في العالم عام 24 و2000 بنحو 331 مليون شخص، لافتا إلى أن القنبة ظل أكثر المواد المخدرة استخداما بنحو 256 مليون متعاط، يليه المواد الأفيونية ب 63 مليونا، والكوكايين ب 25 مليونا، ثم الإكستازي ب 21 مليونا. وذكر بأن نحو نصف مليون شخص في العالم لقوا حتفهم سنة 23 و2000 جراء تعاطي المخدرات، بزيادة ب 29% مقارنة بالعقد السابق، تعزى جزئيا إلى النمو السكاني. في فرنسا مصرع 11 شخصا إثر تحطم طائرة مدنية قرب مدينة نانسي في شرق البلاد، ومحافظ المنطقة الذي زار موقع الحادث يوضح في مؤتمر صحفي أن ضحايا هم الطيار وخمسة مدربين وخمسة طلاب ممرضين يعملون لحسابهم الخاص، والطائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال الأراضي المحتلة لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد ارتفعت إلى 4247 شهيدا منذ 2 مارس الماضية. في قطاع غزة، وزارة الصحة تحذر من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وأشنت هجمات جديدة أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. ختاماً، وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم عن مقتل مواطن قطري متأثراً بجروحه جراء شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصاً آخر، موضحة الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت فجر اليوم على القارب المفقود.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: دندن وتسمو دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام دندن.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. سهرة الفن، سهرة الطرب، سهرة الإبداع، سهرة اللقاء مع العمالقة، مع الأغاني والروائع الخالدة تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل كالعادة، باش نستمتعوا بأجمل الأغاني الطربية بلقائنا بالروائع الخالدة مع الفنانين والشعراء والمطربين الكبار. تحية لكم من كافة فريق البرنامج اللي أمكم سهرة اليوم كالعادة، حسام ومنير في إخراج الحصن وجههم تحية، وسوفيا الخشين من قدام الميكرو. جونا طرب، جونا فن، جونا تسلطين، كالعادة وكيما الله لا يقطعنا عادة، بدايتنا باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم، ونبداو السلطنة ونبداو الاستمتاع. باش نرجعوا بالزمن لعام 1960، أغنية من تلحين رياض الصنباطي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، أغنية تغنيت عديد المرات وفي عديد المناسبات وفي عديد الحفلات، تغنيت في سينما الأوبرا، وتغنيت في حديقة الأزبكية، تغنيت في المنصورة، تغنيت في قصر النيل وغيرهم من الأماكن اللي تردد فيها هالأغنية الشهيرة والغنية كبيرة برشا. الغنية هذه في مقام العجم غنيت كوكب الشرق أم كلثوم، لسه فاكر قلبي بيدي لك أمان، من روائع كوكب الشرق أم كلثوم. نبدأ سهرتنا اليوم، خليكم معنا، هذه دندنة على جوهرة FM.

الله الله، كانت هذه غناية البداية وتسلطينة البداية في سهرة اليوم، ومزلنا باش نواصلوا معاكم ومزلنا نستمتعوا بهالعشوية، خليني نقول وبداية السهرية مع النسمات الصيفية الرائعة. نسمعوا نواصلوا في نفس المقام، هذا المقام المقام العجم، مقام جميل جدا وفيه برشا انتقالات وفيه برشا روح خاصة جدا، وخاصة لما يتناولوه موسيقيين كبار. سمعنا رياض الصنباتي كيفاش تناول المقام هذا، وباش نسمعوا توا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في غنية لي وردة الجزائرية. أكيد كي نقولوا أنجح أغاني وردة الجزائرية مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هما برشا غنيات الحقيقة لحن لها كيما بعمري كله حبيتك وإلا أنده عليك بالحب تجيني من روائع محمد عبد الوهاب. اليوم اخترت لكم حاجة تحفظوها وتعرفوها في يوم وليلة، طبعا أشهر من نار على علم الغنية هذية لغنيتها وردة الجزائرية. خليكم تستمتعوا بمقاطع من هالأغنية هذية، ومازلنا مواصلين معكم وتبدلوش الموجة بشوي بشوي، ندخل في الجو الإيقاعي والجو الريتميك والجو الصيفي في نفس الوقت طربي بإذن الله. خليكم معنا، سهرتنا مازالت متواصلة في دندنة على جوهر FM.

0: معنا ملحم بركات الفرق ما بينك وبيني. حبيت نكمل في نفس المقام كما كنا نسمع بكري في يوم وليلة ولسه فاكر، ولكن شفتوا كيفاش التغير الإيقاعي بدأ بشوية بشوية من الحاجات يعني بين ظفرين ثقيلة كرزينة إيقاعيا وصولا إلى الحاجات الإيقاعية أكثر بنغم لي ملحم بركات، وهو خبير في أنه يجمع الجملة الإيقاعية بالجملة الطربية، وهذا اختصاص معناها يتقنه ملحم بركات. باش نواصلوا معكم مستمعينا ونواصلوا مع الأصوات الجميلة، خاصة لأنه صوت الفنان أو الفنانتين اللي باش نسمعوهم توا فنانتين كبار برشا من حيث القيمة الصوتية. عبير نعمة اللي زارتنا مؤخرا في تونس، صوت ملائكي بامتياز، صوت رهيب، صوت جميل جدا، جوستيس كبيرة برشا في في في صوتها، وتقدم معناها بأريحية كبيرة برشا، عندها انتقالات ومساحة صوتية كبيرة برشا. احنا مش نسمعوها في غنية لوردة الجزائرية وحشتوني. خليكم مع عبير نعمة، زادت السهرة متواصلة. مش نسمعوا زادة بعدها أمل ماهر في تسلطينة أخرى مع كوكب الشرق أم كلثوم، غنية أنت الحب. خليكم معانا شوية أخرى مش نتعدوا لساعتنا الثانية ونواصلوا الاستمتاع في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها.
1: وحشتوني

الحقيقة أغاني كوكب الشرق أم كلثوم تسلطن وتعمل بها كيف وتستمتع وكيف لا، يعني كوكب الشرق وما أدراك، وخاصة الموسيقيين الكبار والملحنين الكبار اللي معناها حطوا هالأغاني هذية وأبدعوا هالأغاني هذية. أنت الحب روائع موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وش نواصله مع الروائع الخالدة ومع كوكب الشرق أم كلثوم في الأغاني متاحة. نغم كي نقول لكم مش مشهور، أكثر من مشهور، يظل الناس كل ما فهمش كل ما يعرفش غنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم. طبعا العبقري بلي حمدي مرضيبش اسمعها بصوت الفنانة مي فاروق. خليكم تستمتعوا بصوت مي فاروق ألف ليلة وليلة، وما نسيتش الأصوات التونسية وش نسمعوا صوت تونسي ونحب نترحم عليه بالمناسبة، الله يرحمها منيرة حمدي اللي كانت تؤدي بصوتها وبنبرتها الخاصة بكل البحة اللي كانت في صوتها الجميلة وكل رونق الخاص اللي في صوتها. كانت تغني على طريقتها كوكب الشرق أم كلثوم وتغني طرب بصفة عامة. اخترت نسمعكم الحب كله حبيته فيك وزماني كله أنا عشت ليك بصوت منيرة حمدي. خليكم مع مي فاروق ومنيرة حمدي.

الله الله اتصلتينا بامتياز ومازلنا مواصلين ومازلنا باش نستمتعوا ومازلنا باش نسلطنوا مع الروائع اللي نسمعوا فيها في سهرة اليوم وكبار الفنانين وكبار الملحنين والشعراء. الحان جميلة برشا، نجاة الصغيرة، كي نقول نجاة نقول عبد الوهاب، نقول الحان عبد الوهاب، موسيقار الأجيال مرة أخرى بإبداع آخر. القريب منك بعيد هي الغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت نجاة الصغيرة، خليكم معانا، نرجع بعد نسمعوا ميادة الحناوي في أنا بعشقك، طبعا كلمات وألحان الموسيقار العبقري بلي حمدي. مش نحاولوا شوية يعني، كنا في هوكا تنقيلة بين النهواند والرست وبعد نمشيوا للبياتي مع ميادة الحناوي. خليكم معنا، بدلوش الموجة، صارتنا مازلت متواصلة في دندنة على الدنيا وما فيها.

أنا بعشق أكمياد الحناوي ومواصلين معاكم شوية أخرى باش نتقابلوا في ساعتنا الثالثة ومازلت السهرة متواصلة. وقلنا مقام البياتي خنكملوا في مقام البياتي ومازلنا باش نواصلوا مع بلي حمدي واحدة أخرى من إبداعاته واحدة أخرى من نجاحاته للعندليب المرة هذه عبد الحليم حافظ ولكن بالصوت التونسي. وكما قلت ما ننساش الأصوات التونسية صابر الرباعي اللي أدي أغنية جان الهوى. خليكم معنا سهرتنا مازلت متواصلة نرجع لكم بعد موجز الأخبار متاع التسعة ومازلنا باش نستمتعوا بالطرب خاطر شوية أخرى باش تكون عنا غناية قمقومة ياسر إن كنت ناسي أفكرك لهدى سلطان وتسلطينا ولا أروع بالأعمال الموسيقية الطربية في ساعتنا الثالثة في سهرتنا على الدنيا وما فيها.

روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.

0: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مسائكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس اليوم، سجل استمرار ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع مع عزوف ملحوظ من قبل فئة الشباب. وأوضح المرصد في بلاغ أصدره هذا المساء أن ملاحظيه الذين واكبوا العملية الانتخابية بجميع مراكز الاقتراع رصدوا أيضا عدم تهيئة بعض مكاتب الاقتراع بما ييسر نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب محدودية حضور هذه الفئة. وفي المقابل أفاد المرصد بأن جميع مراكز ومكاتب الاقتراع والبلغ عددها 17 مركزا أغلقت في التوقيت المحدد دون تسجيل أي استثناءات لتنطلق إثر ذلك عملية الفرز. وأشار مرصد شاهد إلى أنه تابع سير العملية الانتخابية على امتداد كامل اليوم عبر قاعة العمل العمليات المركزية، وذلك في إطار رصد مختلف مراحل الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية. تمكنت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع عوان الغابات وعدد من المتطوعين هذا المساء من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تطبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف ذات المصدر أن فرق الأطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. من جهته أوضح ولي جندوبة طيب دريدي تحول إلى مكان الحريق لمتابعة عمليات التدخل، فيما باشرت وحدات الحرس الوطني تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق. هذا ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عملية التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران وفق ذات المصدر. دوليا تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان أمن البلاد ومجاهدة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. والسلطات الصحية في فرنسا تعلن اليوم عن إحصاء وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص على عن مستوى المعتاد منذ الأربعاء بسبب الحرارة التي خنقت البلاد لأيام مع مستويات تخطت أحيانا 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة. وحذرت السلطات الصحية من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتراوح درجات الحرارة بجل مناطق البلاد بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لبوك هوتيل دي جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيستو
4: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدي بالباك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق، وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم، ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياة قلبي وفرح.
5: عسلامة يا جورة، حبيت نهني للناشئين في البكالوريا، إن شاء الله ربي معهم بالنجاح والتوفيق، ولا بنشحوش كنترول، إن شاء الله حظ أوفر، زال يا ربي إن شاء الله تونس دي فرحانة، إن شاء الله ألا تعب ولا قري ولا شقي، ربي نجحهم، ولا متخرجين إذا كنت كي إن شاء الله يقعوا خدمة، لأن إذا نقولوا الدولة يخدموهم هذوما اللي قعدوا 5 سنين، بالنسبة للباك يا حسن كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريريري وجو كبير.
6: أول بولوك مقرفة بالله، جاء وقت الشهرية بالضبط عملها بالعالي يعني بشري، ناس كل تقن غير في حق معاهم يودي يخطوا شوية هم فاش ياخذوا 3.5 ملايين ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم يا مستقعدين، اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد، هون الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين، الوقت البنك شنعملوا بها؟
3: السلام عليكم جوهر افهم بالله الا هذا نتاع اللي دارات هذه نحب نبوه وين باش توصل تصور تو سيرفيس زمين نتاع سوسه نتاع حمام سوسه نمشيو نطول الجو 11 غير درجه سم يقول لك الماكينه مسكره تسيي ماش نقبلوا حتى شيء ماش نقبلوا برا اغلى ما في ساعه ونص ما عندناش مين شنو الحكايه تو اللي دارات مازلنا تو متخلفين للدرجيه مازلنا تو يستعبدوا فينا ما فهمتش معناها يعني اداره تسكر في بلاصه في بلاصه اخرى تسكر نص نهار ونص ويرجع ما في ساعه ونص اش معناها يجيك ل 11 ويقول لك اخويا سكرت سيي
7: ولاية الكيف تستغيث أو بالأحرى جبال كبوش يستغيث. علاش احنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين. في 2026 عباد مازالت تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين، ومرأة ولا راجل عمرهم في 57 سنة مازالوا يجيبوا في البادل الماء في حتى البهايم اللي يجيبوا عليهم في الماء باش تموت من العطش.
8: جوا اف ام مرحبا بكم، ربي يبارك لكم في المجهودات اللي تديروها. ربي اني نحب نوجه رساله لكل من عنده سلطه، كل من عنده سلطه من بعيد او قريب، انتصاب فوضوي في الطرقات راهو اختر على العباد، راهو لهذا معناها عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا، سواء مواد بلاستيكيه سواء مواد تنظيف سواء خنين يحطوا فيهم من برا على التروتوارات، وهذا مش مخفي ظاهر للعيان، هذا يشوف فيه الكبير والصغير.

لكم مستمعينا تصلتينا كبيرة تصلتينا جميلة هدى سلطان. إن كنت ناسي أفكرك، الموسيقيين يعرفوا القيمة الموسيقية متاع الغنية هذه والقيمة الفنية متاع الغنية هذه والقيمة الطربية لمقام الرست وللصوت الجميل طبعا هدى سلطان واللحن الرائع للأغنية اللي كنا نسمع فيها. باش نواصلوا مع الأغاني الطربية هذه، باش نمشي الربريز ممتازة للصوت الفلسطيني دلال أبو آمنة اللي غنيت في تونس وصوت فيها اللون الطربي وتغني اللون الطربي. اخترت أنها تغني لليلى مراد حيرانة ليه بين القلوب، غنية جميلة ياسر. حين حبيت نكمل في الجو المقامي لمقام الرست، خليكم معنا شوية أخرى باش ندخلوا في الإيقاعات ونحركوا شوية الجو، دونك ما تبدلوش الموجة، خليكم صاهرين معنا في دندنة على الدنيا وما فيها.

0: بعد تصلتينا هذه مواصلين معكم مستمعينا ومزلنا نصلتنوا ومزلنا نستمتعوا في الجو الطربي هذايا بامتياز في دندنة على جوهر FM. الأغنية الموالية للعندليب عبد الحليم حافظ وروائع مرة أخرى بليغ حمدي، لكن حبيت الأغنية تكون فيها جانب إيقاعي مرة هذه، اخترت لكم أي دمعة حزن لا. في الظاهر أنه الأغنية تبدأ رزينة، ولكن من بعد أنا متأكد أنكم مش تتفاعلوا معها، ومتأكد أنكم مش تصفقوا معها ومش تدندنوا معها كما قلوها، ومش تبدأ تغني معها وتتحرك مع الأغنية هذه، وهذه خاصية من خاصية بليغ حمدي في التلحين، يحرك المشاعر أينما كانت كما قلوها، ويعرف بطريقته كيفاش يحرك المشاعر. أي دمعة حزن لا العندليب عبد الحليم حافظ.
1: أي دمعة حزن لا لا لا لا

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا.

الله الله، ونواصلوا ونواصلوا ونواصلوا مستمعينا مع السيكا، ونواصلوا مع المقام الجميل اللي كنا نسمع فيه. أكيد تحركتوا مع الغنية هذه، وبش نواصلوا الحركة وبش نواصلوا الاستمتاع ونواصلوا السلطنة. فايزة أحمد بيت العز يا بتنا، ومرة أخرى لقاءنا مع الموجي، ومرة أخرى مع صوت جميل جدا فايزة أحمد، ونغم جميل جدا ولحن ولا أروع لموسيقار كبير اسمه محمد الموجي. ونواصلوا مع السيكا أيضا لعشاق فريد الأطرش الموسيقار الكبير. اخترت لكم أغنية في السيكا لفريد الأطرش، يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، إن شاء الله ربي ديما فتح فوجوكم وديما تضحكوا وديما شيخين وديما فرحانين. يلا خليكم على الأنغام، خليكم مع فايزة أحمد وفريد الأطرش.

شاء الله قلوبكم ديما مليانة حنان وديما وجوهكم مبتسمة وديما فرحانين مستمعين الأعزاء. هكا نكون وصلنا نهاية رحلتنا الموسيقية لليوم 28 جوان تقريبا الموسم متاع عودة مواطنين بالخارج قرب، والناس كله بدأت تجيل تونس وتروح وتشم ريحة البلاد كما قال الجاموسي الله يرحمه، ريحة البلاد يابا فل وياسمين يابا يابا. أنا اخترت لكم أغنية نفوي بها حلقتنا لليوم، موعدنا أرضك يا بلدنا بصوت الفنانة أمينة فاخت، على أمل اللقاء بكم مستمعينا في الشبكة الصيفية اللي بتنطلق معاكم على قريب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله صيف تعديوه وتتفرهدوا، وإن شاء الله بون فاكانس للناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإلى اللقاء.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 26 و2000، ودعا في بلاغ له اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وأوضح السجل الوطني للمؤسسات أنه خصص تطبيق بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيق مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيق هويتي، وهي تطبيق مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. وكان السجل الوطني للمؤسسات قد أفاد يوم 19 من مايو 26 و2000 بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكترونية الحصري بداية من غرة جويليا، فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة.

0: وأمان. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي، وذلك بميناء جيم بجزيرة جربة في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في اتجاه إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومجابهة التغيرات المناخية. وأكد القائمون على المبادرة أن هذه التجربة لا تقتصر فقط على تغيير تقني في تجهيزات القوارب، بل تعد استثمار في مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم بحر أنظف وأكثر صحة وتقليص مستويات التلوث البحري وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التحديات البيئية. ومن أخبار العالم الآن، تولت الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الرابع على التوالي رغم اتفاق الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء الحرب. واستهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين اليوم ردا على تهديد أطلقه الرئيس دونالد ترامب بمحو القيادة الإيرانية إذا هي لم تلتزم بالاتفاق المؤقت بينهما. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس اللي كانوا معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

منتخبنا الوطني التونسي بعد ما كمل المونديال في المركز قبل الأخير اللي هو المركز 47، منتظر أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري يرجع غدوة صحبة نائب حسين جنيح من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر يكونوا فما زوز اجتماعات، اجتماع أول للمكتب الجامعي وبعد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة باش يكون في وسط الأسبوع المقبل للحديث وللتقييم بعد خيبة المونديال. نحكيو على المقابلة المنتظرة في الدور 16 من مونديال 2026، خاصة غدوة زوز مقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية البرازيل تلعب ضد الجابون، 9:30 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، أولى ساعات فجر 30 جوان ماضي ساعتين متاع الفجر المغرب تلعب ضد هولندا، 6 متاع العشية كوديفوار تلعب ضد النرويج، نفس النهار نهار 3 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد، أولى ساعات فجر 4 1 جويلية ماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكوادور، 5 متاع العشية أنجلترا كونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل بلجيكا السنغال، أولى ساعات فجر الخميس 2 جويلية فما مقابلة باش تكون ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة، 8 متاع الليل إسبانيا النمسا، نهار الجمعة 3 جويلية 4 ماتشوات، البداية من نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، و11 متاع الليل أرجنتين تلعب ضد الكافير، ونهار السبت 4 جويلية ختام الدور هذا انطلاقا ماضي ساعتين ونص متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني. نحكي على المشجع الشهير لكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا مبولادينغا الملقب بلومومبا، غاب البارح عن اللقاء التاريخي لمنتخب بلاده ضد أوزبكستان اللي تأهل من خلاله للدور 32 بسبب عدم حصوله على الفيزا، رغم أنه حضر في المكسيك لمباراة كولومبيا، من المنتظر غيابه على لقاء الدور 16 ضد أنجلترا إذا كان ما تحصلش على الفيزا. رغم إصابتهم الاتحاد الإسباني خلى كل من ويليامز وبينو في معسكر لاروخ على أمل أنهم ينجموا يشاركوا في الأدوار المقبلة من المونديال في صورة تأهل منتخب لاروخ. رايان مينديز لاعب وقائد منتخب الرأس الأخضر يخضع للتحقيق من قبل شرطة نيوزيلندا على خلفية اتهامه باغتصاب مواطنة برازيلية في استاج اللي عمله منتخب بلاده في مارس الماضي بمدينة أوكلاند. أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي قال في تصريح باش نعملوا كل ما في وسعنا للوصول لأبعد نقطة في المونديال وعلاش لا نتوجوا بها يوما ما، وقال نكونوا أول منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم والبلاد تعيش فرحة جنونية، قال نتمنى نرى النهار هذا ونرفع كأس العالم بصفتي الكابتن للمنتخب وتكون لحظة تاريخية لا تنسى. بعد الإقصام المونديال اتحاد الأوروغواي لكرة القدم يلغي رحلات الطيران الخاصة لعودة الملاعبية لبلادهم واعتمد عودتهم عبر رحلات منفردة. رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من المونديال، الرئيس اللي هو لي جي ميونغ وتيتر اللي تقريبا دولته كل وسائل العالمية، الرئيس يهاجم المحسوبية ويطالب بفتح تحقيق.

0: نحكيو على الشبيبة القيروانية. اليوم كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للفريق. جملة الديون المتخلدة في ذمة الشبيبة بلغت حوالي 3.8 مليون دينار. كانت هذه خلال نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة ذي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فيم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فيم. لتكم زينة الناس الكل في لمن
1: جوهرة FM.

كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة دي دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. هيشو نغمة.

0: تسمع وتمتع وتمتع وعشرة وثلاثاشر دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من أوكسجين، الحصة الختامية في الشبكة الشتوية، آخر موعد من أوكسجين. إن شاء الله نرجع معكم في المواسم الجاية أكيد. إن شاء الله كنا عند حسن الظن في الحصص، في المواضيع اللي طرحناها كالعادة. ديما نقولوا هدفنا الإنارة وليس الإثارة. أوكسجين لطرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية. تحياتنا لكم الكل في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. إكيب كاملة ترحب بكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، ونير إسماعيل في الإخراج. معنا المختصة رقم واحد دكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوتيرابوت ويبنوتيرابوت، قريبا في مناصب جديدة في مهمات جديدة زادة، وش تكون معنا إن شاء الله في الشبكة الصيفية. باش نواصلوا الرحلة مع الدكتورة هدى. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل. صباح الحمد لله، وانت شنحوالك؟
0: لاباس
1: لاباس الحمد لله.
0: انا ديديكاس
1: اي ادم من بنزرت.
0: سلموا عليه ادم من بنزرت يسمع فينا زاده، تحيه ليه، تحيه الناس بنزرت الكل والناس اللي ساهرين معنا الليله. حصتنا زاده وموضوعنا باش يكون متنوع، موضوع ثري الليله. برشا يتسائلوا زعما الحلقه الختاميه من اوكسجين في الشبكه هذه شنو الموضوع. في الحقيقه حبيناه يكون في علاقه بالمواضيع اللي تعدت الكل واللي عملناها في الحصص السابقه الكل على وقع امتحانات دوره المراقبه في البكالوريا. فما امتحانات جامعيه، فما مناظرات، هذاك علاش الليله باش نحكيو على كل شيء تقريبا. باش نحكيو على تجاوز الصدمات، نحكيو على الاخطاء والتعلم منها، اخطاء الماضي، وكنا عملناها حصه زاده تحديد الاهداف، تحسين الاختيارات، الخدمه على تطوير الذات، الوصول للنجاح، مزيد التركيز، تقوية الذاكرة، هذا الكل وأكثر. معكم أنتم مستمعين اللي تنجموا تتفاعلوا معنا. نحب تحية كبيرة الكريمة عمارة الفنانة اللي كانت بعدنا نهار السبت، فنانتنا العزيزة ومن أروع الأصوات التونسية محمد علي، مرحبا. سونيا في النمسا، مرحبا. محرزية كيف كيف، أوفياء البرنامج، أصدقاء وصديقات البرنامج الكل. أوكسجين بدات حتى النص الليل، مرحبا. زادة بالتليفونات إذا تحبوا تشاركوا معنا، تنجموا تسجلوا أساميكم 36 300 ألف ولا 73 275 800. نبدا الحصه توت سويت مع عمرو دياب، اماكن السهر الليله الساريه باش تحلى معكم في اوكسجين. نرجع لكم بعد شويه.
2: اوكسجين

0: نرجو من جديد في أكسجين. مرحبا بكم نسأل كل موضوعنا الليلة كما قلنا متنوع، موضوع في برشا جوانب. نبدأ بالنقطة المهمة وعلى إيقاع امتحانات دورة المراقبة لتلامذة البكالوريا. ربي نجحكم إن شاء الله وتكونوا من الأبطال وتنجحوا. نبدأ ونحكيوا على دو نوتيون، زوز مفاهيم، الفشل والنجاح، مع الدكتورة هدى الصغير. تفضل دكتورة.
1: شوف، الفشل والنجاح هما يبروفوك معناتها نفس احساس الخوف، الدوت، ليكسيتاسيون، الضغط العائلي. الباك ولا اي امتحان مهم، لكن ما يلخصش قيمتنا. نحن اكثر من رقم ولا نوت. برشا تعرف بعد الباك، هو الباك شنو فينالمون؟ مفتاح اللي هو باش يحل بيبان اخرى، وفي نفس الوقت هو اخر رحله اللي هي بتاع السكوندير، وبعد تدخل في رحله جديده اللي هي باش تخليك معناتها تتواجه للدومين اللي انت حاجتك بيه. نحكيو ديجا على العباد اللي سيي خذيتو، فما كالخوف هذاك بتاع اسكو معناتها التوجيه بتاعي صحيح، اسكو باش نخير معناتها شنو خيرة العائلة ليا ولا. وهذه غلطة كبيرة على خاطر
0: العائلة بالضبط،
1: يفو ميو معناتها تخير توجيه اللي هو يساعدك انت باش تتحمل مسؤوليتك. من بعد ساعات ناخذو بخاطر عباد وناخذو التوجيه وناخذو برايهم، لكن من بعد تقعد انت تتحمل المسؤوليه بتاع غلطه اللي انت فينالمون خليت شكون يختار في بلاستك. وزاده فما كالضغط، لازم نكون فرحانه على خاطر نجحت. نحب نفكر ونذكر الناس الكل اللي موين معدل النوت هي تلخيص في الوقت هذاك بتاع الحاجات اللي انت تعلمت حفظتها شديتها، لكن ميلخصوكش انت ان طونك بيرسون. مش انت كرقم هذاك بتاع النوت، وحتى كان معناتها موصلتش خذيته سنه بتاخذ العام الجاي. ديما نقول هذه للعباد اللي تجي وتبدا في نوع من القلق ولا من الاكتئاب وقت اللي ما ينجحوش في اكزامان كيما الباك. راهو حتى حد ما باش يجي يسهلك نهار اخر وقت اللي تبدا متخرج، اسكو خذيت الباك من العام الاول ولا العام الثاني؟ حتى حد ما بيش يجي يسهل الطبيب اسكو نجحت في العوام بتاعك الكل ولا اسكو عاودت عام. كل شيء مربوط بالنظرة اللي انت باش تنظر بها الاشياء. راو لتر هومان بصفة عامة وسورتو في المجتمع اللي نعيشوا فيه يقول لك معناتها كان ما نجحش على خاطر هو فاشل، سيي حياتي وفات على خاطر ما خذيتش النوت اللي انا كنت ولا المعدل اللي انا كنت حاجتي بيه. وفينالمون هي رحلة، والرحلة مهمة كيما الديستيناسيون. ما تنجمش توصل للهدف ما غير ما تتعدى بمراحل. والمراحل هذو لازم تقبلهم على خاطر وقت اللي تبدا تحارب وتتجاهد مع حاجة اللي انت ما تنجمش تبدلها. وان شاء الله توا معناتها فما لغات خباج بتاع الباك، وان شاء الله الكلام ذا بتاعنا الكل يوصلوا معناتها للنتيجة اللي يستحقوها والنتيجة اللي تمنيوها.
0: جستمون فما نقطة انت زادة تكلمت عليها، انه حتى في صورة نجاح بعد والوصول لتحقيق الاهداف، مش باش يسألوك قداش دوبلت من عام ولا عامة الباك نجحت برانسيبال ولا لا. هنا فما توا احنا مادام حكينا على دورة المراقبة، فما اللي تقام مثلا يقول لك انا طحت في ماتيريات انا قوي فيهم، انا عندي مثلا عادات في وسط العام خير من هكا، نجم نعمل بخير. يعني كيفاش نجموا نحفزوهم هذوما باش يعرفوا انه راهو مازال عندهم دي بوان فور، مازال فما امل، مازال فما فرصه باش ينجحوا. حتى اللي ما نجحوش معناها ينجم يقول لك انا تحت في دي ماتير اللي نجم نقوي روحي فيهم عام الجاي مثلا.
1: ما تنسيش اللي المعلومات اللي حفظتهم الكل اللي عرضوك الكل في اللاوعي بتاعك مسجلين، ساعات ما توصلهمش المعلومات هذو ما تلقاهمش في الوقت المناسب، لكن موجودين فيك. دونك امن اللي انت تنجم توصل لهم كلك سوا مع اي حاجه اللي قريناها تفرجناها حفظناها موجوده جوست القى الثنيه باش توصل لها وتنشوفوها الثنيه باش نوصلوا لها اللي هو ما غير ستريس وما غير ضغط واكثريه الوقت هي كل المفاجأة الباك برشا عبيد كما قلت يبدأوا العام كامل عندهم ويان باهية ومن بعد في الوقت هذاك يصيروا حاجات اللي هو معتها ما هيشي نهارك نهار هذاك سيتو تو سامبلومون معتها ما تلخصش روحك انت جستمون تعرف روحك انت شكون وتعرف اللي الماتيغات هذوك نحفظهم ومتمكن بيهم دونك ما تلخصش روحك في معدل
0: ضغط العائلة جسمون زادا هنا يتولي عامل سلبي خلينا نقول مش كان العائلة حتى الانتوراج حتى الأصحاب هنا فما زادا العائلة الموسعة زادا في بعض الأحيان اللي يخليوك في معناها ظروف وفي وضعية تنجم تضيع لك تركيزك تنجم تخليك تخاف أكثر تشك في روحك أكثر
1: أكيد عنده دور كبير ياسر مع هذا الضغط هذا اللي هو معناتها يبدا حتى قبل من الكلام ذا تبدا تعدي معناتها تبييض الدار ويعربنوا على الصاله ويعملوا برشا حاجات اللي هي تنجم تشجع عبيد اللي تبدا متمكنه وتبدا عندها ثقه في رواحها كيما تنجم زاده تخوف عبيد اللي مازالت معناتها تستنى وقتاش تعدي باش تشوف روحها معناتها قداش باش يجيبوا لكن معناتها الضغط هذا وسيرتو في البلاد اللي نعيشوا فيها اللي هو فينالمون معناتها كي تعدي الباك شنية هي الفرق ما بين سمين بلوكي والباك
0: كيف كيف
1: كيف كيف سوف كو فما ان ديبلوم على فان اللي هو معناتها عليه برشا ضغط مي فينالمون معناتها التلامذة بتاعنا مستانسين بالضغط هذا من اللي هما صغار دونك كل شيء معناتها وانت كيفاش باش تقرا الاشياء وكيفاش باش تسجلها معناتها فينالمون معناتها المهم مش شنو قاعد يصير امي المهم اللي الحكايه اللي انت قاعد تحكي فيها ما بينك وبين روحك ولفات اللي انت تعطي قيمه اكثر من القيمه ولا بلاصه اكثر من بلاصه للامتحان اللي باش تعديه اسهل روحك معناتها شنو تعلمت شنو الحاجات اللي لازم نزيد نركز عليها شنو الثنيه اللي انا باش نوصل لها معناتها كلك سوا المعدل قديش من دي فيغور وعبيد اللي نحن نعرفوه معناتها جربوا برشا قبل ما يوصلوا يقول لك معناتها فينالمون وقت اللي ما نوصلش الهدف بتاعي من المره الاولى نتعلم كيفاش ما نوصلش ديما فما تعليم ديما فما علاش ما خذيتوش ولا ما تحصلتش على الحاجه هذيك في الوقت اللي انا كنت نتمنى فيها وبو دو كونت معناتها
0: هنا التحول هذا ولا التبديل هذا الشانجمون اللي باش يصير من انسان فشل في دوره سابقه اللي هي دوره المراقبه البرانسيبال باش يمشي عادي في الكونترول في نفس الوقت فما شكون اللي فشل عم ناول ويلقى روحه سنة في الكونترول ولا يلقى روحه مثلا مطالب باش انه يمنع العام هذا كيفاش نجمو نخلقوه كيفاش نجمو نحفزوه مثلا كيسكي موتيف هنا في الحكايه
1: شوف عبدي اللي هو معناتها ما خذاش عام ناول وقعد يزيد يعاود وكل شيء ونحكي على العباد اللي هي عاتيه ما عندها اللي هي معناتها غير المنتقره تعرف غازي وقت اللي عندك هدف وتعمل اللي عليك باش توصل له يوميا مش نهار جمعتين ولا شهرين قبل الامتحان وقت اللي انت tu t'investis réellement في الهدف هذاك ابن بعد كلك سوا النتيجه ماكش باش تبدا ديسيو لك الدرجه ماكش باش تبدا متقلق لك الدرجه خاطر تحس روحك عطيت ما عندك الكل العباد اللي تتقلق اكثريه الوقت على خاطر يحكيوا رواحهم الحكايه اللي كان ريفست من قبل ولا كان عطيت من جهدي من الاول راني وصلت نزيد باش نعطيكم معلومة اللي هي كي نعطيها ساعات العبد تتقلق العبد ما يخافش من الفشل راهو اللي هو يعاود ويزيد يعاود وما يوصلش يخاف من النجاح
0: اها كيفاش هذه هذه باهي
1: كيفاش كان جيت ما نخافش من النجاح نعمل اللي عليا الكل باش نوصل علاش نحط روحي في وضعية وين نعرف اللي أنا الوضعية والفثنية هذيك ما توصلش يخافوا من النجاح علاش كلام ذا الكل اللي نعرفهم اللي قريتهم واللي يجيوني في الكابيني واللي دايرين بيا في الـ في الـ في العائلة اكسيتيرا كلام ذا الكل يلعبوا اللعبة بتاع ما عنديش وقت معناتها يعرفوا من أول العام يعرفوا وقت إيش معناتها باش يعديوا ليزيكزاما أكثرية الوقت ويخلطوا نهارين ثلاثة قبل ليكزاما يقول لك يا ما عنديش الوقت ياسر ريفيزيون ما نجمتش نريفز لي كور الكل أنت كيفاش ما عندكش الوقت ألوغ كو من الأول تعرف بالضبط اللي في البريود هذيك باش تعدي وسيرتو معناتها في اكزام كيما الباك تعرف سنين ربي معناتها ملي انت دخلت تقرا براتيكمون تعرف اللي في اخر لو كورسوس بتاع السكوندير عندك الباك دونك العباد علاش تخاف من النجاح على خاطر وقت اللي نعدي امتحان ونبدا عاتي ما عندي الكل ونوصل للنتيجة اللي هي تلخص اللي كونيسانس بتاعي في الوقت اللي نعدي فيه ابان بعد جو سوي تنيو ان اوبليغاسيون دو ريزولتا اش معناه ناخذ نعرفش نعطي معدل وزاغ ناخذ 16 بعد العباد الكل باش تستنى مني 16 باش نستنى من روحي 16 وباش نوصل لك 16 هذيك يلزم انفستيسمون على خاطر ما ناخذوا حتى شيء بلاش راهو العباد اللي تنجح يكذب عليك راو سي دو ترافاي سي دو لا بيرسيفيرونس سي نبجل حاجه على حاجه اخرى سي ما نقعدش ناجل اشياء للي تكثر عليا ومن بعد ما عادش نعرف منين نبدا العباد اللي تنجح راو سو سون دي جون كي ترافاي حتى كان انت ما تشوفهمش يخدموا حتى كان الخدمه بالك ساعات فما عباد امي عباد متميزين امي معناتها قليل العباد اللي ما تستحقش باش تقرا باش تنجح دونك قبل ما تقارن روحك بأي شخص اعمل اللي عليك باش تشوف انت فريمون شنو تنجم تعطي في القراية بتاعك وينو النيفو بتاعك والوقت هذاك وقت اللي توصله ما غير ما تلقى روحك عراض ليه كان المرة جاية تنقرأ أكثر وتنبدأ قبل الغيفيزيون وتنوصل تقعد تمني في روحك هكاكا ما غير فما برش عبيد اللي هي حياتها كاملة ما تعرفش معاتها شنية النيفو بتاعها وشنو الوين ينجموا يوصلوا على خاطر خايفين من النجاح
0: وهكا علاش يقول لك زاد حتى مثلا في وسط العام سنس موينت وباهية يجيب في معدة باهية وما عرفوش علاش معناها في الكونكور تحت موين وما جابش كيما العادة
1: سي سا
0: باهي نمشي نعملوا ترتيحه مع الموسيقى مع بلاك ستريت نو ديجي دي ونرجع لكم ديما في اكسجين خليكم معنا
2: اكسجين

0: عسير الحلاني لا تغيب ورجعنا معكم احنا العشرة واربعين دقيقة في أكسجين. نمشيو من جديد الموضوعنا الليلة باش نحكيو شوية على تجاوز الصدمات. معناها انك تتوقع في نتيجة، تتوقع في حاجة ومن بعد تصير حاجة أخرى. من بعد نحكيو زادة كيفاش نعاودو نحدو الأهداف تاعنا، واحدة من الحصص اللي كنا عملناها زادة في المواعيد اللي فاتت. دكتورة هدى السراي،
1: قبل كل شيء كل شيء مربوط بالحكاية اللي تحكي فيها روحك. هو فشل معناتها وصدمة. علاش؟ على خاطر نبدأ هو السيستم اللي هو نخمم ان بروسيسوس انترن اللي هو باش يكون معناتها احساس ومن بعد باش تكون الصدمة موجودة. الحكاية اللي باش نحكيها روحي ان فونكسيون معناتها من ليفينمون اللي باش يصير اللي هو باش يخليني نتصدم ولا لا. كان نبدا نلخص روحي كيما حكينا في النجاح ولا في الفشل، كان نبدا نحكي روحي حكايه اللي هي باش تمشي تجبد الاوقات الكل اللي في الماضي موصلتش ولا منجحتش، باش نزيد نكبر اكل احساس من داخل اللي هو باش يخلي معناتها التصرفات بتاعي تزيد تكبر معناتها في الحاجه السلبيه. وقت اللي تجي نتيجه باش نحكيه على الذكاء العاطفي. تعرف كيفاش تستقبل الديسيبسيون هذيك، كيفاش تتصرف مع الخوف معناتها وتقبل اللي هذيك هو اللي صار. فما حاجات نجمو نبدلوها اللي هي مربوطة بينا في الوقت الحاضر، لكن النتيجة اللي صارت سيئة وفات ما نجم بدل فيها حتى شيء. توا كان باش نزيد نكبرها معناتها بطريقه سلبيه ونلخص روحي ونبدا نحكي روحي حكايه ونقعد نمد وذني ونسمع اكل الراي العباد اللي زاده كيفيه معناتها ايزون ايتي ديسيو معناتها بالنتيجه هذيك، باش تزيد تكبر. صار اللي صار، توا كيفاش باش نجم نتعامل مع الوضعيه اللي انا فيها توا باش نقدم تو سامبلومون. ما نقعدش نحكي روحي حكايه اللي هي باش تزيد تثقل عليا.
0: اي لكن انا ما نحكيهاش، فماش كومش يجي يحكيها لي كيفاش باش نتعامل معاه. الطرف الاخر، الناس اللي ولا عندي نوع من الضغط معاهم، كيف باش نتعامل معاهم ولا باش.
1: لاحظت غازي اللي وقت اللي نبداو متقلقين ووقت اللي نقعدوا معناتها نحسوا بالعباد، خاطر فينالمون القلق يتحس. العباد باش تجي تفرض عليك حاجات ولا باش تحكي لك حاجات وقت اللي تخلي لهم الاسباس باش يحكيو، تخلي لهم البلاصه باش يحكيو. لكن معناتها كان انت تلزم حدود للعباد اللي دايره بيك، ماهيش باش تتمد ياسر. انا عملت اللي عندي باش نعمله، كو سوسوا معناتها اعطيت ما عندك الكل في قرايتك وفي النجاح، ولا حتى كان تعرف اللي قصرت تتحمل مسؤوليتك. هذه الكل حكاية مسؤولية، ناخذ مسؤوليتي بارابور للريزولتا اللي صار في الباهي ولا في الخايب، ونتعلم من الأغلاط بتاعي كان حس روحي غلط ونقدم، وما نقعدش سيف كامل وانا نحكي روحي حكايه اللي هي باش تزيد تفشلني. على خاطر اون فونكسيون من التخمام بتاعنا باش نكونوا معناتها نوتر ايتا انترن اللي هو باش يخلينا نبداو العام بطريقه وبطاقه اخرى متجدده وجديده.
0: لي بارون يقول لك ملي طلعت الريزولتا ولدي ولا بنتي دخل البيت وسكر على روحه الباب، ما عادش يحب يقابل حد، ما عادش ياكل.
1: نخلي له مدة صغير اللي هو معناتها يزم يديجير لانفورماسيون يقبلها ويفوتها، لكن ما نخليهوش زاد السيف كامل هو مسكر على روحه. نقبل اللي هو معناتها الى بزون بليلك معناتها باش يفهم حاجات اللي يجبد روحه شوية أمي، لكن معناتها نقعد زادا فيجيلون ما نخليش صغير اللي هو مسلش معناتها يسكر كل شيء، وزادا ما نزيدش عليه معناتها بالديسيبسيون بتاعي. خاطر اكيد معناتها لي بارون زادا هو النجاح بتاع صغيرهم يمثلوه النجاح بتاعهم هما. لكن معناتها صغيرك سي اون انتيتي ابارونتيير، ما تحطوش الكونتينيتي بتاع النجاح بتاعك انت. ما يمثلش لي انت ولي صالح ولا لي على خاطر صغيرك نجح ولا ما نجحش.
0: برشا يقول لك معناها عندي معناها الحكايه انه نستنى فيه باش انا نفرح باش عباره هو اللي نجح عباره هو اللي عدى الاكزام.
1: فما برشا دي بارون يقول لك عملنا نجحنا موصلناش جبنا موين كيما هكا ليه معناتها ما تدخلش روحك في في الايكواسيون هذيك معناتها بتاع غيرك اكيد امي. لكن نزيد نحكيو يا منير كل واحد يتحمل مسؤوليته تخلص فلوس ليتيود على خاطر تحب توفر صغيرك احسن قرايه ولا احسن حاجه
0: لو ديالوغ هنا بالرسمي تو كلام
1: اي الكوميونيكاسيون راهو
0: شنو لو ديالوغ اللي لازم يكون شنو لي سوجي اللي لازم
1: ان توكا الحاجه اللي ما يلزمهاش تكون ما تقعدش تنعت صغيرك بصبوع ما تبداش معناتها تو لاكوز علاش ما عملتش وش بيك وكل شيء الوقت هذاك فما سان كاتيجوري معناتها بتاع بوزيسيون في الكوميونيكاسيون وفيرجينيا ساتير تحكي عليهم بالكدي اللي هما لو لينيفيان لينيفيان اللي هو اللي فيت لي كونفلي وديما يبدا هكا بوزيسيون باس معناتها يطلب في السماح ويبدا مالاليز. فما لاكوزاتور اللي هو ديما ينعت بالصبع. فما البيرسوناليتي بتاع الاورديناتور اللي هو ديما يحسبها هكا ويبدا كاري. فما ليفابوري اللي هو ديما معناتها بيعها هكا مسيب الماء على البطيخ متملح شويه. وفما لو نيفلور اللي هو لو نيفلور يقول لك كلكو سوا النتيجه فما حاجه اللي انا باش نتعلمها كلكو سوا معناتها اللي هو يقول لك ميسالش كلكو سوا لو ريزولتا اي با هذاك هو الموجود واللي هو يتقبل الاشياء كما هي. دونك الكوميونيكاسيون كيفاش باش تصير؟
0: عطينا بالكاتيجوري بالكاتيجوري باش نتعاملوا معاه.
1: الكاتيجوري لينيفيان اللي هو ديجا هو يلزم يتعامل مع روحه وما عادش يطلب السماح في اي وضعيه اللي هو يلقى فيها روحه. لاكوزاتور يقبل اللي هو عنده مسؤوليه زاده يقول لك وقت اللي تنعت بصبوع ما تنسيش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. الاورديناتور اللي هو يدخل شويه معناتها امبريفيو في الحكايه بتاعه معناتها في الاشياء. ولو نيفلور اللي هو احسن موان دو كومونيكي
0: متملح معناها احسن
1: لي مش لي فابوري هذاك المتملح نيفلور اللي هو يصلح ما بين لي بارتي الكل اللي هو باش يلم. دونك الكوميونيكاسيون نتصرف مع العبيد كيما نحبهم يتصرفوا معايا وما نتصرفش معاهم كيما ما نحبهمش يتصرفوا معايا. وصغيري حتى كان ما وصلش للنتيجه اللي كنت نتمناه له ايبا نقبل اللي هو اللي با بارفي اللي هو معناتها عنده اغلاط اللي هو مازال يلزم يتعلم حاجات اللي هي هذه الكل بالك عندها سبب معناتها اللي هي صارت ونجبد روحي شوية معناتها من نظرة العباد وشنو باش يقولوا وكيفاش باش نوري وجهي هذيك هي معناتها. والفلوس اللي حطيتها ايبا ما تنساش اللي صغيرك تخي سيغتانمون معناتها حفظ منها حاجات سي منير وشد منها حاجات وان شاء الله العام الجاي سيتو
0: هذا هو باهي
1: راهو شوف
0: يبدا متملح
1: دو توت فاسون
0: بعد رجع لي للنقطه دي
1: كي يبدا متملح كي يبدا متملح يتحمل مسؤوليه الافعال بتاعه ومن
0: كيفاش تحكي معاه
1: كيفاش تحكي معاه تخليه سامبلومون يفيق. راهو شوف الطريقه اللي انت ماشي فيها متملح من كل شيء ما يمشيش في بالك اللي من بعد معناتها باش تلقى شكون يوفر لك. يجي وقت من الاوقات اللي انا ما عادش باش نجم نوفر لك اللي قاعده نوفره لك وتتحمل مسؤوليتك. راهو الصغار اللي هي عندها لي مويان باش تقرا وما تحبش تقرا يلزم تفهم اللي في وقت من الاوقات باش تلقى رويحه تعمل في دي ميتي بينيبل صعاب اللي هما يطلبوا معناتها دي كاباسيتي مانيوال ولا فيزيك تو سامبلومون.
0: كي كيفاش توصل له الميساج هذا؟ هو صغير باش ينجم يفهمك في العمر.
1: بون هو 18 عام ما عادش صغير صغير معناتها.
0: فوالا.
1: ينجم يفهم وتنجم تهزه معناتها، فما برشا اللي هما يدخلوا صغارهم معناتها مع الحباب مع العباد اللي تعرفها في السيركل بتاعها السوسيال. برا اخدم صيفيه وشوف كان انت تنجم الخدمه هذه. خاطر هذيك هي اللي باش تمشي لها كان تعطيش روحك لي مويان باش توصل للنتيجة اللي هي باش تخليك تخدم في الدومين اللي انت تستحقه. وحتى لي ميتي مانيومي اللي هما صعاب يبقى فما عبادي اللي هي تعملها بالكدي واللي هي ناجحة فيها.
0: يعني هنا تخلي له الاختيار توجهه في العمر هذا ما توجهوش.
1: شوف غازي راو برشا دي بارون وقت لي قبل ما يجيبوا صغير يتمنوا ويتصوروا كيفاش باش يربوك الصغير هذاك وعندهم برشا تيوري لكن في البراتيك واي بارون معناتها جو بونس كو باش يكون موافقني في البراتيك راو صغير عنده الشخصيه بتاعو عنده لي كاباسيتي بتاعو وما تنجمش معناتها توصل صغيرك بالضبط ولا تسيره بالضبط كما انت تتمنى ولا كما انت تحب. دونك اون اكومباني صغارنا نعطيوهم اللي نجمو نعطيوهم من احسن من اللي عنا لكن من بعد نقبلوا اللي عندهم صنيتهم واللي هما عندهم حكايتهم باش يكتبوها زيدا.
0: انت فما نقطة مهمة كنت تحكينا عليها زادة دكتورة هودي، نقطة انه ما تخليش عبارة الفشل بتاعك هو عنوان نجاح لصغارك، معناها مش انك انت فما حاجات فشلت فيها تحب صغارك ينجحوا فيها.
1: ما هوش وين برولونغاسيون بتاعك صغيرك، مش على خاطر انت جبته في الدنيا ولا اللي هو بتاعك. مش ديما موجود راو صحيح راو
0: ثم اكثر مثلا الطبيب يحب يقري ولده معناها
1: لي لي سي با سا سي با سا سي كو
0: فما
1: فما زيد حاجه اللي تتسمى موديليزاسيون ستادير كو وقت اللي تكبر في انفيرونمون معين ايبا باش تشبه للانفيرونمون هذاك هو صحيح امي لكن زيد تنجم تكون بنت بنيه وتطلع طبيبه
0: موجود
1: لا بروف
0: موجود
1: بتبيع موجود دونك ماهيش بالضروره الانفيرونمون اللي باش يخليك الانفيرونمون ينجم يسهل في برشا حالات
0: الوسط العائلي مهم
1: مي لكن معناتها زيدا مش بالضروره اللي الانفيرونمون باش يخليك معناتها يحدد الطموح بتاعك.
0: باهي نمشيو للموسيقى ونمشيو لموجز اخبار الحداش ومن بعد نرجعوا ونواصلوا في موضوعنا الليله ومن بعد نحكيوا على تطوير الذات على الوصول لتحقيق الاهداف والتعلم من اخطاء الماضي ونقاط اخرى ديما في اكسجين مع دكتور عودة الصغير مع غازي خليل في الاعداد والتقديم منير اسماعيل في الاخراج مروان الخوري غناية حلوه لو ممكن

0: من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي الأربعاء 10 جوال 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس. موعدنا اليومي على جوهرة FM من ماضي ساعة حتى

0: نرجع من جديد في أكسجين ديما على جوهر اف ام. تحياتنا لكم الكل. نرجع كما قلنا في موضوع الليلة في علاقته هكا بامتحانات البكالوريا ولا الامتحانات الجامعية المناظرات. باش نحكيو توا مع دكتورة هدى صغير على تطوير الذات, على ديفلوبمون بيرسونيل, على الذكاء زاد اللي نجمو نوظفوه نوعا ما في الامتحانات بتاعنا. نبدا ومن بعد عندنا دي زيكزارسيز زاد في التنويم الإيحائي. باهي نمشيو لتطوير الذات قبل كل شيء.
1: تطوير الذات قبل كل شيء يلزم كل شخص يقبل روحه, يقبل الطريقة بتاع كيفاش بناء معناتها الذكاء بتاعه. فما ديفيرونت فورم تاع ذكاء, فما الذكاء معناتها في الكلام لانجويستيك, فما الذكاء لوجيكو ماتيماتيك, فما الذكاء انتربيرسونيل, فما الذكاء كينستيزيك. راهو السيستيم سكولير معناتها il va évaluer principalement certaines formes d'intelligence. راهو وقت لي تحب تطور من روحك قبل كل شيء تفرش قدامك الكوارت بتاعك والكوارت بتاع شخصيتك. انا توا وين وشنو نحب نعمل وكيفاش باش نوصل نطور من روحي باش نخلط للنتيجه اللي حاجتي بها. ويلزم العبد يقبل زاده اللي حد ما هو كامل, اللي كلكو سوا معناتها الاخطاء ولا الاغلاط بتاعي بتاع الماضي شنو نجم نعمل توا باش نجبد الدروس اللي باش يخليوني نقدم, كيفاش باش نجم نتعامل مع روحي ونتعامل مع الكوارتي اللي فرشتهم قدامي باش نجم نقدم. والحاجه الاهم اللي ما نقعدش نلخص روحي بارابور للماضي, ما يهمنيش شنو صار قبل, المفيد والأهم شنو باش نعمل باللي صار قبل في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر, كيفاش باش نتصرف مع روحي يوميا باش نوصل للنتيجة اللي أنا حاجتي بها, شنو الصوم اللي مستعد نخلصه باش نوصل نطور من روحي. على خاطر باش نوصل معناتها نطور من ذاتي قبل ما نوصل نطور منها يلزم ما نعذبهاش, يلزم نعطيها بلاصتها. الثقة في النفس كيفاش تتبني وقت لي نتصرف مع روحي كيما نتمنى عبدي اللي عندي فيها الثقة يتصرف معايا. وقت اللي نوعد روحي بأي حاجة نشد الوعد بتاعي مع روحي, ما نقعدش نأجل أشياء بتاعي ونبجل غيري. وقت اللي نوصل نجم نقول لي وقت اللي نخمم لي بش وقت اللي نقول إيه يكون وي صحيح.
0: شنو علاقته مع التصالح مع البيت؟ يعني
1: على خاطر
0: كيفاش نتصالح مع روحي وكيفاش نتصالح مع
1: روحي؟ على خاطر وقت اللي نبجل العباد اللي دايره بيا عليا, وقت اللي ما نعطيش بلاصه لروحي ما نجمش نستنى من العباد اللي هي تعطيني بلاصه. ما ننساوش اللي العباد تتصرف معنا بالطريقه اللي نحن نتصرفوا بها مع رواحنا. نعطي احترام وقتي, العباد تحترم وقتي, نعطي احترام لروحي, العباد تحترمني, نحب روحي, العباد باش تحبني, نحب روحي في الطريقة اللي نعطي بلاصة للشخص اللي هو ديما باش يقعد عايش معايا, اللي هو من داخل في حياتي. وقت اللي نتصرف مع روحي كيما نجم نتصرف مع العباد اللي نحبها.
0: باهي خلينا ناخذها بصورة عكسية. وقتاش نكون مانيش باهي مع روحي, ما نتصالحش مع روحي, ما نحبش روحي, ما نطورش ذاتي, وقتها باش نجم نعمل العكس.
1: وقت اللي
0: نقول أنا ظلمت روحي مثلا, أنا مانيش متصالح مع روحي,
1: نبدا ظالم
0: يحسوها راهو
1: بالطبيعة
0: يمشيو لجلد الذات هنا.
1: أي وقت اللي الحوار الدخلاني بتاعي يقول لي ويزيد يعاود لي راك ماكش في ثنية صحيحة, راهو اللي قاعد يصير ماهوش مناسب ليك, راهو الشخص اللي مشاركك هذاك في حياتك ماهوش العبد اللي كنت تتمنيه, راهي الخدمة هذه ماهيش خدمتك, راهو العباد والصحاب والمحيط اللي انت قاعد قاعد تعيش فيه ماهوش بتاعك. وقت لي نقعد مع عبيد ووقت لي توفى القاعدة نبدأ متقلق، وقت لي نقعد ديما نحاسب في روحي على حاجاتي اللي هي فاتت وما نجم بدل فيها حد شيء، وقت لي نبدأ عايش في الماضي ولا عايش في المستقبل، وقت لي ما نعطيش البلاصة الروحي في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر، ووقت لي نستنى اللي العبيد المجتمع القراية الدولة توفر لي حاجاتي اللي أنا مش قاعدة نوفر فيها من روحي.
0: مدام كريمة تتفاعل معنا تحيتنا لها زادة تقول اللي الإيجابية نجم معناها تكون خيار يملكه الجميع، خيار عن الناس كل إيجابية معناها
1: سويون بوزيتيف أكيد، وفي نفس وقت من ميزمش إيبوكريزي ميزمش نفاق، منجمش نقول أني أنا جو سوي بوزيتيف وفي نفس وقت نتصرف مع روحي بطريقة خايبة، منجمش راهو التصرفات بتاعنا يوميا باش تدلنا في الثنية بتاع الإيجابية ولا بتاع السلبية. رو الحاجات القرارات اللي ناخذهم نهار بعد نهار اللي هو ما بين الوقت اللي نقوم الصباح الوقت اللي نرقد في الليل، الطريقة اللي باش نملي بها وقتي باش تخليني نكون إيجابي ولا لا، الطريقة اللي باش ننظر بها على الدنيا والحياة ولا شيء اللي دايره بيا، أي حاجة اللي هي ما هيش عجباتك في حياتك أسهل روحك شنو نجم نعمل في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر باش نغيرها باش نبدلها باش نطورها. راو كان نقعد نادم على حاجاتي اللي هي فاتت وكارني عملت باش نقعد ديما نادم، باش نقعد ديما متقلق، نقعد ديما متوخر على الهدف اللي أنا نحب نوصله. راو شوية عطف وحنان مع روحك، ما تقعدش تحكم على روحك فوق من اللازم.
0: جيجي تتفاعل معنا وتسأل على الوحدة، معناها أنه الإنسان يكون وحده
1: أي؟
0: هي ديما أحسن اختيار ولا لا؟ اسكو مثلا نزيد نديفلوبي معها شوية، وقت اللي نسأل على وقتاش تنجم تكون الوحدة حل مناسب لفترة معينة، فترة مؤقتة معناها سي تمبوغير، ومن بعد نمشيو مثلا المراحل الجديده، اسكو هي احسن اختيار ولا؟
1: انا باش نجاوب جيجي وباش نقول سامبلومون اللي وقت اللي تبدا مونس روحك عمرك ما تكون وحدك. وقت اللي تكون الانيس الصحيح، وقت اللي تبدا تكتشف ساعة بعد ساعة وقت بعد وقت القدرة بتاعك، ووقت اللي تعطي تغذي روحك بالطريقة المناسبة اللي هي تساعدك عمرك ما باش تحس روحك وحدك حتى كان ما هيش دايرة بيك العبيد.
0: يعني فترة معينة اسكو تنجم تكون هي مناسبة ولا على طول هي المناسبة؟
1: كان نحس روحي متقلق.
0: شفتوا مع فما مراحل هنا نحكي، ولا مثلا فما نقولوا دي زيبروف، فما امتحانات، فما تجارب في الحياة، هي الحل على طول ولا نقولوا للباساج؟
1: أنا قلت لك معناتها كي تبدا موانس روحك بالطريقه الصحيحه ما تحسش روحك وحدك. وقت اللي تبدا متقلق في المحيط اللي انت فيه مع العباد اللي دايره بيك، اعمل اللي عليك باش توفر روحك الحاجات اللي تستحقها تو سامبلومون، وما فهميش فتره معينه طويله ولا قصيره، اقعد مع روحك وافهم روحك قد ما تقدر باش تجلب روحك من بعد العبيد اللي هي في نفس نظرة بتاع الدنيا وبتاع الحياة اللي هي في نفس طاقة بتاعك.
0: به نمشي شوية في علاقة بالامتحانات، زادة نحكي شوية على مثلا تحضير الامتحانات زادة، ونعرف برشا بشي صحوي عدي وغدوة قاعدين تو بشي كملوا شوية شقعد من الريفيزيون، يقول لك هيا نعم كل 7 سوايع ولا كل
1: ايجا نقول لك تو الوقت هذا معناتها 11:30 نهار معناتها قبل في الليل معناتها وباش تصبح تعدي غدوة ما عادش تعمل حد شيء تو جست تريض مخك وتمن اللي الحاجات اللي ريفستهم الكل واللي قريتهم الكل موجودين، وأعمل اللي عليك باش تمشي تلوجهم في العقل الباطل نتاعك معناتها. امني اللي هما باش يجيو باش يحضروا في الوقت المناسب وقت اللي باش تعدي. امي توا سي سكر كل شيء ما غير ما تقعد تريفس توا. ارقد رتح مخك.
0: نعملوا ترتيحه صغيره باش نرجعوا للزيكزيرسيس. حاضرين للزيكزيرسيس؟
1: حاضرين.
0: يلا بعد شوي باش نمشيو للتنويم الايحائي هكا ولا
1: هكاك.
0: يلا سيكوثيرابي اوكسجين.

0: قدر جابوني مع محمد رمضان حبيبي ملك ونرجعوا احنا من جديد في اوكسجين باش نمشيو ليزيكزارسيس تمارين في التنويم الايحائي نجمو يكون فيهم جوانب لتطوير الذات الاستعداد للامتحانات زادا معك دكتوره هدى صغير مختصه في التنويم الايحائي
1: الوغ باش نعملوا ان اكزارسيس اللي هو اسمه ريكوبيراسيون دو ريسورس باش نمشيو نلوجو في العقل الباطن بتاعنا وقت من الأوقات وين حسينا بالنجاح وباش نجبدو لي ريسورس هذوما باش نحطوهم في الوقت الحاضر دونك باش تغمضوا عينيكم وباش تبداو تتنفسوا تتنفسوا وكل تنفيسة باش تتفكروا في وقت من الأوقات وين صار نجاح في حياتكم حاجة إيجابية حاجة اللي فرحانين بها وفي نفس وقت باش تحسوا الأحساس اللي حسيتوها في الوقت هذاك وين كنتوا كيفاش كنتوا لابسين كيفاش تنظروا شنو الحاجة اللي تشوفوها الحاجة اللي تحسوها اللي سمعتوها وباش تتصوروا في بقعة في بدنكم أكل فرحة هذيك الفرحة بتاع النجاح الفرحة بتاع الثقة في النفس الفرحة بتاع الكوراج وكي تاخذ زريعة باش تزرعها في البقعة اللي أنت فيها في الوقت الحاضر وباش تتصور اللي الحاجة هذيك موجودة توا عندك وبحذيك على خاطر مخنا ما يفارقش ما بين حاجة اللي نحن نخاموا فيها وحاجة اللي هي قاعدة تصير في الواقع وهذه التلامذة اللي غدوة باش تعدي الكل قبل ما تعدي شوف روحك كملت التعدية وجاتك النتيجة وانت فرحان وانت فخور بروحك اللي انت وصلت للنتيجة اللي حاجتك بها ونجحت هذا اكزرسيس
0: واو برافو معناها فما التحضير هنا قبل الامتحان باش تلقى روحك تمرين ناجح 100% يقولوا لك
1: ان شاء الله وفما اكزرسيس اللي هو
0: هذا شو اسمه التمرين هذا؟
1: موجود في البي ان ال
0: اي
1: في اللغة كيفاش البي ان ال كيفاش تتقال بالعربي؟
0: برمجة اللغة
1: هي عصبية فوالا دونك باش تغمض عينيك باش تغمض عينيك وباش تتصور قدام عينيك كواترو الكواترو هذا باش تركز معاه وباش تجي تعلق فيه الحاجات اللي تحب تتخلص منها الكل باش تعلق فيه الخوف باش تعلق فيه الفشل باش تعلق فيه النتيجة اللي ما عجبتك الشي اللي صارت في الامتحان السابق باش تعلق فيه أي حاجة اللي تحب ترتاح منها وقت اللي تكمل التعلق باش تتصور روحك باش تاخذ ستال دهن أبيض وغلو بتاع دهن وباش تجي تغطي بالدهن الأبيض التابلو هذا وقت اللي تغطيها الكل باش تاخذ التابلو وتحطه في القاعة وباش تصب عليه بدون اسانس كبير بتاع 10 لترات باش تبعد شوية تشعل عرف قيدة وباش تطيشو على التابلو وباش تقعد تغزلو كيفاش قاعد يتحرق خليه يتحرق الكل وقت اللي كمل يتحرق باش تتنفس وتنفخ عليه بكل جهدك وهذا باش يخلي مخك يقص اللي رابطك عاطفيا بالحاجات اللي علقتها الكل راهو ما يلزمش تلوج تنسى حاجة اللي صارت صار اللي صار و مكش باش تنساه لكن تنجم تكون ما عادش مربوط عاطفيا بالحاجة اللي صارت، ووقت اللي تقصي اللي رابطك عاطفيا بالحاجات هذوما ما عادش باش يأثروا فيك في البقعة اللي انت فيها في الوقت الحاضر. ولا
0: حلو نجمو نعاودوه الاكزرسيس هذا نعملوه معناه برشا مرات.
1: تجم تعملو في اي وقت اللي تحس روحك متقلق بعاطفة،
0: مهما كانت نوع العاطفة، مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بذكريات، بمواقف،
1: بالطبيعة تعلق فيها الكواترو هذا، تعلق فيها أحساس مشاعر، متعلقش فيها أشخاص، خاطر من بعد باش تحرقهم تنجم تكون العملية صعيبة شوية. أمي الحاجات اللي تقلقك هكا اللي تعدي ويتقلقك، معناتها هذا ليزيموسيون معناتها اللي ينجموا يتعدي ويقلقوك، معناتها تنجم تعمل وحدك الاكزرسيس.
0: يعني احساس بالضعف، احساس بالخيانة، احساس بخيبة الامل، احساس
1: نحس روحي متقلق بحاجة اللي فوالا ناخذ التابلو نعلق فيه كل شيء. كما قلت لك مخنا ما يفرقش ما بين حاجة واقعة وحاجة اللي نحن نخمو فيها. وبار اكزامبل توا معناتها نحن باش نرجعوا الامتحانات، وقت اللي نستخير روحي ناجح، وقت اللي نشوف روحي معناتها بالطبيعة يلزم تبدا عامل اللي عليك معناتها باش توصل للنتيجة. أمي لكن معناتها الكونديسيونمون مونتالي اللي انت باش تستخير روحك ناجح، تستخير وتشوف معناتها نتيجة إيجابية باش تخليك تمشي تجبد لي ريسورس باش توصل لها النتيجة هذيك.
0: ممتاز. نمشيو مرة أخرى مع كاظم السير إلى عجبك غنية من غنيته جديدة كما قلنا، ومن بعد باش نرجع باش نختمو مع نصايح متفرقة على بالطبيعة الامتحانات ونقولوا المناظرات وحتى معناها باش نقولوا لي تيز زاد ولي بي اف او
1: في كل شيء
0: باش نكملوا. يلا

0: كاظم الساهر القيصر إلا أجيبك. يوصلنا ل 11:47 دقيقة. باش نكمل معك دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، مختصة في التنويم الإيحائي، بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست زادة. تحياتنا ليك مرة أخرى. نحب نسلم برشا على دراجون في أمريكا زادة، يتفاعل معنا زادة يوسف، وتحية لنرمين في كندا. زوز نسلم عليهم واللي سايرين معنا زادة، منى مهزية عبير اللي الإعلامية غالية زادة، وبرشا قاعدين يتفاعلوا في سهريتنا الليلة. وسامة نرجع لك في آخر النصايح للي باش يعديوا ديزيكزامان.
1: ما ننساوش اللي العبد الوحيد اللي نجم نرضية هو روحنا. أعمل اللي عليك باش ترضي روحك قد ما تقدر، نهارا بعد نهار، ما تقعدش تحكم على روحك. اعمل اللي عليك زادة باش توفر روحك السيف بليس. السيف بليس معناتها البقعة اللي باش تنجم تحس روحك مرتاح. اسمعك الصوت الداخلاني بتاعك اللي هو يوجهك في ثنية المناسبة ليك، حتى كان ساعات ثنية ما هيش سهلة أمي، لكن وقت اللي باش توصل كيفاش نبنيه شخصيتنا، وقت اللي نوصلوا نتحديوا الأهداف، وقت اللي نوصلوا نفوتوا الحاجات الصعيبة، نبنيوا الحاجات الأساسية في الشخصية بتاعنا. رو مش بالساهل العبد، معناتها العبد هذاك اللي تشوفه مثالي في التلفزة، في الميديا، في أي بقعة اللي تشوفه ناجح زادة، ما تنسيش اللي أنت شفته ناجح وقت اللي وصل لمرحلة معينة بتحياته. أمي ما تنسيش الخدمة الكلة اللي تعدى بها باش يوصل. ديما نعطيه قيمة وسورتو في المجتمع اللي نعيش فيه، نعطيه قيمة للحاجة اللي تلمع. أمي قبل ما تلمع كيما الديامون، فما خدمة كبيرة قبلها باش توصل معتها البقعة هذيك اللي أنت تتمنى روحك فيها. دونك ما تكونش مزروب زادة، ما زربك حتى شيء، ومكش متعطل على حتى شيء، و tu n'es pas en retard. Juste اقبل اللي انت في البقعة اللي انت فيها توا، هذيك البقعة المناسبة ليك، وهذيك الثنية بتاعك اعطيها قيمة. اكتب التاريخ بتاعك نهار بعد نهار، وما تقارن روحك سورتو مع حتى حد، وما تلوجش قيمتك في عينين العباد اللي دايره بيك، ولا في عينين اي شخص. اكزاكتومون،
0: يحب يرضي الناس وينسى روحه.
1: انا بديت بها، اعمل اللي عليك باش ترضي روحك. على خاطر هذيك العبد الوحيد اللي تنجم ترضيه. وفريمون ما تلوجش قيمتك في عينين حتى حد. على خاطر اي شخص لاهي في روحه. دونك اعمل اللي عليك باش تتلهي بروحك، باش تكون العبد المناسب اللي تنجم تعمل عليه. شد الوعد بتاعك مع روحك، وهي فينالمون شنية الأهم، معناتها هي كل كسوا الإكزامان اللي باش تعديه واللي باش تنجح فيه، وبو دو كونت هذا الكل المهم في هذا الكل اللي تبدأ متمتع وفرحان بالرحلة. ولا
0: الرحلة اللي تكمل نقوله احنا، وتوصل بها البر الأمان، توصل بها للي تحب تعمله، للي تحب تحقه من أهدافك ومن طموحاتك ومن أحلامك.
1: Exactement. وحبيت للآخر حصة بتاع أكسجين نقولك مرسي ويعطيك الصحة pour tous tes conseils, pour ta présence, pour l'investissement بتاعك في l'émission. Merci Mounir Zeda. يعطيكم الصحة. Ça a été une saison magnifique معاكم. إن شاء الله نتلاقاو معناتها في الصيف بالطبيعة. مي أوكسيجين برنامج عزيز علي، وأنت تعرف برشا على خاطر بديت بيه معناتها في جوهرة، وبديت معاك أنت. خويا اللي ما جابتوش امي، ميرسي.
0: عايشك حتى انت اختي اللي ما جابتهاش امي، ويشرفني اللي انت معانا، و جو سوي فيغ دو توا ونعرف اللي مازال البوتنسيال اللي عندك اكثر من هكا ومازلت باش تزيد تعطينا اكثر تزيد تفيدنا اكثر تزيد تحبنا اكثر خاطر نعرف كي في سا باغ امور وانا معك لهنا زاد باغ امور محبه الخو لاخته وقدر كبير ومعزه كبيره
1: وي.
0: يعلم كان بها معناها ومش بتاع نهار وليله بتاع كل يوم اكيد ان شاء الله اللي جاي خير بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للناس اللي تبعوا فينا الكل ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نقولوا احنا عدينا سيزون وما زالت لا سيزون
1: ان شاء الله
0: دموعك عزيزه وغاليه وانت تعرف معناها ودي ان شاء الله
1: شي تريز ميو على خاطر سي امبورطون معناتها
0: سي ان تشالنج سي ان ديفي انا نعرف
1: اكزاكتومون
0: فوالا tu as assuré ou mazel
1: وما زلنا مع بعضنا
0: اون اسيور وان شاء الله من نجاح لنجاح وان شاء الله نحقق الاهداف اللي نحبوا عليها مع بعضنا في خدمتنا في حياتنا ومع مستمعينا ومع عائلتنا لا فامي زاد اللي انا نحبهم برشا وهذا كل يعرفوه مع ايكيب كامله في جوهر اف ام اكيد شكر كبير حتى لاداره جوهر اف ام اللي عطاتنا الثقه باش نجم نكون في برنامج مهم في برنامج نجم نقول برنامج عنوان الجوهر اف ام الدنيا وما فيها اكسجين من اللي بدات راه
1: وي
0: كانوا فما زاده زملائي وزميلاتي اللي خدموا لكن احنا تسلمنا المشعل وان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه هذه حظ سعيد لجماعه البكالوريا غدوه بون كوراج ان شاء الله يفرحونا وكل واحد عنده امتحان ان شاء الله ينجح فيه وربي يوفقه وربي يجيبه في السويب ايكيب كامله تحب تسلم عليكم قبل موجز اخبار نص الليل مع هاجر النوالي ميرسي منير اسماعيل زاد كان معنا على امتداد الرحله
1: وي يعطيه الصحه اي ميرسي بوكو
0: وفي زاد الحصص اللي تعدت الكل كلان دوي وتحيه خاصه زاد الدكتور رولس بشيخ
1: وي
0: نسلم عليه برشا برشا برشا واكيد تو يجي معنا في حصص قادمه
1: ان شاء الله
0: بالتوفيق
1: بالتوفيق ميرسي
0: دينا ان شاء الله اوكسجين الجاي
1: ان شاء الله
0: بيان سور بالشهادات الجايه بال ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله هي بالطبيعه
0: عندك اكزامان زاد وزين
1: نهار الاحد ان شاء الله
0: يلا غازي خليل في الاعداد والتقديم هدى الصغير اللي كانت معنا مختصه في الصحه النفسيه تنجموا تتصلوا بها في اي وقت ولا تتصلوا باداره جوهر اف ام اكيد نجموا يعطيوكم النمرو مختصه في الصحه النفسيه بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وايبنوثيرابوت في اي وقت وفي اي موضوع نجم تكون معكم ما بقى لنا كي باش نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل لا تزاروا زومبي نحبها برشا الاغنيه ردوا وان شاء الله زاده تعديو سيفيه مزيانه معنا ما نساوش
1: زاده وي
0: الناس الكل يلا في الامان باي باي

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 50,000 تلميذ يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. واشنطن وطهران توقفان الضربات وتلتقيان يوم غد بالدوحة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم الاثنين امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000، وقد تأجل إلى هذه الدورة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية 26 و2000. تذكير مستمعين فأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية كانت قد بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسات تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2000 2030. وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخمسي للتنمية، وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية.

0: التنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء في خطوة ترمي إلى معالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة. كما ستنظر اللجنة أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل يهم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. وسيخصص جزء من الجلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم خدمات النقل العمومي وتعزيز التنمية الجهوية. وطنيا أيضا، جددت الإدارة العامة للإدارة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما اليوم الاثنين 29 من جوان الجاري. ويتعلق الموعد الأول بأجل الإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويهم الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وتندرج هذه الدعوة في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالأجل القانونية لإيداع التصاريح الجبائية بما يضمن تفادي الخطايا والعقوبات المالية المترتبة عن التأخير ويؤمن حسن سير استخلاص الموارد الجبائية. السجل الوطني للمؤسسات يذكر في بلاغ له أمس أنه سيعتمد الخدمة الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 26 و2000، ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات والإجراءات الإيداع الإلكترونية. وأوضح أنه خصص تطبيق بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي التطبيق مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيق تحت مسمى هوية، وهي تطبيق مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. دوليا الآن، قال مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات العسكرية المتبادلة على أن يعقد الجانبان اجتماعا يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز. موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الجانبين قررا وقف كل الأنشطة القتالية، فيما أكد مسؤول أمريكي ثاني أن الطرفين سيلتزمان بالتهدئة في الوقت الحالي مع استمرار المباحثات الفنية، مضيفا أن حركة السفن في مضيق هرمز ستتواصل بشكل طبيعي. بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت للموقع، فإن الاجتماع المرتقب في الدوحة سيركز على التوصل إلى تفاهم بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعد تصاعد التوتر إثر تفسيرات متباينة لمذكرة التفاهم التي أنهت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net